0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: من قلب الشعراء، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
2: مشاعر، قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر.
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
3: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم ويا هلا ومرحبا في مشوار الأربعاء من صباحكم عماني 6 من مايو 2026. يا رب الكل يكون بخير وعافية وأصبحتوا بنعمة وبركة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، بسم الله، توكلنا على الله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دائما استودعوا الله نفسكم، يعني عمركم، صحتكم، عيالكم، بيتكم، أهلكم، خواتيم، أعمالكم، يا رب العالمين. دائما في ودعة الله أنتوا وكل من تحبون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بداية كل صباح نحصن نفسنا وكل اللي نحبهم ونستودعهم الله. إن شاء الله يا ربي صباحاتنا تكون سعيدة وكل الجاي في هذا اليوم يكون خير. الله يقدم لنا الخير وما كان،
0: يا رب إن شاء الله.
1: ييسر لنا الأمور وسهل لنا الدروب ويهون علينا الزحمة، والكل إن شاء الله يوصل لمقصدة بسلامة يا رب
0: بإذن الله تعالى. ويعني إن شاء الله اليوم ما تشوفوا كذا وشوش تنكد عليكم الصبح وتعكنن عليكم النهار بإذن الله تعالى، ولو أن أحيانا يعني ما لكم بد، لكن يلا أموركم بإذن الله تعالى تكون طيبة. ونحن معكم أكيد بالرفقة لغاية الساعة 10 كالعادة وفاء، مع المشاوير الصباحية، المود الصباحي المختلف، نفسيات المستمعين الجميلة أكيد اللي معنا بالرفقة لغاية الساعة 10. طمنونا عنكم، عن أحوالكم على الواتساب.
1: احنا اكيد بنتظر كل مشاركاتكم وتواصلكم اللي يعني بصراحة يأثر فينا ويغير مزاجنا ايضا. وتذكر انت ايضا تستحق ذلك الحب واللطف الذي تحاول اعطائه للجميع. عزيز المستمع الكريم يلي معانا على السمع الان، فتذكر هذا الشيء تماما، وفي كل صباح تذكر هذا الأمر، أنك أنت أيضا تستحق الحب واللطف اللي فعلا تحاول أنك تعطيه للجميع وتحاول أنك تنشره. تحية للناس اللي دائما تحب أنها تنشر فعلا الحب وتنشر السلام وتنشر اللطافة والطمأنينة في قلوب كل أحبابها. والناس يعني أول ما تشوفها تطمن تستبشر خير، مو الناس الأول ما نشوفها نتعوذ من إبليس ونتحسف
0: ونتأثف
1: أعوذ بالله من الشيطان ونستغفر. هو حلو يعني، شوف يعني شبه شايفة إنه في حسنة بعد،
0: حسنة حال من عندك حسنة
1: لأن يعني لا، أنت تذكرين
0: في عندي الحسنة لأني أنا أستغفر بسببه. أنا أحيانا يوم أكون متضايقة أو مثلا استغفر الله بعدين أقول بدي حسنة لأن استغفرت سببه. تعرفي يوم تكوني متضايقة بشكل كبير من إنسان
1: توصل لهذه المرحلة.
0: في ناس من كثر ما ضغطش ومن كثر ما يعني خلي تضغطش الظلمش، يعني أنا لما حقيقي. الظلم يدخل في الموضوع شوية تحس الوضع والإنسان يبدأ يتحسس. عموما يعني نحن على بداية الصباح ما نريد أن ننسد نفسكم، ولكن نفس ما قالت وفاء أنه يعني نحاول نبتعد شوية عن
1: بالضبط.
0: مسألة الناس اللي تنكد علينا.
1: فأنت هل في وجه كل صباح تراه وتحس أنك تستغفر الله وتعوذ من الإبليس؟

0: بشكل استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية.

0: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، ومثل ما قلنا لازلنا في بداية المشوار، ما شاء الله مشاركات ورسائل، والحين عاد اللي بيصير بنتم على كذا موضوع، موضوع مشاركاتنا في بداية الساعة وموضوعنا، فرح نمر على المشاركات بإذن الله كذا مرة واحدة بعد هذه الوقفة.
1: المرة خليني أخبرك شذا، أنت والمستمعين الكرام اللي يسمعونا مع بداية هذا الصباح، خمس حاجات تسرق طاقتك وتشتت تركيزك عزيز المستمع، لازم تنتبه عليهم. الاستماع للكلام السلبي طوال الوقت، يعني إذا أنت طول وقتك تسمع كلام سلبي فالكلام هذا المحبط راح ينزل من طاقتك ويخليك تفقد الحماس. اثنين، القلق الزايد عن المستقبل، الانشغال دايم انه ايش اللي راح يصير، هذا يستنزف من طاقتك ويمنعك انك تعيش اللحظة. الافراط في استخدام الموبايل او السوشيال.

0: التركيز. أيضا الأخيرة ورقم 5 نقول لكم محاولة إرضاء الكل. عاد هذه بالذات شذا طاقة مهدرة
1: جدا. وبعد في ناس إذا ما ترضى بعد شيء ناس تحاول ترضيها, ها انت بتعرف انه بفايدة, بس شيء ناس
0: أبد
1: صعب, وأصلا صعب من هذا معكم. الإنسان اللي يقدر يرضي كل حد
0: مستحيل,
1: يا الله يعني
0: مستحيل,
1: جدا صعب
0: وايد صعب فعلا. يعني طاقة مهدرة فعلا انك انت تحاولك ترضي الكل. انت اهم شيء انك تخليك صادق مع نفسك وتختار اولوياتك. فهذه 5 حاجات تسرق طاقتك وتشتت تركيزك, حاولوا انكم تنتبهون عليها وتديرون بالكم منها. قلنا الاستماع للكلام السلبي طول الوقت, القلق الزايد على المستقبل, الافراط في استخدام الموبايل والسوشيال ميديا, عدم اخذ الراحة الكافية, ومحاولة ارضاء الكل.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
4: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: تثمير: تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل: تعرض لأول مرة.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: صباحكم عماني وصباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع. مشاركات صباحية على الواتساب، كذا نمر على المشاركات. بداية نصبح بالخير على كل اللي منضمين لنا في هذه اللحظات، هلا فيكم. نحن في بداية الساعة 7 أكيد نمر على مجموعة من المشاركات قبل نروح ونشوف كيف الطرقات ووضع وأمور الطرقات اليوم. سليمان العاصمي صبح على الجميع بالخير، أيضا هنا سالم سليمان، طبيعي أبو عمان، ومشاركة بعد قل صباحكم جميل، بداية يوم عمل جديد وأول يوم بوظيفتي الجديدة، فيا رب أعطني خيرها وأكفني شرها وبيئة عمل طيبة خالية من نقل العلوم ومدير يوزع فلوس يا رب. إن شاء الله يا رب فاتحة خير بإذن الله تعالى وموفق بإذن الله. هنا عندنا أيضا مشاركة من أميرة تقول صباحكم حب وسعادة وفاء وشغف. ليش الفيس الحزين يا أميرة؟ تقول يمكن أول مرة أكتب لكم مثل هذه الرسالة، لأن متعودين دائما تشوفوني مرحة وبكل النشاط والحيوية، بس كان أمس يعني يومي سيء جدا جدا، والحمد لله الله يبعد عنا كل الضيق والسوء. طبعا اللي صار معي في بيئة العمل مع موظف جديد نرجسي، الله يبعده عنا يا رب، بس حبيت أفضفض لكم. شكرا لك يا أميرة، وبداية يعني هذه طبيعتنا، نحن مرة نكون فرحانين مرة متضايقين، يعني ما حد يكون متوقع منه أنه دائما يكون بكامل نشاطه وكامل حيويته وكامل إيجابيته وما يزعل، وبالعكس الزعل أكيد جزء منه. ويعني أتوقع ردش اليوم على موضوعنا اللي كنا نتكلم في بداية الساعة عنه أو في بداية البرنامج، كنا نقول خلك من الأشخاص اللي الناس يعني ما تتعوذ من إبليس يوم تشوفك وتتم تتأفف وتستغفر، ويعني ما تكون شخص سام. فأتوقع نحن عرفنا من يعني اللي اليوم وانت رايحة الدوام يا أميرة كذا شوية تكوني متنكدة من الشايف هذا الشخص، ولكن ما مشكلة، احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور يعني كذا في بعض بيئات العمل لابد أنها تصير، ولازم نعرف كيف نتداركها. صباح الخير، لا صرت مو بقد الكلام اللي تقوله، لا تمثل دور الكفو وانت ما تطول يا سلام. اليوم بادين بأشعار وحكم. وهنا أميرة تقول هذه أي أغنية لداليا؟ هذا كان مدلي كلاسيكيات صوت الأرض لطلال مداح، غنت زينة، داليا، أسماء المنور، بلقيس وعد، وأصيل وأميمة. إنزين، هنا عندنا أيضا من المشاركات صباحكم خير، مزاجي عالي العال، قريب الويكند من لولو العوفي، عد والله الأربعاء ويعني قريب الويكند، خطط يعني إن شاء الله راح تسووها بإذن الله. فأي واحد حاس نفسها متنكد مضايق، ترى تذكر أن اليوم الأربعاء، والأربعاء بالنسبة لنا نحن يعني خلاص قربنا على الويكند. هنا عندنا صراحة ما في حد أتعوذ من إبليس يوم أشوفه غير مديري، أعوذ بالله، كيف طايق نفسه ومتحمل بدون ذكر اسم، بس بصراحة كل حد يشوفه ينزعج منه سبحان الله. يعني أيا كان، كنت مدير، كنت موظف، كنت صديق في البيت، خلي الناس يوم تشوفك تفرح لأنك أنت جيت، تفرح يعني، أو على الأقل إذا ما تفرح ما يكون في إلها مشاعر إنها مثلا تحزن ولا تمخانق ناس كذا خانقنهم أول ما يشوفوك حتى ما يروم يتنفس وكتمة. هنا أنت يعني إيش، كيف فعلا كيف الواحد يكون يتحمل وعارف انه هو اول ما يكون في مكان كل الشخصيات تتغير. عموما نرجع للمشاركات ونرجع للرسائل، ويا صباح الخير والبركة.

0: الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: الطرقات نشوف كيف الوضع وكيف أمور الطرقات. أمور الطرقات يعني هي على الزحمة، ولكن كأني أشوف يعني شوية نوعا ما الوضع أهدى، بس الزحمة موجودة ومستمرة وبعدها يعني بكذا كثافة في طريق مسقط السريع، مخارج المعبيلة، الخوض، وحتى بعد الرسيل عندنا هنا في شارع السلطان قابوس. بصراحة الوضع مثل ما هو على الازدحام من قبل جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة. عندنا أيضا وين عندنا في العديبة بعد ازدحام نروح للعامرات، دوار منتزه العامرات ودوار المنطقة الثانية والطريق المؤدي أيضا إلى عقبة بوشر، وعقبة بوشر مزدحمة. فيعني بداية اليوم بعدنا لازلنا 7:14 فطبيعي الزحمة في هذا الوقت. الله يعينكم إن شاء الله يا رب وتوصلوا للوجهة بألف سلامة.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا لسد 150 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وداينامايت. اطلبه الآن. عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: صباح الخير وصباحكم عماني، يا هلا ومرحبا إذن فيكم مع المشاركات والرسائل. صباحكم أمل. الشخصية السامة في العمل تؤثر على بيئة الفريق والإنتاجية بشكل كبير، لذلك من المهم التعامل معها بالحكمة والهدوء وعدم الدخول في جدالات أو نقل الطاقة السلبية للآخرين. بيئة العمل الناجحة تقوم على الاحترام والتعاون والدعم المتبادل بين الجميع. هذا الكلام أتوقع كان يعني كذا لأميرة من باب المواساة. وهنا أيضا صباحكم أرسلالي وتأهلت لنهائي بودابست وعقبال ثنائية الدوري والأبطال. وأيضا من المشاركات 10 أشياء تكسبك الاحترام بدون ما تقول كلمة واحدة: الالتزام بالمواعيد، هدوءك وقت الاستفزاز، إنجازك المستمر بصمت، مظهرك المرتب، لغة جسدك يعني الواثقة، احترامك لوقتك ووقت الآخرين، ثباتك على مبادئك، قدرتك على قول لا عند الحاجة، وتحملك المسؤولية وتقليل الكلام وزيادة الفعل. يعني كلها أشياء مهمات، ولكن صراحة في وحدة شدتني، في وحدة شدتني، أو يمكن نقدر نقول النجاة في وقتها: هدوءك وقت الاستفزاز. أحيانا على الرغم من أنك أنت مثلا تكون على حق وتكون صح، إلا أن في أشخاص تتعمد أنها يعني تستفزك، فهدوءك وقت الاستفزاز مهمة جدا. يعني ما أعرف ليش شدتني هذه، لأن أحيانا سبحان الله أنت مثلا إنسان في حالك أو أنت تتكلم في حق، بس في ناس تضطر أنها مثلا تطلع أسوأ ما فيك، فأنت لا تخلي أسوأ ما فيك يطلع، يعني لا تخلي أنك توصل لهذه المرحلة، فخلك هادي ويعني رايق، ولا تنول الأشخاص الشيء اللي هم يبوا أنه يشوفوه منك. فخبرونا أنتوا وش يعني أكثر شيء مهم بالنسبة لكم، أو شيء شدك من هذه 10 أشياء اللي ذكرها سليمان في المشاركة والرسائل.

0: الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: إذن من صباحكم عماني، وقلنا صباح سعيد على الجميع، ونحن معاكم ما زلنا متواصلين، وفي نفس الوقت أكيد أنتوا بعدكم في الزحمة، وإن شاء الله درب السلامة لكم جميعين. هذا وقت ذروة الساعة 7:30، طبيعي أنه رح تكونوا في الزحمة، فبس حسيت أنه هالأسبوع فعلا أنتوا جوكم شوية هادي، ما أدري، ولا هل علشان نحن اليوم الأربعاء فمهدين الوضع، ما تحسينهم كذا في هدوء؟
1: الهدوء ذكرني بهدوء الصيف اللي يجيكم،
0: صح،
1: لأنه يكونوا خلاص معرف مأجزين، واللي مسافر، واللي في الخريف، والمدارس إجازة، والكليات، فيعم الهدوء،
0: صح،
1: ويكون في هدوء، والهدوء الجميل فقط أنه لما نجي ونروح ماشي زحمة بس يعني هدوء، يعني صراحة نفقدكم ونفقد مشاركاتكم ورسائلكم
0: حقيقي.
1: فهذا اللي صاير، يعني خلينا نقول هاليومين
0: حسيت أنا كذا جو المستمعين كذا
1: هادي.
0: الله يديم عليكم الهدوء وروقان، إن شاء الله أهم شيء أنكم تكونوا بخير وبصحة وعافية وأموركم تكون طيبة، هذا المهم في النهاية. بيئة العمل معنا سلبية ومنازع وضغط بسبب التارجت وتفرقة بين الموظفين وعداوة، بس طبعي أطنش وأخلص شغلي وأروح البيت، أهم شيء أحقق فوق 50% من التارجت، ما أريد أمرض بسبب الدوام، معي موظفات يصيحن أحيانا بس دايما أقول ما يهزك ريح. تحياتي للموظفين المضغوطين، لا تمرضوا نفسكم، طنشوا. من أميرة
1: أحيانا تعرفي يا أميران تقولي بطنش وبطنش وبطنش، بس يعني خلاص بعدين يمكن الواحد ينضغط، لكن السؤال يعني أنت تجيبي 50% من التارجت، أهم شيء تحصلي، لأن في ناس يمكن حتى حقوقهم مهضومة، يعني
0: حتى لو جاب التارجت،
1: حتى لو جاب ما جاب إيش ما سوى،
0: ما حد يسوي لسالفة مسكين
1: بالضبط، فليحصل حقه، والله أنت نعمة يعني
0: بالضبط. فيعني أصلاً أنت لمن مثل ما قلت تحققين التارجت فوق 50% يبين في عينهم أنا سويتي، ولا
1: حصلي حقش ولا ما حصلي،
0: لأن أحيانا سبحان الله يكون في موظف فعلا يعني منتج، فهمتي، ويحقق التارجت ويسوي، بس تلقين سبحان الله يعني مسوين له عداوة وما يحبوا، ممكن أحيانا يعادوك ترى لأنك أنت منجز
1: ويعادوك إذا ما منجز،
0: فما تفهمي إيه وين أنت بتسوي. نفس سعادة الإمام مش قال تشتغل كثير
1: تتعب كثير
0: وتغلط كثير،
1: مع المهم كل شيء كثير يكون،
0: فإذا ما تشتغل كثير أمورك تكون طيبة، يعني هذه كانت أتوقع رسالة سعادة الإمام.
1: إنزين، هنا عندنا مشاركة، يمكن الهدوء بسبب تمردغة الجو الغربي بعد
0: ممكن.
1: والله يمكن يكونوا متضايقين، عارفين انتي زحمة وحر وشمس بلكي، وواحد من نفس الرسائل اللي اليوم نشوف، اليوم صارت فضفضة عن يعني دواماتهم، فأنت تخيلي الواحد مثلا يروح الدوام فعارف انه مثلا بيشوف ناس ما حاب يشوفها، دوامه هو بس متحمل انه علشان راتبه، فخفوا شوية خفوا شوية كذا على بعض، على اساس ان الواحد يعني هونوا على بعض
0: بالضبط، والله كونوا كذا لطيفين مع بعض وساندوا بعض ودعموا بعض، يعني على أساس أنه بس تهونوها على نفسكم وعلى اللي حوالينكم، وإن شاء الله يعني الله يسهل أموركم في نهاية، كل واحد أكيد إن شاء الله يعني ما رح ياخذ إلا اللي
1: نصيبه
0: بالضبط
1: بإذن الله تعالى.
0: وثاني إن شاء الله يعني دايما حطوا في بالك أنه على نياتكم ترزقون، إذا أنت نيتك خير وقاعد تشتغل وتبذل جهدك وفي حالك ولم أذي حد ولا شيء، فتأكد تماما أنه يعني الله رح يجازك على هذا الأمر، وإذا أنت في مكانه مضغوط ومو قادر تصبر، هذا ابتلاء من رب العالمين ومأجور على الصبر،
1: ماشي لك حل إلا أنك أنت تطلع كذا بين فترة والثانية إجازة تريح نفسك وبس، تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن في المقابل يعني ترى فيه الحمد لله بيئة عمل حلوة وناس
0: محفزة.
1: يعني مستمتعين ومحفزة، عندنا هنا مشاركة تقول بيئة العمل عندنا مرة كويسة، يعني طيبة عالية ونشاط كذا وإيش ما أعرف، المهم مستانسين،
0: بيت العمل مرة كويسة، طيبة عالية، نشاط، نكذب على بعضنا مستانسين،
1: نكذب على بعضنا
0: لحد مستانسين
1: وقلوبنا صافية،
0: أهم شيء أهم شيء مستانسين لبعض وقلوبكم صافية.
1: إنزين، هنا عندنا بعد مشاركة، أهم شيء عندي إنه الحقوق تكون موجودة وما في ظلم. باقي الأشياء لابد منها في كل بيئة عمل، الخلافات، النزاعات، أحيانا ممكن يكون في نقل كلام وصراع، هذه أشياء دائما تصير مش بس في بيئة العمل، دائما أنك تتعامل مع بشر أصلا بشكل عام وتتعامل مع ناس. لكن إذا حقوقك محفوظة وما في ظلم، معناته أنت صدقني في المكان الصح، ولا تشوف على الأشياء الباقية
0: الثانية.
1: يعني يمكن أنا أتفق شوية وفاء مع هذه المسألة، أن أنت يعني دام أنك في حق يوصلك، أنت ما محتاج والله تعافر علشان تحصل بس حقوقك لي ولا أبسط حقوقك، وما في ظلم، في عدالة، باقي الأمور يعني الواحد ما ينظر لها، لأنه أكيد أنت يعني خلينا نقول نفس ما قالوا أنك أنت تتعامل مع ناس في النهاية، يمكن أنت تكون خطأ،
0: صحيح،
1: يمكن غيرك يكون خطأ، يمكن طبعا. أنت يعني الواحد دامنا حقوقه توصله ودامنا ما في ظلم، فأتوقع أنه لا ما يستاهل أنك تركز بالضبط. على أمور ما لها داعي.
0: وصدقين شوف في النهاية قبل ما أن إحنا أيضا يعني نحكم على الآخرين ونحس أنه إحنا يعني الضحية، بالضبط، لازم نأخذ لفة شوية على نفسنا، نشوف بعد هل إحنا بادر منا تقصير، هل إحنا قاعدين نقوم بعملنا يعني على أكمل وجه. يمكن فعلا المشكلة ترى فيك أنت بس أنت مو حاس، يمكن أنت ماخذ الدنيا كذا يعني شوية مثل ما يقولون يعني براحتك زيادة،
1: على ما يقول المصريين السكينة واخداك،
0: فهمتي؟ فيعني لازم الواحد بعد قبل يعني يحكم على غيره شوية يلف على نفسه. صباح الخير. أوقات لما تصادف نفس هذه الفئة من الناس السلبية في بيئة العمل، تعامل معها بكل ذكاء ولا تترك لها المجال انها تحقق اهدافها، انهم يكسروا عزيمتك قوتك، بالعكس حاول انك تبين لهم انه اخر اهتماماتك، كذا انت حافظت على مزاجك رايك، وخليك دايم رايك، من نهاية ما حد مستاهل زعلك. يا سلام.
1: اكيد ابو سحر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم. نحن من 18 سنة ونحن في التارجت، إذا أنا إذا معها أم إيران طنش، أو أنا معها طنش، لو تجيب 100% من التارجت تحصل حوافز في نهاية العام، يقولك أنت حققت في هذا المنتج وما حققت هنا، ولكن المبيعات متعب بعيدة عن الروتين، قول إن شاء الله أمورك طيبة، بعدها قولهم يعني ما شاء الله أحقق اللي وعدتكم أنا فيه.
0: جميل جدا، جميل. صباح الخير على الجميع. نحن بيئة العمل عندنا عبارة عن كرف بلا حقوق بلا تقدير، فوق هذا نكرف الحشمة للراتب فقط. هيفا هيفا بدنا نروح.
1: انزين قولوش بعد 7 سنوات وشيء من التنقل بين شركتين استقلت بسبب بيئة العمل، والسبب يعني 2 من المسؤولين يطفشوك لين تطلع، ولكن ربي أكرمني بمكان ما في مثله، بيئة عمل حلوة وناس مريحين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وهذا العوض من الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله، سبحان يعني الله. يسعد صباحكم جميع، صباحه كل يوم الصباح في طريق الدوام، أنا نشيطة، أنا سعيدة، أنا قوية، أنا أقدر، أنا كذاب، أهم شيء آخر شيء أنا كذاب،
1: أنا أستطيع.
0: يعني لا قوية ولا نشيطة ولا سعيدة ولا عندي خبر.
1: لا أنا مجبورة. إنزين. يقولون شو فاحطي قالت حبيبي، المستمعين حابين يسمعوها، مهرة. وأيضا محمد قاسم، صباح الخير، رح يمر عليك وقت تعطي فيه كل شيء عندك، يعني الوقت، تعبك، وتنتظر المقابل بشيء بسيط، تقدير، كلمة طيبة، بس ما يجيك شيء، وبعدين لا تزعل لأنك ما خسرتهم، أنت كسبت نفسك وتعلمت أن العطاء بدون مقابل.
0: الله عليك. الله، شوف هو مو بدون مقابل، يعني
1: في معرفة العمل صح،
0: بالضبط بالعمل، يعني ترى العطاء والجهد والكرف وكل اللي تسويه حسب أنت الراتب،
1: بعدين يوم ما أعطي
0: شاء الله
1: معناته مو
0: مو
1: دام لفتش نظرك لحاجة، إن أنا ليش ما أعطي، المفروض يلفت نظرك.

0: بيت أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من أهل أفهام هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات الوسطى وجنوب الشرقية وظفار وسواحل بحر عمان. تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة المحاذية لسواحل بحر العرب.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: مكملين ومستمرين ويا هلا وسهلا بكل اللي يتواصل معنا في مشاركة قلش. متى أصير غنية وأقدم استقالة مع باقة ورد؟ يعني أنا حابة الذوق إنك أنت يعني رايحة تقدم استقالة مع باقة ورد ومزاج عالي ورايق. أنا ترى رايحة
1: يلا مع السلامة، هذا استقالتي مع باقة الورد. المخيني أيضا يقول صباح الورد، انتقلت من بيئة عمل سامة كسرت مجاديفي إلى بيئة احتضنتني الحمد لله. شفت دايما على نياتكم ترزقون، وأكيد كانت في منك محاولات، لكن بالمقابل في حد ممكن مو راضي بس استيل بعده متعلق في المكان اللي هو فيه، ما قاعد مثلا يحاول
0: ولا ما محصل بديل فمسلك أموره،
1: لأن في بعض التخصصات تحسين شوية صعب. يعني صعب فيها في ناس ما عندها يعني تقبل فكرة إنه ما مشكلة، أنا مثلا هنا كنت أشتغل مثلا هذا الشغلة ممكن أن أقدم على وظيفة ثانية يعني مثلا مختلفة شوية عن صح. المجال اللي كنت فيه، فهمتي؟ صعب تحسين عليهم
0: أو يخافوا من التغيير البعض ممكن
1: اللي فجأة يحصل ممكن. سالم العميري أيضا مطرش لنا رأيه في الموضوع، يقول بيئة العمل لما تفسد ما تكتفي أنها تتعب الجسد، هي تستنزف المعنى من الشغل نفسه، تخلي العطاء ثقيل والإنجاز بلا طعم، حتى أبسط حقوقك تصير كأنها يعني منه. أي والله أتفق معاك، المشكلة الأكبر مو بس في الظلم بل في الإحساس المستمر أنك غير مقدر وأن الجهد يضيع في مكان ما يشوفوه وما كل شيء تقدر تغيره هناك، وبعض البيئات ما تتصلح مهما حاولت. هنا يجي دورك أنك تحمي نفسك بقدر ما تقدر، تحط حدودك، ما تعطي فوق طاقتك لمكان ما يقدرك، وتفضل أو تفصل بين قيمتك كإنسان وبين تقييمك أو تقييمهم لك، لأن الخطأ الكبير أنك تصدق أنهم مقياسك. وفي نفس الوقت إذا الوضع مستمر بهالشكل فالتفكير في بدائل إذن لو على المدى البعيد مو رفاهية بل ضرورة، البقاء في بيئة تستنزفك يوميا بدون أفق تغير له ثمن نفسي كبير. أحيانا القوة مو في التحمل بل في معرفة متى إيش؟
0: أنه خلاص يعني الواحد يكفي،
1: يعني متى أنه يكفي. تمام، تحياتي لك يا سالم، وايد كلام قلت يعني أحس أنه صحيح. فعلا صحيح ويلامس اللي عندهم أكيد مشاكل، يعني خاصة مسألة أنك أنت يعني أبسط حقوقك أنك كانها تصير منه، سالفة أنه يعني مو بس في الظلم بس أن إحساسك أنك أنت مش مقدر، هذه كلها أشياء أكيد تتعب الموظف، تخلي أول ما يفتح عين عارف أنه بيروح الدوام، يعني هالمسألة تأثر على يومه كامل، على حياته، ترى على عيشته. يعني أحيانا تحصين بعضهم ما يقدرون يفصلون حتى بعد ساعات العمل، عرفتي؟
0: بالضبط.
1: يخلص دوامه يرجع
0: لما قلنا في بيئات العمل ما تتغير أو ما تتصلح فخلاص أنت يعني لازم تهيئ نفسك أنه يا أنت يعني تغير مكانك.
1: صحيح،
0: أنا ما أقدر أشوف رسائل من بعض المستمعين صراحة تفصلني عن اللي بقوله، يعطيكم العافية. فيا أنت تغير مكانك يا تتم تقبل يعني اللي أنت فيه،
1: تقبل الوضع اللي أنت فيه وربنا يسهلها عليك إن شاء الله. تحياتي لك يا محمد، محمد رسالتك وصلت يا محمد.

يعطيكم العافية وصباحكم خير. بعد تايبينج يا محمد. وبزين عليك بزين بزين. يلا معلش بزين. صباحكم ورد يا حلوين. أنا أقوم الصباح وأروح الدوام على طول أشارك, ما أقدر ما أشارك لأني أحبكم خولة. يعطيك ألف عافية ويا رب إن شاء الله دايما سعيدة ومبسوطة. وتحياتنا لأخوش أحمد, إن شاء الله أمورك تكون طيبة. أمس قلتي لنا ندعي له, فيا رب الله يسهل أمور يا رب العالمين, وصباحك خير يا خولة.

0: هذه الساعة كانت برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.meethaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: حالة الطرقات إذن برعاية شل في صباحكم عمان الساعة 8:05. هالوقت رح مر على الطرقات وأشوف اليوم وبهذا الوقت تحديدا الازدحام وحركة تقريبا بطيئة بسبب أتوقع حادث على حسب مظاهر في الخريطة في منطقة الرسيل للي سالكين طبعا طريق مسقط السريع. فوانتوا جايين من المعبيلة راح تصادفوا الازدحام الخوض وإلى الرسيل راح تكون الحركة بطيئة بعد ما اتعدوا الحادث. ونسأل الله السلامة أكيد للجميع اللي موجودين في هذه المنطقة تحديدا. أيضا القادمين من مطرح ومتجهين نقول للقرم فمرتفعات القرم من الدار سيد إلى وانتو لازلين مرتفعات القرم راح تصادفوا ازدحام وكثافة أيضا في هذه المنطقة. القادمين نقول أيضا من وادي عدي نازلين على الوطية ففي منطقة الوطية بالاتجاه إلى القرم أيضا في هذا الوقت راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية. الازدحام أيضا في الشارع العام لكل النازلين من مرتفعات القرم من دار سيت من الوطية ومجتمعين متجهين أكيد للقرم فراح تكون ذيك المنطقة كلها زحمة. بالمقابل الشارع الثاني طبعا أو من الجهة الأخرى فبالشارع العام راح تصادفوا الازدحام من الحيل الشمالية للي جايين متجهين إلى مسقط إلى برج الصحوة. من بعد برج الصحوة أيضا مكملين مع الزحمة إلى المطار راح تصادفوا كثافة مرورية وازدحام في هذه المنطقة. من بعدها أيضا نقول في العذيبة وبالشارع اللي يوديكم أيضا مقابل الجامع الأكبر راح تصادفوا في هذه المنطقة أيضا ازدحام وكثافة مرورية. فهذه أماكن الازدحام في هذا الوقت تحديدا مستمعينا الساعة 8:07 باستوديو هلا اف ام صباح الأربعاء من صباحكم عماني.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: إذن في ساعتنا الثانية مصبحين عليكم بالخير، 8:11 دقيقة بالضبط، يسعد صباحكم جميع وصباحكم أنا. وكثير عانيت في عملي جسديا نفسيا وازلت، بس حطيت دوافع وأسباب واضحة تحفزني أستمر، أنه هذا مصدر رزقي، أنه أنا ما أشتغل عند حد، أخلص عملي لله، والجميع متغير غير ثابت، والحمد لله مستمرة. استمري بالخير إن شاء الله دائما. حمد يسعد لنا أيضا صباحك. صباح الورد أم دعاء تقول في بيئة العمل أنا موظفة صار لي 2 شهور، وطبعا إذا بغت الإدارة يعني ترقينا إلى أكثر سنوات خبرة ما متقبلين الوضع، ترى كل إنسان ونصيبه ولا تصير تحديات ومنافسات قوية، الله يعيني بس واجد يضايق الوضع. الحمد لله الحمد لله على كل حال، الله يسر لك الأمور، يقدم لك الخير إن شاء الله يا أم دعاء حبيبتي مريم. صباح الخير أبو تميم العميري أيضا يصبح عليكم بالخير. أيضا معنا مشاركة من أم أحمد تقول ربي يصبحكم بالخير وفاء وشذة، والله التفرقة بين الموظفين واجد، ناس تكرف في النهاية ما تحصل شيء غير الإهانات، وناس مرتاحة ودوام على راحتها ما يقولون لها شيء. الله يعين. السعادة السعادة السعادة ايش فيها، والحزن في الدنيا ليس إلا فواصل تتعاقب حتى ترجع أنت إلى ربك سبحانه وتعالى، فكن شكور في الأولى وأيضا يعني متقي وصابر في الثانية ومحتسب دائما وأبدا. تحياتنا. أجمل ما قيل في العمل هو أن ترى نفسك تنجز شيئا، يعني تنجز شيئا ذا معنى. إبراهيم صباحك خير. أيضا هنا عندي رسالة تقول أنا اسمي خولة وأخوي أحمد وكلهم يقولوا لي سلامة أحمد، تشابه اسماء وسلامته يعني أخوها. تحياتنا لتش يا خولة يعني أكثر من خولة عندنا، ونحن أم حمود هي خولة اللي كانت تطلب لأخوها الشفاء العاجل يوم البارح، كانت تطلب للمستمعين إنهم يدعوا له، فالله يشافي ويعافي إن شاء الله وكل المرضى. وخلاص بنسكر على سالفة العمل، حتى أنت أم محمد يا ربي يا خولة، يعني هذا مو بس تشابه اسماء، هذا انتحال شخصية. اسمك خولة وأخوك محمد الله يحفظه، وأنت بعد أم محمد شو أسوي؟ لازم يعني تحطون شيء يكون فيه يعني ما أدري، على الأقل نعرف نفرق. صباحكم خير، صباح الخير إن شاء الله عليكم جميع. بروح الفاصل بعدين، شذا عندها سالفة وعندها علوم، نزفها خلاص سالفة الدوام هذا سكروا عليها، فشذا عندها علوم. فبنروح مع علومها، علوم شذا بعد الفاصل.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وداينامايت، اطلبه الآن.
3: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي، تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس،
4: شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال تتضاعف فرصك. استخدم تطبيق شلجو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: الحين زين مع يعني الأخبار والمواضيع والخبر بصراحة اللي يطلع لي كل ما دخلت وين من المواقع الأخبارية هو السفينة أو الكروز يعني زين اللي أو السفينة اللي عالقة في نص المحيط. يعني فأنت تخيلي إن أشخاص طالعين رحلة بحرية فاخرة فجأة تتحول إلى فيلم رعب حقيقي. هذا بالضبط اللي يصير الحين على متن السفينة. إنزين إيش اللي صار؟ أقول شو السفينة وفاة كانت في رحلة طويلة عبر المحيط الأطلسي فظهر فيروس نادر وخطير اسمه هانتا بين الركاب. النتيجة واللي صارت من 6 إصابات 3 وفيات. يقولش إن في عدة إصابات أخرى بعضها خطير ويشتبه إن الفيروس ممكن يعني ينتقل بين البشر والبعض يقول لا ما ينتقل بين البشر وهذا أصلا أمر نادر وخطير. إذن ليش هي عالقة في نص البحر؟ البعض يقول إنه ممكن يوقفوا أي مكان ويعالجوهم. الدول القريبة أصلا رفضت إنها تستقبل هذه السفينة خوفا من العدوى وتم عزل كل الركاب داخل الكابينات. فرق طبية دخلت السفينة بملابس الحماية الكاملة والركاب هناك عايشين في حالة خوف وقلق وتوتر ويعني خلاص صار في نزاعات انهم يريدوا يروحوا البيت وهم مجبورين وان يعني المصابين القليلة فهم بعد ممكن ينتقل اصلا بينهم هذا الفيروس. وين السفينة حاليا؟ هي متوقفة قبالة جزر الرأس الأخضر وما في أبدا أي يعني دولة قريبة رضت أنها تستقبلهم. ما سمح لهم بالدخول للميناء في البداية وفي محاولات لنقل المرضى وإيجاد ميناء يسمح لها بالرسو. هل ما زالت عالقة؟ أيوة لغاية آخر تحديث السفينة بعدها عالقة وتحت القيود الصحية والأزمة ما انتهت بالكامل. فالآن في تخطيط لنقلها إلى مكان يسمح بالفحص والتطهير الكامل. ليش تتكرر دائما هذه القصص في الكروز بس ما وصلت تقولش لهذه المرحلة أصلا؟ فيعني خلاصة الموضوع إن رحلة هادية ناس طالعين يستمتعوا فيها تحولت إلى عزلة وسط المحيط وركاب ينتظروا يعني الفرج علشان ينزلوا ودول ممكن يعني ترضى أنها تستقبلهم. يعني تعرفي وفاة هذه ترى صايرة يعني على حسب ما سمعت صايرة من زمان. فليش الحين خايفين؟ إن من زمان زمان زمان من فترة أنا ما أذكر تفاصيل الخبر اللي قريته بس إنه في فعلا نفس الشيء كروز انصابوا الأشخاص فيها بفيروس وما حطوها تحت القيود يعني عادي استقبلتها دولة من الدول وفجأة انتشر فيروس في هذاك الوقت بسبب هذا الشيء. فعلشان كذا الآن في خوف من
1: فعشان كذا تحسين في خوف بس أيضا المسألة وايد مخيفة.
0: تخيلي سفرة هي سفرة وأشخاص صاروا الحين عالقين.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني حقيقي يعني أول شيء يعني أنا من الناس اللي هاي رحلات البحرية وسوالف كروز ومتعلقة في نص البحر هذا سبحان الله ما أحبها. فأنا يعني قلبي مع الناس فعلا اللي عالقين في الكروز هذا
0: يعني واللي ينتظر والحين تابع الأخبار وكيف الوضع صاير
1: فهما. فالمسألة أحسها وايد صعبة فعلا. يعني تخيلوا أنتوا طالعين كذا كروز وفجأة يعني السفينة كلها تدخل في حالة طوارئ فالموضوع فعلا يعني مخيف فعلا. واكيد يعني راح يسفر عن يعني تساؤلات كثيره على موضوع السفر البحري والاوبئه المفاجئه اللي ممكن تحصل. يعني في النهايه هذا كروز اكيد وخاصه يعني العدوى اللي تكلمتي عنها او تفشي فيروس هانتا يعني مثل ما قلتي يعني اسبابها عاده الفيروس هذا ينتقل من لعاب القوارض من الفضلات والجكرام يعني مش شاي عنها تنتقل بين البشر لكن ما نقدر احنا نستبعد اي شيء خاصة انه يعني كلكم في مكان واحد ومغلق مثل ما قلتي شذا وما تعرفي واكيد في اشياء استخدموها مثل مع بعض المسبح اللي ممكن يكون موجود في الكروز يعني اشياء فهمتي رحلة وما تعرفي يعني العدد الكبير اللي موجود ايضا في الكروز فما ادري ما ادري بصراحة احس كثير مخيف الموضوع فجأة أنت تحصل نفسك عالق في وسط المحيط ولا تقدر تنزل في ميناء ولا حد يبي
0: يستقبلك
1: وما تعرف متى ينتهي أصلا الموضوع. فموقف فعلا يعني يخليك تتساءل إنه الرحلات ممكن تتغير في لحظة. أنت طالع في أمانة الله مبسوط سبحان الله حالك. أتخيلي اللي عنده دوام وماخذ إجازة أحس بفنشول أنه تأخر، ولا تحسي ممكن يعني
0: عاد والله يحطلهم عذر؟ عاد وش هذا الدوام اللي عارف أنه هو عاد أنت تدور سبيبة يا دوام صراحة، يعني على الأقل شوية مراعاة إلين ما يرجع بالسلامة وخير إن شاء الله.
1: متخيل أنت يعني يكون شايل هم يعني دوامة. فما أعرف أنتم مستمعين إيش رأيكم، أنتم أصلا من الناس اللي تحبوا السفر البحري، طلعتوا طلعات اطلعوا يعني
0: كروز من البحر؟
1: حتى انا ما احب الرحلات هذه البحريه.
0: غدار شفتي لا. هذه اول غدره
1: يعني. شوفي شذا بعده بتقولين لي مثلا يعني بالقارب مثلا او من هنا لهنا، اما لا سفر عباره من بلد الى بلد وفي كروز وكذا لا مش جوي اطلاقا. فانتوا جوكم ولا لا؟ جربتوا اصلا السفر البحري انكم تطلعوا كذا كروز؟ خبرونا عن تجاربكم. والله يسلم ويحفظ الاوادم بصراحه ويردهم لاهاليهم بالسلامه. حقيقي يعني اكيد اهاليهم عايشين في قلق. الله ييسر الامور ويسلم يا رب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وداينامايت. اطلبه الآن.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: مستمعينا الأحبة، هالمرة مع أسبوع البريمي لصحة المرأة والطفل، ومع الاقتراب للختام راح نروح لتفاصيل هذا الأسبوع مع الدكتورة وسن عصمة الجبوري، طبيبة اختصاصية في رئيسة قسم صحة المرأة بدائرة الصحة أو دائرة صحة المرأة والطفل. نصبح عليش بالخير وأهلا وسهلا فيش.
1: صباح الخير لكل مستمعي هلا اتش ام، ولك عزيزتي يسعدني ويشرفني تواجدي معكم اليوم لتسليط الضوء على فعاليات اسبوع البريم الصحي بصفتي احد المنظمين للمؤتمر. اهلا بكم.
0: يا هلا وسهلا دكتوره. اذا دكتوره، مع اقتراب ختام اسبوع البريمي لصحه المراه والطفل، كيف تقيمي مستوى التفاعل المجتمعي والمؤسسي مع فعاليات الاسبوع في نسخته الحاليه؟
1: بالحقيقة شهدنا تفاعل جميل من مختلف فئات المجتمع صراحة، يعني أكثر ما توقعنا، سواء من الأسر أو الطلبة أو الكوادر الصحية، إلى جانب حضور فعال من المؤسسات الحكومية والخاصة. طبعا هذا الإقبال يعكس تنامي الوعي بأهمية صحة المرأة والطفل، ويؤكد لله الحمد أنه الجهود المبذولة بوسائل التوعوية وتعزيز المشاركة المجتمعية لم تذهب سدى. الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. فإيش أبرز المخرجات اللي تطلعوا لتحقيقها من خلال مؤتمر البريمي لصحة المرأة والطفل؟
1: والله نطمح للخروج بتغطيات عملية، وأكيد مبنية على الأدلة العلمية، تساعد بتحسين أساليب العمل، رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، خصوصا بمجالات رعاية الحمل، الوقاية، الكشف المبكر عن الأمراض، علاج الأقم، دعم الصحة النفسية. ونعمل إن شاء الله على تحديد التكامل بين مستويات الرعاية الصحية، وأكيد هذا سينعكس إيجابا على صحة المرأة بالمحافظة.
0: هل ممكن نشوف هذا المؤتمر يعني بشكل سنوي مثل هذا الأسبوع في أجندة المديرية؟ كيف راح يتم البناء على توصيات المؤتمر العلمي أيضا؟
1: بالحقيقة أنه في هناك توجه لجعل الأسبوع البريمي لصحة المرأة فعالية سنوية ضمن أجندة المديرية، لما حققه من نجاح لحد الآن والحمد لله. وإن شاء الله سيتم العمل على دراسة توصيات المؤتمر وتحويلها إلى خطط تنفيذية وبرامج تدريبية، مع متابعة تطبيقها وقياس أثرها على أرض الواقع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. برايش ليش مهم اليوم يعني هذا المؤتمر إنه يقام؟
1: طبعا إنه الهدف من المؤتمر هو تسليط القضايا ذات الأولوية اللي تخص صحة المرأة بالذات، تعزيز مفاهيم الوقاية، الكشف المبكر، دعم الشراكة المجتمعية بنشر الوعي الصحي عن طريق فعاليات طبعا المؤتمر.
0: يضم المؤتمر 4 جلسات علمية، فإيش هي أبرز القضايا الصحية الملحة اللي تتم مناقشتها، وليش أصلا تم التركيز عليها في هذا الوقت حاليا؟
1: نعم طبعا ستتم مناقشة العديد من القضايا الصحية اللي تخص المرأة خلال فترات مختلفة من حياتها، مثل سكر الحمل وأساليب علاجه، التعامل مع اضطرابات ضغط الدم في الحمل، حالات أيضا قصور نمو الجنين داخل الرحم، مناقشة أحدث التطورات في علاج الأقم، أيضا مناقشة التحديات في تشخيص في مرض سرطان الثدي، أيضا موضوع العلاقة بين فيروس الورم الحليوي البشري وسرطان عنق الرحم. موضوع آخر هو التعامل مع التغيرات الفسيولوجية والصحية في مرحلة سن الأمان والصحة النفسية للمرأة. طبعا أكيد لا يخفى عليكم أن مناقشة القضايا لخص صحة المرأة في المؤتمرات العلمية تساعد في تبادل المعرفة والخبرات وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات على مختلف الأصعدة، وهذا بدوره يدعم تطوير السياسات الصحية ويعزز الوعي المجتمعي والتكامل بين التخصصات.
0: المؤتمر دكتور نفس الشيء يركز على أفضل الممارسات الحديثة المبنية على الأدلة، فكيف رح ينعكس هذا على الممارسات اليومية للفئات الطبية المساعدة في المراكز الصحية؟
1: أكيد طبعا حيساهم في تطوير مهاراتهم عن طريق تزويدهم بأحدث الإرشادات العلاجية، فهذا بدوره يحسن دقة التشخيص، جودة الرعاية المقدمة من قبلهم، واتخاذ قرارات طبية صحيحة، وهذا بدوره يعزز من سلامة المرضى ويحسن نتائج العلاج.
0: أيضا شفنا يعني تعاون مع قطاع التعليم وقطاع الرياضة، فاليوم هذا التكامل وهذا التعاون في تذليل، يعني كيف يسهم في تذليل العقبات في أن يعني الوعي ينتشر أو الوعي الصحي بالتحديد ينتشر لدى طلبة المدارس؟
1: أكيد طبعا هناك تعاون بين القطاعين الصحي وقطاع التعليم صراحة من خلال فعاليات متعددة، واليوم أيضا فعالية رياضية للأطفال، هذا يساعد في ترسيخ الوعي الصحي لدى الطلبة طبعا منذ الصغر، نطمح في هذا الشيء منذ الصغر، أقصد إدماج المفاهيم الصحية بالأنشطة المدرسية وتوجيه الطلبة إلى اتباع أنماط صحية أو أنماط حياة صحية. صراحة كما يعلم الجميع أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا بدوره يساعد في بناء جيل واعي صحيا، وبالتالي يقلل من التحديات الصحية في المستقبل. ناخذ مثال مثلا السمنة لدى طلاب المدارس، طبعا الكل يعرف تبعات السمنة، تبعات صحية نفسية تعليمية تمتد إلى مرحلة البلوغ، فلو حاولنا إن ندارك خطورة هذا الموضوع راح نتجنب التبعات أو الأمور السلبية التي تنتج من هذا الموضوع في المستقبل
0: بإذن الله تعالى. إذن حديثنا عن أسبوع البريمي لصحة المرأة والطفل، كل الشكر لش دكتورة وسن عصمة الجبوري على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، طبيبة اختصاصية رئيسة قسم صحة المرأة دائرة صحة المرأة والطفل، شكرا لش.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
3: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية.
4: ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم المحافظات، مع فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات الوسطى وجنوب الشرقية وظفار وسواحل بحر عمان. تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة المحاذية لسواحل بحر العرب.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: على اف ام. حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: مستمعينا من صباحكم عماني 9:02 في توقيتنا، أكيد من صباحكم عماني ووقفتنا مع الطرقات وحالة الطرقات في صباح الأربعاء، وهذا الوقت تحديدا صادف اليوم ازدحام. العادة في هذا التوقيت الساعة 9 يعني الطرقات أغلبها تكون سالكة، ولكن نشوف الحين أنه في ازدحام. ازدحام بالنسبة لي سالكي طريق مسقط السريع القادمين من المعبيلة، راح تصادفوا الازدحام في منطقة الخوض. من بعد الخوض راح تصادفوا ازدحام وحركة بطيئة في منطقة الرسيل، فالله يعينكم اللي في هذه المنطقة تحديدا، لأنه نفس ما واضح عندنا بالخريطة أنه يعني باللون الأحمر، الأحمر الغامض في هذه المنطقة، فالحركة راح تكون بطيئة. أيضا بالمقابل نهاية الخط السريع عند الإشارات أيضا في كثافة مرورية. اللي جايين أيضا منقول تحت إشارات القرم بالاتجاه إلى القرم وشاطئ القرم والصاروج، في هذه المنطقة راح تصادفوا ازدحام أيضا وكثافة مرورية لين قريب نقول مدينة السلطان قابوس. بالجهة الثانية أيضا راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية بالنسبة لسالكي طريق السلطان قابوس، وتحديدا في الحيل الشمالية بالاتجاه إلى مسقط ست سنتر إلى برج الصحوة، وانتوا رايحين على المطار هذه المنطقة فيها زحمة. أيضا نشوف العذيبة يعني من المطار كذا مقابل المطار بالشارع العام بالاتجاه إلى القرم، فالعذيبة مقابل الجامع الأكبر هنا الحركة أيضا فيها زحمة وبطيئة. واللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه إلى برج الصحوة وايد مسوين زحمة، الخريطة كلها باللون الأحمر، فالحركة هنا بطيئة جدا. الله يعين وتوصلوا بالسلامة.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.

0: إذن نحن معكم مستمعين من صباحكم عماني، وفي ساعتنا الأخيرة يعني كالعادة من صباحكم عماني دائما نعودكم تكون معنا وقفة مع ضيف وموضوع أيضا يعني نتحدث فيه. فاليوم أيضا معنا ضيف بالاستوديو، موضوع أيضا شيق راح نتعرف عليه وعلى تفاصيله بشكل أكبر. نرحب بضيفنا بالاستوديو الكوتش خالد بن بدر الذهلي، حكم دولي سباحة. أهلا وسهلا فيك كوتش معانا في صباحكم عماني.
1: مرحبتين استاذ وفاء، اهلا فيك وسعيد بالتواجد معكم.
0: احنا اسعد اكيد بتواجدك اليوم.
2: يعني نحن اليوم مع موضوع جميل ورائع، دامنا يعني مقبلين على صيف، جميل لنا شويه نشوف هذا الجانب اللي هو جانب السباحة، جانب يعني حكم دولي. إيش يعني أصلاً حكم يعني دولي؟ نروح لجانب السباحة والسباحين
1: إن شاء الله.
2: فبداية من معلم رياضة إلى مؤسس أول مدرسة تعليم سباحة، كيف بدأت القصة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة، بداية يعني فكرة أني أكون أو عندي مدرسة تعليم سباحة بادية من قبل ما أكون معلم، بدأت من أيام الدراسة، من أيام الدراسة في جامعة سلطان قابوس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة. في أيام الدراسة أول ما كان اللي درسنا الدكتور اللي درسنا سباحة يعني عنده شغف كثير بمدارس التعليم ونشر السباحة، فزرع فينا ذي الفكرة إن كيف تأسس أكبر عدد ممكن من الناس اللي هم يتعلموا سباحة. فضربت الفكرة في الرأس كذا، لكن ما كان في يعني كما يقول القاعدة اللي هي مرافق وكذا إني أنا أسوي مثل هذا المشروع. فطلعنا وإحنا في على مقاعد الدراسة، أنا وعندي زميل اسمه أشرف الحربي وإسحاق البلوشي كانوا زملائي في الدراسة ومغرمين مثل ما تقول بالسباحة. فطلعنا إلى الاتحاد العماني للسباحة في ذاك الوقت، فرحنا كمدربين في مراكز التدريب، فاستمرينا مدربين في مراكز التدريب. وفكرة أن احنا نوسع القاعدة هذه كان في مركز التدريب التابع للاتحاد صعبة، لأنها تأخذ فقط النخبة، فالبقية الناس ما يحصلوا هذه الفرصة يعني. فاتجهنا عاد في 2012 إلى فتح أول مركز خارجي، يعني خارج عن إطار اللي هو الشيء الحكومي أو في المنتخب يعني اللي هو تابع المنتخبات، فسوينا شيء خارجي اللي هو مركز الدولفين للسباحة في ذاك الوقت، عارف من 2012 واستمرينا لله
0: ما شاء الله. وكيف يعني من 2012 إلى إحنا اليوم في 2026 أكيد يعني مريتوا بمراحل كثيرة، تحديات، تغييرات، ثقافة المجتمع نفسه واهتمامهم في هذه المسألة أنه يعلموا أولادهم في مركز خاص ومدرسة خاصة.
1: بالفعل هنا تحديات كبيرة من أول ما بدينا إلى الآن. أولها كان تقبل أصلاً للمجتمع إنه يعلم ولده سباحة، ما في في البداية كان تقبل ضعيف جداً إني أنا أروح أحط ولدي مع معلم يعلمه سباحة. لا، هي السباحة في معتقد بعض الناس عندهم إنها كأنها فطرية عادي، ترى لو رميت أنا في مسبح بيطلع وحده وبيسبح، وهو هذا المعتقد الخاطئ اللي صارت حالات الغرق وانتشرت وكذا، الناس رايح عند بحر رايح وادي وكذا ورمى أولاده يسبحه وصارت حالة غرق. فبدأ شوي شوي الوعي بدأوا يجي عاد، واستمرينا احنا في حملات إعلامية في ذاك الوقت اللي هي حث الناس على تعليم السباحة، وين أروح إذا أبغي أتعلم أولادي سباحة وين أتجه. التحدي الثاني كان مع الإناث، في يعني لو ترجعي لين 2012 في كان بعض الناس يقول لك لا البنت ما تتعلم سباحة، يعني ما يجيبوا بناتهم يتعلموا سباحة في كذا، يعني من ضمن بعض الناس عندهم معتقد كذا من العادات والتقاليد وكذا. جبنا معلمات سباحة بطريقة أو بأخرى، زميلات من مهم دبرنا، المهم في معلمات سباحة جايين بدأوا يتعلموا سباحة. بس كان أولياء الأمور يتابعوا حصة مثلا الولد الذكر معانا ومثلا الأم خاصة وبتروح عندها بنت وتتابعها في حصة البنات، فشوية فرق من ناحية احنا مثل ما تقول ما نقول البنات أقل لكن أكتف أكثر حصة في عند الذكور ولعب وكذا، فليش ما تشركوهم مع بعض وليش ما يكونوا مع بعض؟ فدخلنا فكرة أن الأولاد يعني أو بعض البنات الصغار يتدربوا معانا نفس الشيء مع الذكور. لاقت حرب كبيرة في البداية، لا وهذا وما يستوي زين في المدرسة، ترى الولد والبنت مع بعض نفس الشيء في صف من أول لين رابع مع بعض مختلط. فشوي شوي بدت الناس تتفهم، بعدين يعني كمبدأ معانا احنا ولي الأمر جالس يتابع الحصة، ما تخلي ولدك وتروح، لا اجلس وتابع الحصة معي، فانت شايف بعينك ايش يصير في الحصة. فمن هذا الناس بدت تتقبل الموضوع، بدت تشوف فرق. انا اجيب ولدي مثل ما تقول يطبش كذا، لا صار يقطع مسافة، صار يتحرك في الماي، فبدت شوية الناس تتقبل الفكرة والحمد لله انطلقنا من ذاك الوقت.
2: هو كذا دائما أي فكرة في البداية سبحان الله يعني تحصل انتقادات لغاية ما المجتمع يعرف ويعي ويفهم يعني فائدتها بالضبط. على الرغم من ذلك وعلى الرغم من تقبل يعني الناس، أكيد أنتوا في البداية مريتوا بمواقف صعبة لأن أنتم مختلطين مع أولياء الأمور ومع أيضا الأطفال، فهل تذكر كذا مواقف معينة سواء كان مع الأطفال أو مع أولياء الأمور؟
1: في مواقف كثيرة صارت معانا، منها مثلا في ولي أمر جايب ولده وعمره 12 سنة، ما أنه صغير يعني مثلا تقول ما أقدر أتعامل معه، فالطفل متشبث بقوة بالجدار مع المسبح، ماسك بقوة يعني غير طبيعية، ما راضي يبطل على الجدار. ولي الأمر احنا ننبههم مثلا قبل ما يجي، هل في عنده حاجة شيء كذا مثلا
2: فوبيا
1: في مشكلة معه صارت قبل؟ قال لا ما عندي أي مشكلة. نزلنا في الماء، مسك في واحد من المدربين اللي كان يدربه لدرجة انه ماسكنا من الرقبة هنا طلع دم من الرجل المدرب يعني من كثر
2: تشبث.
1: أيوة. فيناديني المدرب كوتش كوتش كذا، رحت له خير؟ قال ذي الولد ما يعني مسك بطريقة غير طبيعية. خير وإيش فيه؟ فطلعت نعاد لولي الأمر، رحت له قلت له ولدك فيه شيء حاجة؟ كلمنا صارحنا يعني. قال لا ما في شيء يا ابن الحلال. قال أنتم متخصصين تو تعرفوا؟ ما أعرف بس خبرني، أنا ما بغى أقول له هل غرق، لأن بس كلمة الغرق وحدها يعني أثرها النفسي أثرها كبير على سواء ولي الأمر أو اللي يسمعها يعني، فما بغى أقول له هل الولد كان غرقان. فقلت له عنده مشكلة صايرة ولا شيء شرب ماي مثلا، ما بغى أقول له غرق مباشرة دفعة واحدة يعني. فقال لا لا ما عنده أي مشكلة. المهم عدت الحصة الأولى والولد أبدا يعني لدرجة يمكن للذقن ما واصل الماي، بس كذا مطلع راسه ومتمسك في المدرب. طلعناه وكذا، الحصة اللي بعدها جت أمه، ما إجا الأب، جاي الأم جايب الولد على طول. مرة استلمنا الأم
2: نحقق
1: أيوة تحقيق كذا بسيط، دخلنا كذا قلنا لها أمس الولد ما رضى ينزل وكذا في صعبة، في صار عنده شيء مشكلة قبل مثلا وهو في الدش مثلا يشرب ماء كذا شوي كذا؟ قالت هو غرقان الولد كان. فطلع الولد أصلا شايلين من المسبح إلى المستشفى وصاح في المستشفى فحالة غرق يمكن قبل سنة من ذاك الوقت. فصايرة معه حتى الدش في البيت يتسبح ما يغسل رأسه، ما يحب ما يجي في وجهه،
2: صارت في مثل العقدة يعني العقدة، وهذا طبيعي أتوقع
1: تماماً في المي. فرجعنا لقلنا لو مخبرين أنتم خبرونا من أول شيء هذه المشكلة إحنا بنعرف نتعامل معه على أساسها، بمعنى يعني مثلا عندنا مجموعة إحنا مثلا 6 أطفال أو 7 أطفال عند المدرب، هذا ما ممكن يكون من ضمن الستة، فيحتاج لمدرب سبيشال واحد وحده مدرب خاص معاه إلين ما يعدي ذي المرحلة، بعدين أدخله مع المجموعات وهكذا. فبدينا نتعامل معه على ذا الأساس، غيرناه إلى مجموعة مع يعني مع مدرب منفصل، وبدينا نتعامل معه إلين ما كما تقول شلنا هذه العقدة، عقدة الخوف من الماء اللي معه، بعد كم حصة طبعا صبر شوي. أمه ما شاء الله عليها صبورة بدرجة كبيرة، يوميا تجي وتجلس وكذا لين ما تعدد المرحلة ورجعنا مثل الأطفال الطبيعيين ويرجع. بس بعد تلاحظي يعني يمكن بعد عاد مرور مثلا 4 شهور 5 شهور في بعض الأحيان يكون يسبح لحظة تشوفي مسك في الحبل أو مسك في الجدار، ترجع للذاكرة هذه. ولكن بنسبة 90% راح منه إلى بعد فترة خلاص الولد أقلم ويمشي وما عنده مشكلة في الماء. وهذه من ضمن الوحدة من الأشياء اللي أنا ما تروح من بالي دائما هذه الحادثة يعني اللي صارت معنا.
0: فمعناته أنه مهم أيضا الأهالي يعترفوا لي يعني معلم سباحة إذا الطفل فعلا تعرض لغرق، وأتوقع الغرق في البحر غير عن الغرق في المسبح، غير عن الله لا قال في الوادي
1: أيوة
0: ويعني أنه فكرة أنه الغرق كيف صار وهم هل بسرعة قدروا ينقذونه ولا عانوا ولا تعبوا، وهذه الأشياء كلها.
1: أيوة في حوادث غيرها شبيهة مثلها، يعني مثلا في حد ثاني غرقان وهو شاف بس حالة الغرق، الطفل شايف حد غرق وتوفى مثلا، هناك نفس الشيء كارثة تصير لعقدة من أني أنا أنزل، يمكن يصير لي نفس ما صار لحال هذا. ففي كم حالة جتنا كذا ما غرقان الطفل
0: بس شايف
1: حالة غرق.
2: وأتوقع يمكن تكون لها نفس التأثير من العقدة،
1: تفسير يعني التأثير نفسه بس بحد أقل يعني.
0: بالضبط.
1: أيوه.
2: إنزين من المواقف الإنسانية نفس الشيء اللي أنت ممكن خلنا نقول إنك تتذكرها في مسيرتك.
1: مواقف إنسانية واحدة منها مثلاً في ولي أمر جاني كذا اندفاع غير طبيعي، جاي يريد يعلم ولده معانا خير يعني بلهفة وأرجوك وبأي ثمن وبأي كذا. لا احنا في اشياء كذا يعني اسس من تبعها مع الكل، ما معك انت غير يعني. فالمهم كذا قلت له في صاير شيء معك عشان ذا الاندفاع كذا؟ قال لي انا في 2 اولادي متوفين غرق وانا هذا الولد ما اريد يموت مثلهم. ما شاء الله 2. قال ايوه. رايح كان على حكى لي القصه، رايح رحله شال اولاده الى الاشخره، والاشخره انتم شايفين الموج العالي وكذا، الأب ما يعرف يسبح والأم ما تعرف تسبح ولا الأولاد، فجالسين على الشاطئ فيلعب الأولاد، نزلوا يعني صوب الماي والموجة وسحبتهم، فقدام عينه يشوفهم الماي يسحبهم وأبدا ما قادر لين ينادي الناس لين كذا غرقة الأولاد 2 وتوفوا 2. فبقال هو هذاك الولد كانوا جايبنا معه، يعني أثرت في الشباب كلهم هناك المدربين اللي موجودين الحالة.
0: صحيح.
1: تو إحنا هذا كيف نتعامل معه؟ أصلاً الأب يجلس وكذا في ماسك يعني في
2: متوتر
1: والولد عند مدرب، فهو أصلاً شايف الماي بيئة خطرة جداً على ذاك، بس ما بغى يفقده مثل ما فقد الأولاد الثاني. فهذه يعني حالات الغرق يعني لو ترجع حتى للإحصائيات معنا في عمان تراها بعد الحوادث السيارات الغرق معنا في عمان، بس بعدها الناس ما متقبل أني أنا لازم تكون جزء من حياتي، أني أولوية من حياتي أني أعلم ولدي سباحة.
0: هنا يعني كوتش بالنسبة لك تشوف برايك يعني مثل ما قلت بعد الحوادث تكون حوادث السيارات اللي هي حالات الغرق، هنا أنت ممكن يعني اللوم يكون على إيش؟ هل هم فعلا ما يعرفوا السباحة ولا الشباب يحبوا المجازفة والمخاطرة؟ ويعني إحنا نعرف الشباب يطلعوا رحلات مع بعض،
1: واحدة منها هي المجازفة بدرجة غير طبيعية. أنت شايفة يمكن شوية أمطار في مكان كلهم طالعين رايحين على الأولي، وانت لو كنت افضل سباح بعض الاشياء ما تنزل فيها، يعني بعض الاماكن ولو كنت يعني بطل عالم لا تنزل، يعني مثلا وادي جارف انت كم قوتك؟ انت تشوفي لما يشل السيارة كأنه شال الكرتون، فانا وين قوتك انت؟ وين هذه يعني العضلات اللي فيك اللي بتمسك؟ ما تقدر.
0: صحيح.
1: في البحر نفس الشيء، لو تعبت واحدة منهن ما عندك مكان تمسك فيه، انت ما في مكان تتشبث فيه، يعني ما مثل الحوض يعني خطورته اقل لانه المسافة بينك مثلا وبين الجدار أو بين حبل أو بين شيء ما كبيرة، فممكن تتصرف يعني. لكن في البحر وين تتصرف؟
0: يعني من ناحية الأمان فعلا، والفرق بين السباحة في المسابح والبحر من ناحية الأمان
1: طبعا.
0: احنا بعد ما بنقول بس مسابح وبحر، نضيف عليها بعد أودية، لأن ما شاء الله عمان معروفة.
1: أيوة كذا يعني، تقدر تقولي كأخطر، أخطر البحر في السباحة حكم أنه يعني المسطح المائي كبير البحر، كل ما صغر وكل ما كان محدود ومؤمن المكان كل ما كان أفضل أو أأمن للسباحة فيه. مثال يعني، أنا رحت مثلا قولي مثلا شاطئ القرم أسبح، شاطئ القرم ما في مثلا مسوي لي حدود هذا المكان اللي أسبح فيها، لا. وهذه ما أعرف يعني هل ممكن نقول إن البلدية لها دور في هذه، إن البلديات معنا إن تحدد أماكن للسباحة، ففي طرق لتحديد أماكن سباحة قدرة يعني. لو نشوف على دول ثانية، في طرق كبيرة تقدر تسويها بحبال، في اللي هي هذه الأشياء اللي تطفو ويسوى فيها حبال كذا، ويحدد مكان سباحة فقط هنا.
2: فممكن هذه تقلل يعني حالات القرق،
1: تقلل أول شيء. أنت تقدر تتحكم العمق اللي بتروح له في البحر، أنت ما عارف العمق اللي تمشي. معظم بحارنا احنا أو شواطئنا تمشي شوي شوي وبعدين فجأة تحصل قطعة كذا ينزل البحر عميق يعني،
0: بيخوف.
1: فما يعني أنا أروح أحدد مكان آمن صحيح أسبح فيه.
2: صح فعلا صحيح، عساس تقل ممكن
1: تقل. أيوة أيضاً ترى مثلا تسبح ما عندك أي مشكلة وتعرف تسبح، متى يصير لك حالة غرق؟ تعبت، صار لك إعياء يعني تعب، فعضلاتك أصلا ما قادرة تشلك عساس تكمل، والأرض بعيدة أنك أتوقف، فمو بيصير، يبدأ حالة الهلع والخوف. مجرد ما خفت تتشنج، تشنج تنزل تحت دايركت يعني تحت في الماء.
2: هذا الأخطر، أنت قلت البحر، بعدين يجي بعده
1: الوديان.
2: متى يكون آمن المفروض أصلا؟ لأن البعض
1: في الوديان في أماكن يعني تحصل تحذيرات موجودة فيهن، والحمد لله هذه الأماكن يعني مثل معنا في الوديان يقول لك لا تسبح مثلا في هذه البرك، مثلا لو رحتي وادي شاب مثلا مثال، فحطي لك لوحة ممنوع السباحة في بعض البرك، يعني برك لأن فيها تحطين. فأنت لو نزلت مثلا تعبت قلت أنزل أغوص شوية أدفع من الأرض على أساس أقدر أكمل، تنزل لو أول ما تنزل رجلك بتمسك في الطين ما تقدر تطلع بعدين، فصارت حالة الغرق. أو مثلا بعض الحواف في الوادي ملساء فما تقدر تمسك فيها،
2: فتكون خطر،
1: فبالتالي أيوة خطر. فهن هذه الأشياء، فتحصلي حاطين محاذير. وأول ما أروح أنا وديان أسأل أهل المنطقة اللي موجودين هناك، يعني أهل المناطق هذه اللي في الوديان يعرفوا الأماكن، بعض البرك المائية خطيرة فيقولوا لك ما تسبح فيهن هذا لأن فيها مثلا تيار تحت، تيار فيجذب على تحت، أو طين، أو مثلا ملساء من الجوانب كذا، ما في مكان تقدر تريح تمسك فيه شوية.
2: ما أدرى يعني يكون.
1: أيوة أدرى.
2: نفس الشيء وأنت تتكلم يعني ذكرت الخريف، في أيضا عيون.
1: أيوة.
2: البعض في منها غير صالح.
1: غير صالح
2: بس لأن الناس مثلا ممكن تكون أول مرة فما تكون، فكيف بالنسبة للعيون؟
0: يعني السياح اللي يروح. أيوة. فجأة.
1: مثلا مال صلالة لو تلاحظ أنت يعني كاتبين لك المحاذير اللي موجودة في صلالة، في العيون، في بعض ال ما اعرف هي بكتيريا او شيء موجوده في الماء يعني هذاك الماء، فهي اللي تاثر تسوي يعني ممكن تاثر عليك انت كشخص، ما فقط الغرق ترى في عيون صلاله بالذات، يعني في بعضها يعني من ضمن المحاذير تشوف في اللوحه دوده البلهارسيا موجوده، فما ما تسبح بسبب وجود هذه الدودة موجودة، والدودة ما تشوفها فممكن أنت تبتلعها، فبالتالي تروح في المعدة تسوي لك أشياء. ما بس محاذير إن لا عميق أو ما عميق، هذا خصوصا خاص في صلالة فقط. أما في عيون في صلالة ممكن تسبح فيها، وفي عيون مكتوب لك ممنوع السباحة فيها بسبب إن فيها نفس الشيء فيها طين. يعني ما شاء الله البلدية محذرة وما مقصرين، يبقى وجود مثلا منقذ هناك، لكن في لو جيت توزع انت في كلهم هذول المنقذين صعبة جدا. فلازم وعي من الناس.
2: دور لك يعني دور لك عيون ما حد فيها وما حد يروح, وما أيوه. حد يروح لها
1: خاصة في الخريف. الشباب اللي يسويوها الأغلاط اللي يسويوها في صلالة خاصة.
0: بالضبط.
1: وحالات الغرق اللي صارت في صلالة أغلبها ما في العيون ترى في صلالة, أغلبها في البحر. ارتفاع موج البحر في صلالة يوصل إلى 4 متر. موجة 4 متر وأنت تسبح هناك مو ذا العقل يعني. مثل ما قلت لك ولو سباح ما بيطلع منها, ما بالك انت يا الله يلا تشيل نفسك في الماء كيف بتروح هناك؟ لا وبعد يروح ويسبح.
0: ما هذه المشكلة. إذن اليوم لأي مدى مهم أيضا وجود خلينا نقول يعني منقذ على الأقل في الأماكن السياحية, مو فقط إحنا نشوف المنقذين فقط في المسابح وفي المنشآت الفندقية خلينا نقول أغلب أغلب الأوقات. فاليوم على البحر في الأماكن السياحية مثل ما قلنا وديان عيون هذه الأماكن يعني مجرد أنه هو موجود
1: أي درجة موجود يعطي أمان للناس اللي جاي السائح اللي جاي تعطيه أمان وراحة انه يجلس هناك ما دام وجود منقذ او يعني يقلل قول بنسبه كبيره حالات الغرق. لو صارت بيقدر يروح عنده ادوات اللي هي الانقاذ اللي يساعدك فيها يطلعك فيها. اما كذا اروح مكان فاضي واروح وحدي فيه هذا الخطر. الشيء الثاني اللي ممكن نوه فيه حال الناس في هذه ما تروح تسبح وحدك حتى لو كنت تعرف تسبح وحدك لازم يكون حد معك. ما تعرف وش يصير مثلا رحت في حوض سباحة وصارت في أحد المنشآت العسكرية معانا في عمان هنا في منشأة صارت حالة غرق بسبب أنه راح يسبح وحده. هو يسبح ما عنده أي مشكلة وسباح على مستوى عالي لكن راح يسبح إيش اللي صار؟ حصلوا مايت في المي. إيش اللي صار معه؟ هل صار هبوط في القلب عنده فجأة؟ هل ضرب رأسه مثلا في الجدار؟ مو صار ما حد عارف حصلوا ميت أو شرب ماء مثلا مثل ما تقولي وتشرق كذا وغصة صارت له فما عرف عاد يتصرف وغرق. فإني لو حد موجود من هناك بيسحبه بيطلعه بيتصل إنه تعال شلو كذا. فإني يعني أروح أسبح وحدي أكبر غلط. لازم يكون معي حد.
2: إذن هذه واحدة من الأخطاء. الواحد يسويها حتى لو كان محترف.
1: أحيانًا حتى. ما تسبح وحدك.
0: كوتش أحيانًا ترى على فكرة حتى الناس اللي عندها مسابح في البيت.
1: أيوة.
0: مش فقط يعني إن طالع أنت رحلة وكذا عندهم مسابح في البيت. إحنا شفنا مثلًا حالات غرق مثلًا صارت للأسف.
2: وفي أطفال.
1: في البيوت خصوصًا لازم المسبح تأمنه. مخرج مد المخرج للمسبح أجهزة إنذار يعني يروح يجيك في الحين مع تطور التكنولوجيا اللي موجودة ممكن بسهولة أنت تسوي لك ألارم أو إنذار في الباب إن حد فتح باب بالمسبح فتعرف أنت حتى لو كنت في الدوام مثلا مثلا أو بعيد عن البيت بس يجيك إشعار في تليفونك إن أنا صار عندي حالة يعني حد دخل المسبح ما مهم من فتفتح تشوف الكاميرات بعدين. ففي وسائل كما يقول وسائل أمان تسويها قبل ما تحدث حالة الغرق
2: بالتقنية
1: اللي موجودة سواء في المسابح أو في مثلا الأماكن حتى المفتوحة وممكن تصير هذه وجود المنقذين وجود حالات مثلا ذي أجهزة الإنذار المبكر شيء من ذا القبيل فتقلل عندنا من هذه الأشياء.
0: حتى يعني أحس مسألة أنه يعني مثلا في المسبح من نفس لو فعلا صارت في حالة مثلا غرق لو في جهاز في شيء استشعار أنه في شيء مثلا في شخص أو جسم تحت.
1: أيوة ممكن كل سهولة ممكن يطلع ذي التقنية أنت تكيفها التقنية اللي موجودة
2: استشعار
1: أيوة يعني أنه مثلا صار كذا دخل حاجة كذا ممكن في بالإشعاع تحت الحمراء أو شيء من ذا القبيل كذا في مليون حاجة ممكن تسويها صحيح. بالأجهزة اللي موجودة وتضبطها بحيث أن أنت تكون في مأمن
0: صحيح.
1: في الحين أغطية تغطيه
0: المسبح يتسكر
1: بالكامل انت مسبح البيت ما بتسوي مسبح اولمبي مثلا،
2: متى ما بغيت تفتحه، متى ما أيوة. بغيت يكون عندك انت المتحكم
1: وفتحه متى ما تبغى. انا موجود مثلا كولي امر في البيت، بغيت استمتع انا واولادي مثلا واهلي، افتحه صح. طالع من البيت او حتى لو ما طالع من البيت، موجود في البيت ولكن الاولاد وحدهم، اسكره في اغطيه موجوده وما ممكن يفتحها طفل، كم قوه على اساس يفتح مثل هذه،
2: او التحكم يعني
1: او تحكم
2: يكون انت بس
1: قفل
2: شخص واحد
1: شيء من هذه المسبح، او سوي له مغلق مثلا في صاله معينه تغلقه او باي شكل كان. المهم ما يخلى متاح 24 ساعه. السبب الماء بيئة جاذبة للأطفال. الطفل أنت لو تشوفي لو ينكب ماء في الأرض مو يسوي، يروح
2: يلعب فيه،
1: يلعب صح. فيه. فالماء بيئة الطفل يحبها بدرجة أكثر عن الألعاب الباقية. فمحصل مسبح من يشوفك أنت نايم كولي أمر ما يسوي، على طول تفكيره أروح شوية أسبح. فلازم كذا الأشخاص هذه يمكن دعوة حال كل الناس اللي عندهم مسابح خاصة في البيوت، إن أأمن مسبحي بطريقة كبيرة. من ضمن الأشياء اللي تأمين فيها أعلم أولادي قبل السبح.
2: أيوة البعض يقول لك أنا يعني أسوي مسبح في البيت، لكن أهم شيء إن الطفل من وأنا صغير أكون خلاص يعني
1: معلمنا. أيوة بس ما يكفي بعد، لازم تسوي محاضير ثانية.
2: يعني هذا أيضا نقدر نعتبر، أنا برجع لك على الأخطاء، أنت كنت تتكلم عن مسألة إنه واحدة من الأخطاء إنه ما تسبح وحدك.
1: أيوة.
2: أيضا أتوقع الخطأ الثاني إنه حتى لو ابنك يعرف إنه يسبح وأنت معلمنا من يعني سن صغير، المفروض إنك تكون مأمن.
1: أيوة.
2: إيش بعد أخطاء أنت تلاحظ دائما الناس يسووها، يعني سواء كان هو شخص سبيح ومتعلم سباحة ومحترف أو لا إنه توا بعد يعني ما يعرف وما عنده فكرة عن السباحة؟
1: هو ترى كل ما عرفت تسبح قل الخطر، طبعا قل الخطر بشكل كبير. ما تعرف تسبح تماما، الخطر الكبير وجودك في الماء، حتى لو الماء ما عميق تغرق فيه. وصارت حالات غرق لأطفال في يعني مثلا كما تقول طشط الماء سطل.
2: صحيح.
1: هو يشوف الحوض تبع اللعب الصغير كذا، هل يغرق فيه؟ انت تشوفه يمكن ما واصل حتى لين خصر الطفل او لين رجله، هل يغرق فيه الطفل؟ ايوه، مجرد ما طاح على بطنه وجهه في الماء، ما يعرف أصلا هو كما يقول هل هو عمودي أو أفقي أو كذا، فبيضطر يشرب من ذاك الماء. فالغرق ممكن يصير حتى لو في مكان ضحل بسيط. فأول واحدة تعليم السباحة، أتعلم سباحة بأي شكل كان.
2: من أي سن ممكن
1: السباحة ممكن تتعلمها؟ يعني نشوف حتى فيديوهات من 5 شهور 6 شهور كذا، ولكن ما راح يتطور سريع هناك معي. يبدأ يتعلم زين من 3 سنوات 4 سنوات وفوق. أما في سن صغير كبير، ما يعني في سن وايد صغير ما
2: مش مجدي،
1: ما مجدي كبير يعني. بيضطر ولي أمر يصرف صرف عالي حال تعليمه، وما بتحصل ذيك النتيجة الواو كما تقول الفرق.
0: هو ممكن يتخيل انه في هذا السن على اساس انه هو حتى لو عمره سنه بالغلط لو طاح مثلا في مسبح لا سمح الله او شيء
1: يعرف يتصرف، يقلب نفسه مثلا على الاقل. هو في ذي السن ايش التعليم اللي يصير؟ يعلموه انه انا اعرف اتنفس في الماء بس، هو مو يسوي يوصل في الماء ينقلب على وجهه يكون فوق، او يطلع وجهه يكون برا الماء او من الذقن برا، فهو يتنفس طبيعي. الحركات اللي موجوده راح حركات طبيعيه، حركات الارجل وحركات يدين ما تعرف تعلمه اياها انت وهو طفل صغير. توافق العضلي العصبي اللي موجود مع الانسان ما يبدا يتعلمه في ذاك الوقت. ابسطها مثلا المشي، هل انت تعلميه يمشي في وقت قصير؟ ياخذ وقت طويل لما يتعلمه، فما بالك اني اعلمه مهاره ما مألوفة أو ما مستصاغة بالنسبة لعقله هذا الشخص، فيبغى لها وقت طويل. فعلى أساس كذا هو ما يعلم جالس المهارة كمهارة، لا هو جالس بس طريقة كيف أخذ مثلا النفس، كيف أنقلب في الماء، كيف أتحرك حركة بسيطة جدا، مش حركة السباح اللي هي دوران اليدين ضربات رجلين تبادلية، هذه الحركات المضبوطة في السباحة ما تقدر تعلمه إياها، هذه تقدر تعلمه إياها يمكن من 5 سنين 6 سنين بعد وفوق، لأن عقله ما يستوعب يسوي حركتين في نفس الوقت.
0: صحيح،
1: حركة رجل ويد في نفس التوقيت ما يعرف يسويها،
0: صعب عليه. لكن صراحة كوتش يعني فيديوهات جميلة حق اللي حال الصغار يعني كيف يقلب، يعني أنت تشوف تقول سبحان الله يعني
1: متعية، لكن يعني
2: تطور بطيء، أنت
1: تطورها بطيء. وبعدين ما أي طفل يعني ممكن تعلمه إياها بسهولة، في أطفال حذرين وهم صغار، وفي أطفال لا جريئين، طفل الجريء بسرعة يتعلم.
0: سبحان الله.
1: طفل ذي الحذر اللي مثلا تحطي له مثلا حاجة سخنة يكون فترة طويلة إليه ما يمسكها،
2: أيوة
1: هذا يمتودي يتعلم سباحة يأخذ وقت طويل. نفس الشيء حذر. يعني
2: عندكم في يعني في المركز كم أقل عمر؟
1: 3 سنوات احنا.
2: اوكي من انتوا تاخذوا
1: من 3 سنوات. ما ندرب اطفال الصغار.
0: شفت انا جربت واصلت، كانت بنتي اصغر قالوا لي ما ندرب خليها توصل 3 سنوات بعدين. ففعلا يعني كوتش انا احس ان حماس الاهل انه مثل ما قلت على يمكن الفيديوهات والاشياء اللي يشوفوها. لكن يمكن انت اليوم يعني وصلت لنا المعلومه بشكلها صحيح، انه الطفل مهاراته اكيد وراح يستفيد اكثر من هذه الحصص، بدل ما الاهالي يدفعوا مبالغ اصلا على الدروس وعلى الحصص وعلى الاشتراكات في سن هم يكونوا يعني
1: مبكر، يعني ما
0: راح تكون الاستفادة
1: اللي هو يتأملها يعني.
0: طيب يعني تواجه انه اطفال ممكن في سن 3 سنوات فعلا يجيبوهم اهاليهم بس ما يكونوا متقبلين او يكونوا خايفين كيف تتصرف، وانا اصلا كولية امر ايضا كيف اقدر اتصرف في هذا الموقف
1: اللي هي التعليم باللعب؟ هذه النقطة اللي ممكن احنا يعني او احنا نسويها دائما في تعليم هذه الفئات خاصة، اللي هو التعليم باللعب. أنا ما أعلمه بأعطيه مهارة مثل المهارة اللي تعطى في الصفوف مثلا في المدرسة وكذا، لا، أنا أعطيه لعبة. اللعبة بالنسبة لي أنا هدفها مثال، يعني أنا هدفي أنه يفتح عيونه داخل الماء، فلو قلت للطفل افتح عيونك ما بيفتح، هو في الماء يشوف أنه يحرق لعيونه مثلا، أو لما يفتح ما يعرف يشوف، لكن تسوي لعبة داخل الماء، هو الطفل ينجذب للألوان، فننزل له مثلا ألعاب ملونة تحت الماء، روح جيب مثلا الدلفين
2: كان التحدي يكون
1: الأصفر مثلا، فهو ينزل تحت دلفين ويسحب ويجيبه، هو راح يفتح عينه تلقائي، فبعد فترة هو من يفتح عينه مرة مرتين ف ياخذ ألفة مع الماي، فيحس عادي ما عنده مشكلة أني أنا لو فتحت عيوني داخل الماي. فهذه أبسطها بس لعبة واحدة، ففي عشرات أو قولي مئات الألعاب اللي نسوي لهم إياها، ولي الأمر بعضهم يحسها أنها تودر جالسين يلعبوا، أنا ألعبه صح، لكن لعبة هادفة
2: يقدر من خلالها
1: يكسب مهارة.
2: زين أنت يعني تشوف الأطفال قبل لا يتعلموا السباحة وبعد، كيف تغير أصلا السباحة في شخصية الطفل والواحد؟ وبعدين أبغى أعرف أنت بعد يعني كوتش كحكم دولي كيف غيرت وأثرت فيك؟
1: هي واحدة من الأشياء اللي تعلمك فيها السباحة تعلمك الصبر، واحدة من الأشياء اللي تعلمك إياها. مثال يبغالها وقت طويل نفس، يعني يبغالي اللي ما أحصل شيء اللي أريده يبغاله وقت فتعلمك إياها. شيء ثاني مثلا السباحة اللي هي عاد هالمسابقات مختلفة تماما عن السباحة اللي تو احنا نتكلم عنها التعليمية دي. المسابقات شوية مملة لأنك أنت تتقابل، يعني ما مثل كرة القدم مثلا الألعاب الثانية تضحك وتتكلم، لا هنا ما تتكلم مع أحد، أنت تتقابل وجهك ذاك الماي زين، فرايح راد تسبح تاك تاك تاك، ما عندك وقت انه تتكلم، ما عندك كذا، فشوية وضعها مختلف من ذي الناحية. الناحية الثانية تعلمك شيء اللي هي اعتماد على النفس، احد معك في الماء للسباحة، يعني تعلمك اني انا اعتمد على نفسي، ما مين بيساعدك تو مثلا؟ تساعد نفسك اول شيء.
0: صحيح.
1: ايوه. فمن ذل من ذل الاشياء تعلمك صبر، اعتماد على النفس، ضبط كما يقول ضبط مثلا التفاعلات الانفعالات مالك تقدر تضبطها، لانك اصلا اذا ما دام تقدر تضبط نفسك ان هل اروح ولا ما اروح،
0: صح،
1: مكان عميق ما عميق، أسوي دوران ما أدور ما مفاذي، تعلمك انضباط. نفس الشيء أولياء الأمور اللي يجيبوا أولادهم يتعلم سباحة يطلع له بعد الفترة يقول لي مثلا تغير حتى في أكله، شهيته للأكل انفتحت شوي يأكل. يعني السباحة لو أي مكان تقري عن السباحة يقول لك تحرق سعر.

0: على أساس يأكل الولد ما يطيع يأكل، فلما يجي يتمرن يطلع
1: يكون جوعان،
0: يكون جوعان يأكل.
2: حلو، هو حل مشكلة،
0: حل مشكلة،
1: حل مشكلة، وخلاه يتعلم،
0: وخلاه يتعلم
1: السباحة.
2: حبيت صراحة. أنت يعني وين شفت نفسك أكثر، كمعلم رياضة، كحكم دولي سباحة، وإلا كمدرب؟ سؤال شخصي هذا نختم فيه اللقاء.
0: تدريب عشق صراحة، يعني تدريب السباحة وتشوف في يعني تطور الناس، تشوفهم واضح قدامك، يعني جاك خصوصا تعليم السباحة أكثر من التدريب، يعني جاك واحد أبدا ما يقدر ينزل في الماء، بعد فترة جي تشوفه يقطع مسافات، يتحرك كذا، ف يعني شعور واجد مختلف يطلع معك. اني انا قدرت اني اغير شخص من هو ما يقدر يتعامل مع وسط المائي الى انه يمشي بطريقه صحيحه. اما كحكم دولي، لا، حكم دولي شوي غير وضعها.
1: هناك حكم، يعني
0: حكم هناك انت قاضي، يعني بمعنى اخر، حتى يسموك في السباحه يسموه قاضي، قاضي اداء يعني. فانت هناك تحكم على صحه سباحة الشخص. هناك مختلفة في
1: هناك
0: سباحة صدر وحرة وظهر، مختلفة يعني، ففيها قانون. هناك وضعها مختلف شوية.
2: أيوة، في حد حسه كذا، يحس نفسه أنه لا ظلمني.
0: أيوة،
2: هذه الأشياء
1: أكيد صارت لك.
2: أي شيء تصير
0: تصير طبعا
1: لازم.
0: لكن الحين مثلا مع تطور
1: التقنيات،
0: يعني تقنيات وجود
1: شيء فار بعد عندكم ولا بس هذا في
0: أضافوا من كم سنة كذا، اللي هو يسمى نفس الشيء فار في السباحة. اللي هو في كاميرات، في كاميرا تمشي مع السباح تحت في قاع المسبح، تمشي معاه، وفي من الجنب تمشي معاه، اللي يسبحه يسبح مثلا 8 سباحين مع بعض، ففي 8 كاميرات تحت تمشي معاهم، وفي كاميرات من فوق التابعة، وفي كاميرات من الجنب، فمو الغلط اللي بيسوي. ممسوك
2: وانت كحكم
0: فوقهم. أيوة، حكم عادي. فلو صار مثلا وجل من لا يسهو مثل ما تقولي،
1: ترجع
0: غلط، ترجع تشوفها.
1: أتوقع هذا بعد موضوع ثاني ومختلف تماماً. نحن ممكن على فكرة نمر يعني في تفاصيله في الأيام القادمة، لأن أحس أنه في عالم، يعني عالم اللي هو عالم سباق السباحة، حكم دولي سباحة، هذا وحدة
2: يعني قوانينهم
1: تكون
2: وين
1: مختلفة،
2: يعني واحد يطلع راسه يشم شوي يتنفس ويرجع هذا
1: كيف الوضع
0: خلاص طلع خارج السباق.
1: في طرف ما في طرف عادي نكون ما عارفين هذه التفاصيل، يعني فاهمين أن نمر عليها
0: إن شاء الله
1: بإذن الله
2: بإذن الله. والوقت حقيقي يعني مرة يعني بشكل سريع جدا كوتش، واحنا انبسطنا بكمية المعلومات والأشياء اللي أنت يعني أثريت حلقتنا للأمانة لليوم. سعيدين بقبول الدعوة ووجودك اليوم معانا في صباحك مع عمان.
0: واجب في أي وقت إن شاء الله.
1: إذن الكوتش خالد بن بدر الذهلي، حكم دولي سباحة، شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا وعلى هذا الكم الهائل أكيد من المعلومات والتفاصيل. ونحن أيضا بكذا مستمعين الأحبة نختم معكم مشوار صباحكم عماني، ولقاءنا رح يتجدد بكرة في حلقة جديدة.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: أوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.om.

إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء ابتداء من الساعة 7 مساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

عام 2013 افتتح المستشفى السلطاني المركز الوطني لعلاج السكري والغدد الصماء، وليعد من المراكز التخصصية اللي تقدم الرعاية المتكاملة لمرضى السكري والغدد الصماء بأعلى المعايير العالمية، حتى يكون رائد في مجال التدريب التخصصي.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
4: حي شكرا الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. وزارة الإعلام تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة الإجادة الإعلامية 2026 ابتداء من اليوم الأربعاء لغاية 31 مايو الجاري، وتتضمن مجموعة من المجالات الرئيسية تشمل الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني، وتهدف إلى إبراز الطاقات الإعلامية الوطنية وتقدير إنجازاتها وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات الإعلامية والأفراد. جهاز الاستثمار العماني يعلن عن عدد من الشركات والمشروعات الفائزة بجائزته للتميز، ويطلق 10 مبادرات جديدة تمثل خطوات عملية نحو الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تبدأ إجراءات القبول والتقييم للوظائف الطبية والإدارية وفق مراحل تقييم معتمدة لاختيار الكفاءات. إلى آخر الأخبار، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ينفذ استطلاع حول سلوك ترشيد استهلاك المياه في المنشآت السكنية في سلطنة عمان بهدف دعم التخطيط وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية.
6: أخبار وعلوم
8: وعلوم.
9: حي الله يا امي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب. حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
2: حي شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: البنت طبعا مخلوقة من بدايتهم وهذا
1: يعني العلاقة العاطفية اللي تكون بينهم خلال أقل من ساعة.
2: فقط نوع واحد من الحليب الأطفال اللي هو من 0 إلى 6 أشهر وتركيبة واحدة اللي هو أتاميل أكرانس وزنه 400 وليست الأوزان الأخرى.
3: احنا هدفنا انه المريض اي مريض يدخل خولة يطلع عنه بانطباع جيد.
4: كل شيء يخطر في بالك باعوه عشان يوفوا 90,000 ودفعوا تعويض الاصابات وما في شركة تامين تحول.
5: اذا قررنا 100 ريال او 50 ريال حاليا بالسابق يكاد يكون لا شيء.
6: كل الاسئلة
7: كل الضيوف
6: كل الضيوف

0: الافهام.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الأحداث في مضيق هرمز تظهر أنه لا يوجد حل عسكري لما وصفه بالأزمة السياسية، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن أن العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز تم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل. حزب الله يعلن تنفيذ عدد من العمليات التي قال إنها تستهدف مواقع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 20 بلدة بجنوب لبنان منذ نهاية الأسبوع أحد السكان.
5: وهيدي يعني رابع مرة بننزح، هو اللي ذاكرون يعني ساعة بيقولوا لنا فوتوا ساعة بيقولوا لنا ظهروا.
4: وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 110 أشخاص منذ يوم الخميس، رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكثر من أسبوعين.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة جراء غارات جوية إسرائيلية بحسب مصادر طبية محلية. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام محلية، ومستوطن مسلح يقتحم ساحة مدرسة ابتدائية. مدير المدرسة:
6: هذا مستوطن دخل عبر المدرسة وكان في أستاذ متواجد باب المدرسة وضع عليه سلاح مسدس.
4: وزارة الداخلية السورية تلقي القبض على رئيس فرع المخابرات العسكرية بتهمة تسهيل دخول حزب الله إلى جنوب سوريا. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

ضروري نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. شرب كميات كبيرة من الماء يساعدك على تقليل خطر تعرض أعضاء وأنسجة الجسم للتلف والصدمات.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الناس.
1: عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض.

0: يبقى السؤال، الحضانة أولا للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، في النهاية يشوفوا مصلحة الطفل سواء يعني كانت مع الأم ولا كانت مع الأب. يعني في دعاوي الأب ياخذها لأنه الأم غير أمينة على الأبناء. أولا تروح للأم، بعدين نشوف الأسباب ليش تسقط الحضانة من عندها تروح للأب. في أسباب مثلا أنه عندها سوابق حالات أنه هي ما أمينة على الأبناء، الأسباب ممكن تكون أسباب عدة. الأم حاولت الانتحار، واضح أنه هي غير أمينة، فبالتالي تروح الحضانة للأب. فالمحكمة تدرس الموضوع وتقدر هي من الأفضل للأبناء. يعني زواج المرأة مثلا المطلقة هي تفكر انه خلاص انا الحين راحت علي الحضانة وتسلم الابن، لا، هذا غير صحيح. في المادة 127 من قانون الأحوال الشخصية ذكر بانه اذا كانت الحاضنة امرأة يجب ان تكون خالية من رجل اجنبي الا اذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. فدائما ننظر لمصلحة المحضون، تقدر من المحكمة بالذات. فانا عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبينها شخص وتجي هي وخطيبها، وعلى أساس يعني الأهل موافقين، فكانت تخاف أنه تتزوج، تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة، فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي، فتفكر الآن أنه إما أبقي أو بقي أولادي معي ولا أني أروح أتزوج. وهو شرع مباح طبعا الزواج، لكن في نفس الوقت هي تحتاج توازن وتفكر وتخاف. فبعد السنتين تزوجت
1: وبعدين
0: ورفع دعوة إسقاط حضانة، ولله الحمد حصلنا على الحكم، ولكن يعني كانت دعوة ما سهلة أبدا. طبعا أيضا الأبناء يخيروا يلعب دور هذا، بس ما يأخذوا عليه 100%، بس يخيروا أيضا الأبناء.
1: في عمر معين ممكن يسألهم القاضي فيه؟
0: في عندي دعاوي من عمر 4 سنين حتى يكلموهم ويبعثوهم للباحثة الاجتماعية تستجوبهم. في عندي قضية كان طفل عمر

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: وما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، احنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتي، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة انت يالس تخسره، تعرفين الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه، انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه، لما نخليهم على كيفهم. ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض، ومش صديقه ممكن تقعدوا معاك مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه، لا احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني، لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها. فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت، انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا، اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: شكرا على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
2: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة.

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
1: حيا شكرا
3: الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
3: من هلا أف أم مستمعينا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجالس البلدية للفترة الرابعة تناقش خلال اجتماعها الأول عددا من الموضوعات منها الخطة الإعلامية لتغطية وإبراز الانتخابات بالصورة التي تتناسب وأهميتها وبرامج التهيئة الإعلامية بجميع جوانبها الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية. وزارة الإعلام تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة الإيجاد الإعلامي 2026 ابتداء من اليوم حتى 31 من مايو الجاري. تتضمن مجموعة من المجالات الرئيسية تشمل الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، الإعلام الإلكتروني، وتهدف إلى إبراز الطاقات الإعلامية والوطنية وتقدير إنجازاتها وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات الإعلامية والأفراد. ومستمعينا من الأخبار أيضا والعلوم، افتتاح مركز البريمي للعلوم والابتكار تحت رعاية معالي الدكتورة وزيرة التعليم. وأيضا الختام راح يكون ختامنا مع شرطة عمان السلطانية، وشاركت اليوم في الاجتماع 33 لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي. استعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات الصلة بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس. ترأس الاجتماع من جانب شرطة عمان السلطانية عميد عبد العزيز بن محمد الجابري قائد شرطة خفر السواحل.
5: أخبار وعلوم
4: أخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
2: شباب،
0: يا حي الله الحبيب، يا حي يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
1: حي شكرا
3: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
3: هلا FM. مزاجك بالعرب.

0: قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الأحداث في مضيق هرمز تظهر أنه لا يوجد حل عسكري لما وصفه بالأزمة السياسية. وهيئة البث الإسرائيلية تعلن أن العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز تم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل. حزب الله يعلن تنفيذ عدد من العمليات التي قال إنها تستهدف مواقع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 20 بلدة بجنوب لبنان منذ نهاية الأسبوع. أحد السكان:
6: وهيدي يعني رابع مرة بننزح، هو اللي ذاكرون يعني ساعة بيقولولنا فوتوا ساعة بيقولولنا ظهروا.
5: وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 110 أشخاص منذ يوم الخميس، رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكثر من أسبوعين.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة جراء غارات جوية إسرائيلية بحسب مصادر طبية محلية. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام محلية. ومستوطن مسلح يقتحم ساحة مدرسة ابتدائية. مدير المدرسة:
7: أدو مستوطن دخل عبر المدرسة وكان في أستاذ متواجد باب المدرسة، وضع عليه سلاح مسدس.
5: وزارة الداخلية السورية تلقي القبض على رئيس فرع المخابرات العسكرية بتهمة تسهيل دخول حزب الله إلى جنوب سوريا. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: باقي نص ساعة على برنامج كل الأسئلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة. كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
3: الأسئلة. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
4: الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل سحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.om.
5: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: لكل الناس.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة
4: للأسئلة.
0: كل الضيوف.

0: في حلقة اليوم من كل الأسئلة مستمعين الأكارم مجموعة من الأسئلة اللي بنطرحها على ضيوفنا. شو اللي توصل الدكتور سليمان العلوي في بحث الأخير حول الرمان، وشو اللي يضيف لنا هذا الموضوع لفهمنا للوقاية من أمراض القلب؟ كيف ممكن يتم تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه الزواج المطلقة بشكل واقعي وكذلك متوازن، وكثير من المواضيع اللي إن شاء الله تعالى أيضا رح نطرحها مع الدكتور خلفان البوسعيد اختصاصي علاقات أسرية بمركز زلفة للاستشارات الأسرية. كذلك ماذا يعني إدخال زراعة القوقعة ضمن جراحات اليوم الواحد للقطاع الصحي في عمان، وحجم الخطورة في بعض أسلاك الكهرباء وتشكيلها طبعا خطورة على السلامة العامة في بعض القرى والمزارع في العوابي. نسأل عن أبرز أهداف برنامج إسناد ودوره في تمكين الشباب العماني وخدمة احتياجات المجتمع. مستمعين الكرام، هذه أسئلة حلقة اليوم والإجابات إن شاء الله تباعا مع ضيوفنا.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة،
2: ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا،
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.org.om.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الأحداث في مضيق هرمز تظهر أنه لا يوجد حل عسكري لما وصفه بالأزمة السياسية. وهيئة البث الإسرائيلية تعلن أن العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز تم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل. حزب الله يعلن تنفيذ عدد من العمليات التي قال إنها تستهدف مواقع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. والجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 20 بلدة بجنوب لبنان منذ نهاية الأسبوع. أحد السكان:
6: وهيدي يعني رابع مرة بننزح كده، هو اللي ذكرون يعني ساعة بيقولولنا فوت وساعة بيقولولنا ظهروا.
5: وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 110 أشخاص منذ يوم الخميس رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكثر من أسبوعين.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة جراء غارات جوية إسرائيلية بحسب مصادر طبية محلية. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام محلية. ومستوطن مسلح يقتحم ساحة مدرسة ابتدائية. مدير المدرسة:
7: هذا مستوطن دخل عبر المدرسة وكان في أستاذ متواجد داخل المدرسة وضع عليه سلاح مسدس.
5: وزارة الداخلية السورية تلقي القبض على رئيس فرع المخابرات العسكرية بتهمة تسهيل دخول حزب الله إلى جنوب سوريا. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: كل الأسئلة على هلا أف أم.
9: كل الأسئلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين إذاعة هلف أم برنامج كل الأسئلة، أحييكم من جديد وتتواصل معاكم مواضيعنا في حلقاتنا. أكيد اليوم معاكم إن شاء الله لين الساعة 4. هذه المرة سؤالي في البداية للدكتور سليمان العلوي، متابعين الكرام، حول بحثه ودراسته الأخيرة حول موضوع الرمان وشو اللي يضيفه أيضا لنا حول الوقاية من أمراض القلب. أرحب بالباحث الدكتور سليمان العلوي من وزارة الصحة، مساك الله بالخير دكتور.
1: مساك الله بالنور واشكركم على هذه الاستضافة الكريمة
0: واهتمامكم. الله يسلمك، هذا واجبنا طال عمرك دكتور. يعني في البداية طلعنا أكثر وحاول أنك يعني تبسط لنا المسألة للسادة المستمعين حول البحث الأخير وتحديدا في الرمان.
1: طبعا البحث الأخير كان عن المركبات موجودة في الرمان وتأثيرها على تصلب الشرايين. قريت هذه الدراسة في جامعة كابس بالمملكة المتحدة أثناء مرحلة الدكتوراه. كان الهدف منها معرفة تأثير هذه المركبات على تصلب الشرايين. قريت التجارب على طبعا الخلايا، ثم انتقلت إلى الحيوانات، وبعدنا ما وصلنا إلى المرحلة ما قبل السريرية.
0: نعم، طيب اللي وصلتوا له في هذه المرحلة مبشر دكتور؟
1: نعم، نتائج مبشرة إلى هذه المرحلة لكنها تحتاج إلى تجارب أكثر.
0: طيب خلينا نسمع أكثر منك هذه النتائج اللي طلعت فيها حتى هذه اللحظة.
1: طبعا كانت النتائج اللي طلعت كانت ظهرت النتائج مضادة للأكسدة، مضادة للالتهابات، قللت من تصلب الشرايين في التجارب الحيوانية، وأيضا أظهرت بعض التأثيرات على بعض المراحل في ما يعرف بالتقنية الجزيئية أو الـ RNA sequencing.
0: طيب شو اللي توصي يعني للسادة المستمعين مبدئيا؟ طبعا انتم ما كملتوا الدراسة، ولكن بشكل مبدئي من خلال الخلاصة اللي توصلتوا لها فيما يتعلق بالرمان كفائدة أكثر من غيره للوقاية من أمراض القلب أو تصلب الشرايين على وجه التحديد.
1: نعم، هو نوصل الاهتمام بالتغذية طبعا أو الصحة الوقائية. الاهتمام بالتغذية والصحة الوقائية هي أهم عامل قبل أن يتطور المرض إلى المراحل المتقدمة أو ممكن الوقاية منها في الحقيقة. فالرمان من أكثر الفواكه الذي يحتوي على البوليفينيلات، مضادات الأكسدة، مضادات الالتهابات، فيه أيضا بعض المعادن، فيه بعض المواد اللي تساعد على الحفاظ أو الوقاية من تقدم أو حتى من بعض الأمراض المزمنة.
0: نعم، طيب يعني اللي وجدته أيضا في الدراسة حتى هذه اللحظة دكتور أنه التحسن في الشرايين ما ارتبط بخفض مستويات كوليسترول الدم بشكل كبير، بس بعد أيضا بالالتهاب والإجهاد التأكسدي. ممكن شوي تشرح لنا إيش يعني؟
1: نعم، طبعا الكوليسترول عامل مهم وعامل أساسي في أمراض القلب والشرايين، والسيطرة عليه تبقى مهمة جدا. لكن الدراسة أظهرت أن هناك جوانب أخرى لا تقل عن أهمية عن الكوليسترول، مثل الالتهاب والأكسدة، وأيضا استقرار اللويحات داخل الشرايين أثناء تصلب الشرايين. أو بمعنى آخر، أيضا الوقاية من أمراض القلب ما يجب أنها تركز فقط على معدل الكوليسترول في الدم، بل أيضا على صحة الشرايين نفسها، على تقليل هذه الالتهابات. وطبعا هذا يفتح باب أمام استراتيجيات وقائية أخرى مرتبطة بالغذاء، بالمركبات الحيوية، بتحسين نمط الحياة، بجانب العلاجات الطبية التقليدية اللي هي أيضا مهمة جدا.
0: طيب دكتور، أنت الآن قلت أنه هذه الدراسة في المرحلة قبل السريرية، خلينا نشرح للناس شو الخطوات القادمة عشان يعني نوصل للمرحلة اللي هي بعد السريرية، وبالتالي أيضا ممكن نقول أنه هذه النتائج يمكن أن تحول إلى بروتوكول علاجي أو حتى مكملات غذائية معتمدة للبشر.
1: طبعا مثل ما تفضلت، هذه الدراسة ما زالت في المرحلة قبل السريرية، ما وصلت إلى مرحلة الاعتماد كعلاج أو مكمل غذائي. لكن الخطوات القادمة طبعا يجب أنها تشمل دراسات إضافية لفهم الجرعات المناسبة، وسلامة المادة المستخدمة ومدة استخدامها، كيفية امتصاصها داخل الجسم. بعد ذلك أيضا نحتاج إلى دراسات بشرية أوسع، تبدأ بدراسات صغيرة لتقييم السلامة والمؤشرات الحيوية، ثم دراسات أكبر لمعرفة ما إذا كانت هذه النتائج يمكن أن تنعكس فعلا على صحة الإنسان أو لا. طبعا ما نستطيع نقول نتائج متأثر على الإنسان، لكن لابد من إجراء المزيد من البحث.
0: نعم، شكرا جزيلا للباحث الدكتور سليمان العلوي من وزارة الصحة.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلأ أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. تتواصل معكم الأسئلة والمواضيع في كل الأسئلة عبر أهل أف أم. طبعا متابعينا الكرام الكل يعرف أطروحات الدكتور خلفان البوسعيدي ومساهماته بالتأكيد عبر كل المنصات وربما أبرزها منصة إكس. يتحدث دائما الدكتور عن كثير من الأمور، وهذه المرة متابعينا بنطرح سؤال عن موضوع النظرة المجتمعية السلبية ربما من زواج أو تجاه زواج المطلقة بشكل عام. مس عليك بالخير دكتور وحياك الله معنا في إذاعة هلف.
1: مساء الخير أستاذ خلود، وشكرا جزيلا لكم على يعني تركيزكم وتصويبكم لبعض المواضيع خصوصا المتعلقة بالجانب الاجتماعي.
0: لا أنت اللي ما مقصر والله يا دكتور، ودائما لك دور كبير في هذه الجوانب من خلال المواضيع المستمرة واللي تطرحها. وهذه المرة يمكن أنت تحدثت عن الحث أو حثيت على موضوع الزواج من المطلقة. شو الداعي كان دكتور لي مثل هذا الطرح؟
1: شكرا مجددا أستاذ خلود. هي بسبب وصمة العار بشكل عام والنظرة السلبية تجاه المطلقة. يعني هذا احنا هذا الكلام احنا نسمعه في المجالس، نسمعه مع الزملاء مع الأصدقاء، نسمعه للأسف أيضا من بعض المستشارين، حيث أن المطلقة والمطلقة يعني أخطأوا وخلاص وانتهت علاقتهم وانتهى مشوارهم وما لهم فرصة. فلذلك أنا تعمدت لذكري لهذا الموضوع حتى أصوب وأصحح وأقوم بعض القناعات يعني المتعلقة بهذا الجانب، وخصوصا إعطاء الفرصة للمطلق أو للمطلقة لخوض تجربة جديدة في هذا الجانب. وهي فرصة لتصحيح بعض القناعات وبعض المسارات عند البعض، حيث أنه لا ترتبط فيها ولا زالت صلتها بالزواج السابق موجودة، ولا زال يعني ما تعافت من علاقتها السابقة، وبعض الأحيان يذكر أشخاص نصا هي فاشلة أو هو فاشل ما يمكن يخوض تجربة أخرى، وهذا لكل حال كلها أخطاء. لذلك أنا جيت وتعمدت ذكرت هذا الموضوع وأدعم وأحب زواج من المطلقة.
0: نعم.
1: وبررت أسبابي حتى موجود الأسباب في التغريدة نفسها.
0: نعم. قبل ما نروح للأسباب دكتور، لأنه زين نرجع نذكر فيها، أنت وصفت النظرة السلبية للمطلقة بأنها ظلم لا يستند لا لدين ولا لمنطق. حتى وانت طرحت هذا الموضوع، هل كانت الردود أيضا بنفس الطريقة؟ يعني فعلا حسيت أن في ظلم الأخذ والعطاء معك وانت تتكلم عن هذا الموضوع دكتور؟
1: والله استاذ خلود فيه يعني بعض الردود فيه، لكن هي على كل حال ليست مقياس يؤخذ به يعني كرأي قائم أو كنظرة قائمة موجودة. أنا أعتقد أنه من خلال بثنا لهذه الرسائل مع مرور الوقت تبدأ القناعات عند الناس تتغير. يعني تقييمي للمشهد، مشهد المطلقة والزواج منها من خلال الردود، تقريبا نسبة يعني خلينا نقول 50-50، 50 مؤيدين و 50 معارضين. طبعا أنا لا ألوم المعارض يعني في هذا الموضوع بسبب وصمة العار وبسبب تكرار الخطاب وبسبب يعني وجود البعض من يحرض. ونحن كما قلت أستاذة في البداية نحاول قدر الإمكان أن نصحح بعض المسارات ونغير من بعض القناعات والمعتقدات. وأنا حقيقة على يقين تام مع مرور الوقت فعلا تبدأ هذه القناعات بالتغيير. يعني ما بالأمر السهل أنك أنت تجي يعني تطرح رأي في مجتمع وتستطيع من خلال رأيك أنك تغير القناعة بالمرة، والناس على كل حال لها الحق في التأييد وفي الرفض. لكن احنا نحاول نصحح بعض المسارات خصوصا إذا كان القناعة لا تستند لا على دين ولا على شرع ولا على عرف ولا على أي شيء.
0: نعم. طيب هل ممكن نروح للأسباب اللي تفضلت وذكرتها دكتور في تغريدتك وتحدثت عن الجوانب اللي دعمت فيها أيضا موقفك ورأيك؟
1: نعم. ذكرت فيها أستاذي أول شيء لأن لديها نضجا عاطفيا وفكريا. يعني أستاذ خلود شخص يعني يخوض تجربة ولا ينجح فيها، ما نحب نقول يفشل، لا ينجح فيها، أكيد أنه يعني استفاد واكتسب نضج سواء كان متعلق بالجانب الفكري أو بالجانب يعني العاطفي، يعني خصوصا تجربة مريت فيها وما نجحت، أكيد أنت بكل تأكيد إذا فكرت أنك أنت يعني تخوض تجربة ثانية أصبح عندك نضج، سواء كان في الجانب العاطفي في التعامل مع الرجل أو سواء كان في الجانب الفكري. هذا السبب الأول. السبب الثاني لأنها مرت بتجربة تبصرت من خلالها نقاط قوتها ونقاط ضعفها. مثل لو جينا عملنا استبيان سريع للمطلقين وسألناهم سؤال عرضي سريع، يا ترى هل يعني المشاكل أو المشكلات اللي موجودة معك سابقا اللي أدت إلى حدوث طلاق، هل أنت تعلمت منها وخدت تجربة من خلالها إذا بغيت يعني تقترن بزواج جديد؟ أكيد أكيد الإجابة فوق 90% نعم، أنا استفدت وتبصرت بعض نقاط القوة عندي وبعض نقاط الضعف معي. النقطة الثالثة، لأن لديها تصور، مطلقة لديها تصور واقعي عن العلاقة بعيدا عن المثالية. تدخلون في بعض الأحيان لما يدخل المتزوج الزواج، وهذا خطأ يعني، عند السقف توقع عالي، عند السقف توقع مثالي، عند السقف توقع غير واقعي، يصبح عند السقف توقع عالي جدا يعني مثالي، بأن حياتي بتكون كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لما يخوض التجربة نفسها يكتشف أن العلاقة الزوجية ليست مثالية وأيضا ليست دونية، يعني يفترض أن نتعامل معها بشكل واقعي. فالمطلقة من خلال الطلاق يعني يتشكل عندها تصور عن العلاقة بعيد عن المثالية الزائفة. النقطة اللي بعدها، ولأنها خبرت شأن الرجال ودرستهم، يعني الفرق بين أني أنا كزواج أول وفرق بين أني كزواج ثاني. الزواج الأول أن احتكيت برجل وعرفت أسلوبه وعرفت طريقة تعامله وعرفت الفروقات النفسية بينه وبينه، أكيد تشكلت عندي خبرة في شأن الرجال وفي طريقة تعاملهم. أيضا النقطة يعني الأخيرة، ولأن النظرة السلبية للمطلقة ظلم، وهذا أنا أؤكد عليه، يعني ليس كل مطلقة فاشلة وليس كل مطلق فاشل، لماذا لا نعطيهم الفرصة يعني لكي يخوضوا تجارب جديدة؟ بعدين احنا ما نعرف ايش الأسباب، حتى إذا كان الشخص نفسه هو السبب في حدوث الطلاق، لماذا لا نعطيهم فرصة أخرى لبناء علاقة؟ وأنا يعني متأكد بأن العلاقة الأخرى إذا حصل يعني زواج ستكون بلا شك أفضل وأقوى من العلاقة السابقة. نعم.
0: طيب يعني دكتور، أنت أيضا تحدثت عن هذه النقطة وضعتها كنوع من الشرط الجوهري أن تكون متعافية من علاقتها السابقة. طيب الرجل اللي يتقدم للمرأة أو حتى المرأة نفسها، كيف ممكن الواحد يعرف نفسه أنه فعلا بلغ مرحلة التعافي التام وصار مستعد أنه يدخل في علاقة أخرى؟
1: أستاذة قدودي، نعرف الشخص إذا كان ما متعافي من العلاقة السابقة، إذا كان حصل طلاق والمرأة مستعجلة بالزواج، يعني لازم تتقدم لي ومصرة أنها تتزوج، هذا كأن في نوع من الهروب أو كأن في نوع من الانتقام أو في نوع من إبراز القوة. الشخص المتعافي لا يندفع بخوض تجربة جديدة، فمعيار التعافي عندنا هي في طلب الخوض علاقة جديدة. لذلك تجد المطلق غير مستعجل، متزن، متهيئ، مستعد، يعني ما مندفع في خوض علاقة. فالنقطة الأولى عدم الاستعجال في الارتباط الجديد. النقطة الثانية، معيار التعافي من التجارب السابقة هو عدم استحضار الماضي في كل موقف جديد. يعني أحيانا يعني من معيار عدم التعافي بأن المرأة تقارن وتستحضر الماضي، وانا استوالي كذا وانا كنت كذا وانا تعالوا كذا، كأنها عندها مشاعر خوف وتوتر وقلق. هذا معيار يعني مؤشر يعطينا بأن المرأة يعني فعلا ما عندها تعافي لخوض تجربة جديدة. أيضا يعني لما تتحدث عن تجربتها السابقة، البعض يتحدث عن تجربة مر فيها باندفاع، بعصبية وبانفعال، أحيانا يستخدم ألفاظ نابية في الحديث، لكن الشخص لما يريد يتكلم عن علاقة سابقة يتكلم عنها بهدوء ووعي بلا تشخيص وبلا اندفاع، وهذا مؤشر يعطيني فعلا بأن هذا الشخص فعلا يعني متعافي من العلاقة. كذلك الاستعداد، النقطة الأخيرة الاستعداد النفسي لخوض علاقة دون خوف. يعني أنا إذا جاني شخص سواء كان رجل أو امرأة قال لي حقيقة أنا عندي خوف شديد جدا إن أخوض تجربة جديدة، أسأل ليش؟ يقول لي بسبب تجربة السابقة. هنا مؤشر بأن الشخص لا يزال غير متعافي من العلاقة السابقة. فنحن نطلب أن الشخص ما يندفع وما يستعجل ويدخل هذه العلاقة الجديدة حتى وإن أدى دخوله إلى تأخره. يعني أن تصل متأخر خير لك من أن لا تصل، أو أن تصل متأخر خير لك من أن تصل مندفع قد يؤدي هذا الاندفاع إلى حدوث طلاق ثاني.
0: نعم، وهذه النقطة اللي أنا أيضا أريد أناقشها معاك الآن دكتور، هي مسألة الهروب. أحيانا أنت تريد تهرب من تجربة أو من يعني شيء صار معاك إلى شيء آخر، لكنك تستخدم مثل الجسر للعبور. اليوم نبغى أتكلم معاك أيضا عن العلامات التحذيرية إلى هذه المسألة، وبالتالي ممكن أيضا المرأة تنتبه لهذه الأمور وما تهرب، وأيضا الرجل اللي يتقدم للمرأة المطلقة تكون الأمور بالنسبة له واضحة.
1: ممتاز أستاذ، هذا سؤال مهم جدا. من علامات الهروب المبالغة في الثناء، أنا جاهز، أنا ممتاز، أنا مستعد، أنا متمكن، أنا ما عندي أي مشكلة، أنا بالعكس زواجي بينجح وأنا استفدت، يعني المبالغة في المثالية. المبالغة يعني الشخص يبالغ وأنا هذا مؤشر على أن الشخص فعلا عنده مشكلة. احنا ما نريد دائما، احنا دائما ما نريد نكون مثاليين ولا نريد نكون أيضا دونيين في الحديث عن ذواتنا، لكن نحن أو في علاقاتنا نحن نريد نكون واقعيين. فالمبالغة في المثالية هذا مؤشر من مؤشرات الهروب. كذلك التسرع في القبول أستاذ خلود، أنا أشرت له في التعافي مباشرة. يعني أنا مرت علي قصص، يعني أحيانا تجد الزوجة أو الزوج يوافق مباشرة، يعني مجرد أن تقدم لفتاة أو خصوصا من جانب البنات تقدم لها شخص توافق مباشرة دون السؤال دون التحري دون حتى معرفة شخصية الطرف الآخر ودون التحري أخلاقه ودون دراسته. يعني التسرع في القبول، أنا موافقة متى تجي تتقدم لي، خلاص أنا جاهزة وأنا كذا، هذا مؤشر على وجود هروب. أيضا عدم معالجة أسباب الطلاق السابق، يعني أنت كيف تريد تخوض علاقة جديدة ولا زال الذمم على الطلاق السابق موجود عندك؟ سأليني سؤال أستاذ خلود أو المتابع سألني سؤال، يعني تقول لي هل من الضروري أني أنا أعرف أسباب طلاق المرأة أو طلاق الرجل؟ أنا أقول نعم، قد تكون مشكلة عند الرجل وقد تكون مشكلة عند المرأة وقد يتزوج المشكلة معه. لذلك يعني عدم معالجة أسباب الطلاق السابق وخوض تجربة جديدة هذا أيضا علامة من علامات الهروب، وليس الهدف من الزواج بناء علاقة سوية ناجحة.
0: وهذه نقطة مهمة، يعني الواحد يعني بس ممكن البعض يعتبر هذه النقطة دكتور أنه تدخل في خصوصيات، يعني ممكن يقول لك أنا والله أريد أحتفظ بالأسباب أسباب الطلاق لنفسي، يعني ما أقدر أفصح عنها، فأنت تشوف أنه هذه المسألة ضرورية.
1: الشيء هذا عاد كيف أنا أفند هذه الشبهة؟ من خلال السؤال. أنه ممكن من خلال السؤال في المجتمع المحيط عند الزملاء في العمل عند الأصدقاء أقدر أنا فعلا أتحرى وأعرف بطريقتي. يعني ما معناته أستاذ خلود، ما معناته أن أنا أقول يعني اللي خلاص عنده سبب حتى وإن كانت مشكلة فيه وعنده سبب ما يتزوج، لكن أنا من حقي ممكن يكون السبب موجود عندك لا زال. على خلينا نضرب مثال سريع، مثلا أنت عندك إشكالية في الإنجاب على سبيل المثال، وأنت الآن تريد تتزوج زواج ثاني وسبب طلاقك الأول وإشكالية في الإنجاب. يعني لازم أنا أعرف ليش. أنا ما أعرف بخسا أو استنقاصا أو تحقيرا في حقك، وإنما تجنبا لحدوث طلاق ثاني لا سمح الله. لذلك يعني ردا على سؤالك أستاذ، إذا كان هو يريد يتحفظ أنا ما يمنعني أنا أستخدم يعني قواتي الخاصة كما يقال بالتحري والسؤال، وليس الهدف أني أنا أريد أكتم سر يعني أفشي سر أو شيء، وإنما الهدف هو التأكد والتيقن بأن المشكلة يعني غير موجودة وبأن هذا الشخص فعلا مستعد لخوض تجربة جديدة.
0: ماذا أيضا دكتور عن موضوع المطلقة اللي يكون عندها أطفال؟ يعني يمكن المطلقة اللي ما عندها أطفال شوية الموضوع بالنسبة لها يكون أسهل، لكن اللي معاها أطفال وهذه المسألة يمكن تشكل أيضا نوع من التحدي الآخر، فكيف تنظر للموضوع؟
1: أتأكد النقطة الأولى من وجود الذمم، يعني أي شيء أي ذمة متعلقة. هو على كل حال أستاذ قلون حتى تكون إجابتي واضحة، مطلقة عندها أولاد، يعني هل أنت تقبل كشخص متقدم عندك أولاد أو عندها أولاد؟ هذا السؤال. أو بالأقل بالأصح بالأدق أرملة عندها أولاد، هل أنت على استعداد كامل وتام أنك تتزوج أرملة عندها أولاد؟ العبرة في قبولك أنت لكي تربي ولكي تكون يعني الأب الثاني. هذا بالنسبة للأرملة. بالنسبة للمطلقة اللي قبل بشكل واضح، يكون في اتفاق بين الطليق وبين الأم بحيث أن هذا الاتفاق ما يضر بالعلاقة الجديدة، يعني الزيارات معروفة، التواصل معروف، يعني يكون الأب أو الجديد الزوج الجديد على خلفية تامة، يعني ما تكون في ذمم عالقة، ما تكون في أشياء مبهمة، يكون لك أبا أعرف أنا حضانتهم مع من، متى مثلا تكون الزيارة، أعمارهم وكيف تواصل الأب. في حالة أن المعلومات متوفرة والبيئة خصبة والوضع جاذب للارتباط نتوكل على الله. يعني في بعض الأحيان المطلقة مثلا الأب ما يسأل عن الأولاد، فأنت هنا يعني تجمع بين الحسنيين، تجمع بين حسن الزواج وتجمع بين حسن التربية. فإجابة للسؤال بالمختصر، ادرس أوضاع الأبناء وشوف كيف ارتباطهم بالأب، وهل في مشكلة في هذا الجانب. إذا كان مشاكل محلولة وما في ملفات عالقة بين الأب وبين الأبناء، أنا أقول يعني توكل على الله. ما منطقي نحن نقول أنت ربي أولادك، ما منطقي هذا الكلام. يعني من حق المطلقة أو الأرملة أن تحصل على فرصة زواج ثاني.
0: نعم دكتور، أنت دائما تنصح بوجود دورات تأهيلية خاصة للمقبلين على الزواج الثاني، بعدك عند رأيك ونصيحتك هذه، ولا تعتقد أنه هناك في أمور أخرى أيضا ممكن الواحد يسويها غير الدورات؟
1: والله أستاذ خلود الدورة أفضل من لا شيء. أنا على يقين تام بأن الدورة يعني أفضل من أنك أنت تتزوج بدون ما يكون عندك أي خلفية. أنا أوصي بدورتين، دورة تأهيل المقبلين ودورة تأهيل المطلقين. سؤالك أنت أستاذ خلود بالنسبة لدورة تأهيل المطلقين، دورة بعد الزواج الأول مهمة وممتازة، ممكن أنت من خلالها تتعافى، من خلالها يعني تبني نفسك، من خلالها تعرف نقاط قوتك وضعفك، من خلالها تستطيع أنك تصنع لك مسار جديد في خوض العلاقة. لكن ما كل شخص يعني من الأشخاص متعافين. يعني أنا أعرف كثير مطلقين وحتى مطلقات مستعدين، خصوصا اللي صار طلاقهم من فترة. هو ما العبرة بالفترة، هو العبرة باستجابة الفرد في التعافي. أحيانا ما أطلق مطلقة من شهرين لكن أنا على استعداد لخوض تجربة جديدة، أحيانا مطلقة من سنتين بس ما عندي استعداد لخوض تجربة جديدة. ليس كل شخص يعني نحن نقول يلزم أنه يدخل دورة، لكن متى إذا كنت فعلا أنت لا زالت يعني ذمم أو بعض ذمم العلاقة السابقة موجودة عندك وتجدها فعلا يعني صادة ورادة عن نجاحك في خوض تجارب جديدة.
0: نعم، أنا يعني أشكر وجودك معانا اليوم دكتور، وكل أيضا هذه الأطروحات. ولو بغينا نلخص المسألة بعد ما طرحت هذا الموضوع، يعني خليني أسألك هذا السؤال، هل أصبحت أكثر تفاؤلا أنه المجتمع العماني والخليجي بدأ يتقبل هذه المسألة أكثر من السابق؟
1: والله أنا أتفاؤل متفائل بحذر.
0: متفائل بحذر، ليش؟
1: أنا متفائل بحذر لأن كما قلت صدقون في البداية هذه القناعات أو وصمة العار في المطلقين تحتاج إلى وقت. نحن من خلال هذه الكتابات نسعى إلى تغيير بعض القناعات. أنا ما عندي عصا سحري أغير قناعات الناس بالمرة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت ومتفائل بحذر، وإن شاء الله إن شاء الله نرى الأفضل في القادم القريب.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك سادة، شكرا.
0: شكرا جزيلا للدكتور خلفان البوسعيد، اختصاصي علاقات أسرية.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة، ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
4: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل سحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.

0: 7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الأحداث في مضيق هرمز تظهر أنه لا يوجد حل عسكري لما وصفه بالأزمة السياسية، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن أن العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز تم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل. حزب الله يعلن تنفيذ عدد من العمليات التي قال إنها تستهدف مواقع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لأكثر من 20 بلدة بجنوب لبنان منذ نهاية الأسبوع أحد السكان.
7: وهيدي يعني رابع مرة بننزح، هو اللي ذكرون يعني ساعة بيقولولنا فوتوا ساعة بيقولولنا ظهروا.
6: وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 110 أشخاص منذ يوم الخميس، رغم سريان وقف إطلاق النار رسميا منذ أكثر من أسبوعين.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: مقتل 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة جراء غارات جوية إسرائيلية بحسب مصادر طبية محلية. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام محلية، ومستوطن مسلح يقتحم ساحة مدرسة ابتدائية. مدير المدرسة:
8: أدو مستوطن دخل عبر المدرسة وكان في أستاذ متواجد باب المدرسة، رفع عليه سلاح مسدس.
6: وزارة الداخلية السورية تلقي القبض على رئيس فرع المخابرات العسكرية بتهمة تسهيل دخول حزب الله إلى جنوب سوريا. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
9: كل الأسئلة.
10: كل الأسئلة.
9: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
11: كل الأسئلة.

0: ماذا يعني إدخال زراعة القوقعة ضمن جراحات اليوم الواحد للقطاع الصحي في عمان؟ وبالتحديد متابعينا الكرام نتحدث عن مستشفى خولة. هذه المسألة كيف راح تسهم بشكل عام في المنظومة الصحية في سلطنة عمان؟ أرحب برئيسة قسم الرعاية النهارية في مستشفى خولة دكتورة عليا بنت علي البلوشي. مساك الله بالخير دكتورة، يا هلا فيك معنا في إذاعة هلا.
1: مساء النور،
0: أهلا فيك، حياك الله. دكتورة، في البداية وضح للناس إيش يعني جراحات اليوم الواحد؟
1: جراحات اليوم الواحد تعتبر المفهوم الجديد لأغلب العمليات الجراحية التي لا تستدعي التنويم، فالمريض يجي يتنوم ويترخص نفس اليوم.
0: طيب، الآن تم إدراج عمليات زراعة القوقعة، أيضا وضحين لنا الطريقة اللي راح تمشوا عليها في هذه المسألة بالنسبة للمريض.
1: بالنسبة لعمليات زراعة القوقعة كانت مثال واضح لتوسعة الخدمات لقسم الرعاية النهارية، وبالتالي تحسين في تقليل قوائم الانتظار. أثبت قسم الرعاية النهارية أن عمل هذه هذا النوع من العمليات ممكن وناجح في القسم، كما كان معمول به سابقا في مستشفى النهضة. هذا يعني القسم يعكس تطور مستوى الخدمات اللي قدمها، وبالتالي أغلب العمليات الجراحية لا تحتاج التنويم، مع الحفاظ على مستوى الأمان والكفاءة. كل ذي يساعد على تحسين تجربة المريض، تقليل الضغط على الأسرة، رفع كفاءة استخدام الموارد الصحية بعد.
0: نعم، طيب، يعني متى يدخل المريض؟ يعني أقصد من في الوقت اللي أنتوا تحددوا له الفحوصات وتقرروا موعد العملية لحد ما يطلع، عطينا التسلسل الزمني.
1: المريض يتم تشخيصه وتقييم الحالة من قبل قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى النهضة، وينعطي موعد معانا في مستشفى خولة في قسم الرعاية النهارية. نسأل المريض أنه يتنوم، يجي نفس اليوم يتنوم، نعمل العملية تأخذ ساعة ونص الكثير ساعتين وترخص نفس اليوم.
0: جميل. طيب، يعني في بعضهم ممكن يتخوف ويقول لك إن أنا اليوم سوي عملية كيف بترخصني وممكن يكون عندي ألم، كيف تتعاملوا مع مثل هذه المخاوف دكتورة؟
1: بالضبط مثل ما قلتي، المخاوف موجودة وتعتبر التحدي الأكبر اللي نواجه حاليا في قسم الرعاية النهارية. الثقافة الطبية بعدها ما موجودة، ما بواسطة حق المجتمع أن تغيير العمليات اللي هي عمليات اليوم الواحد، التنويم مثل سابقا كان التنويم التقليدي، المريض يتنوم قبل بيوم يضطر أن يقعد كم يوم بعد العملية، الحين خلاص أغلب العمليات نسويها نفس اليوم، المريض يتنوم نفس اليوم ويترخص نفس اليوم، نستخدم أدوية تخدير سريعة المفعول، نقلل من المضاعفات، يرجع الحياة الطبيعية أو الروتين بشكل أسرع، نحسن تجربة المريض.
0: طيب، يعني إحنا نقدر نقول أنه مع دخول عملية زراعة القوقعة في جراحات اليوم الواحد أنه قوائم الانتظار بدأت تقل عندكم دكتورة؟
1: طبعا في ترابط بين سواء كان عمليات زراعة القوقعة أو عمليات الأخرى. عمليات اليوم الواحد سمحت لنا أن نعمل عمليات أكثر في قسم الرعاية النهارية، وبالتالي لأن المريض يترخص نفس اليوم، وإحنا طبعا نعمل فترتين، فترة صباحية والفترة المسائية، وبالتالي نعمل عمليات كثيرة في اليوم الواحد، فقللنا من قوائم الانتظار بشكل كبير.
0: أنتوا تقريبا خلال شهرين سويتوا 70 عملية، صحيح؟ تقريبا عمليات زراعة القوقعة
1: الأذن.
0: لا، ولا الأذن
1: لا، عمليات الأذن، عمليات ترقيع الأذن وعملية ترقيع الطبلة، يعني
0: بشكل عام هذه العملية. طيب، في هذه 70 عملية دكتورة، وكانت كلها ضمن إطار الجراحات اليوم الواحد؟
1: أيوة.
0: طيب يعني وأنتوا تحاولون تقنعوا المرضى وأهاليهم أنه ممكن تترخص ولا سمح الله صار عندك أي ألم أو مثلا مضاعفات ممكن تجي من هذول المرضى، إلى أي مدى كانت المسألة فعلا تتطلب أن المريض يرجع لكم؟
1: عمليات اليوم الواحد بديناها يعني بصورة أكبر أو باستغلال أمثل للمبنى أو للقسم في نهاية 2023. كثير من أنواع العمليات سويناها وأغلب المرضى خلاص صاروا فاهمين أن هذا القسم يقدم هذا النوع من العمليات. بالنسبة لي العمليات نفسها نطلب من المرضى أن يجي الصباح يتنوم يخلص من العملية ويتأكد أنه ما عنده أي مضاعفات تستدعي التنويم ويطلع يروح البيت. ما صارت كثير أن المريض رجع يحتاج إلى تنويم، بس صار التقبل أكبر. أيوة المجتمع تقبله أكثر لهذا النوع من العمليات لأن المريض يشوف نفسه يعني صاحي وما عنده ألم فيقدر يروح البيت.
0: نعم، في عمليات ثانية ممكن تنحط أيضا دكتورة على القائمة يعني مستقبلا وتكون أيضا من ضمن جراحات اليوم الواحد كخطة في مستشفى خولة؟
1: أوردي إحنا حاطين عمليات كانت سابقا يعني لا تندرج تحت عمليات اليوم الواحد، لكن على حسب المعايير العالمية والبروتوكولات العالمية بدينا فيها في مستشفى خولة كعمليات اليوم الواحد، مثل عمليات التكميم، عمليات السمنة اللي هي عمليات التكميم أو عمليات تحويل المسار المصغر، عمليات بعض عمليات العمود الفقري اللي هي بالتنظير، عمليات تنظير مفاصل الفك، وبعض عمليات الكشف عن النطق. هذه العمليات ما كانت تعمل كعمليات اليوم الواحد، وأيضا عمليات تصحيح وتقويم الأنف. يعني العديد من العمليات اللي ما كانت من قبل تعمل كعمليات اليوم الواحد الحين صارت عمليات اليوم الواحد، مريض ترخصت في اليوم.
0: نعم، بس في تحديات، هل في تحديات تواجه الطاقم الطبي ولا بالعكس قللت الضغط عليكم دكتورة مع يعني هذه النوعية من العمليات؟
1: التحدي الأساسي كان الثقافة الطبية بشكل عام لدى المجتمع عن طبيعة القسم ونوع هذه العمليات، مثل ما قلت مخاوف الترخيص نفس اليوم. أما بالنسبة للتحدي الثاني، مش تحدي بس احنا نحاول نختار اختيار المرضى الصحيحين حق هذا القسم. المرضى اللي عندهم استقرار في الحالة الصحية العامة أو عندهم يعني عدم وجود أمراض مزمنة غير مستقرة، توفر الدعم الأسري بعد العملية عشان المريض يعني يستطيع أن يتعافى بأمان في المنزل.
0: نحن دائما نرجو لكم كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية على الجهود الطيبة. الشكر لرئيسة قسم الرعاية النهارية في مستشفى خولة الدكتورة عليا بنت علي البلوشي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعين إذاعة هلا فما مس عليكم بالخير من جديد. وهذه المرة أسئلتنا عن برنامج سناد. هذا البرنامج ودوره في تمكين الشباب العماني وكذلك خدمة احتياجات المجتمع. نقترب أكثر من الموضوع ونطرح كل الأسئلة على أخصائي أنشطة وفعاليات بمديرية الشباب وزارة الثقافة والرياضة والشباب الأستاذ مالك بن ناصر الغافري. مساك الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيك معنا في إذاعة هلا فم.
1: مساكم الله بالخير أختي خلود, أهلا وسهلا بكم بالمستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. هناك كانت النسخة أولى لبرنامج سناد وبنتكلم طبعا عن النسخة الثانية الحالية, ولكن ما يمنعنا نعطي السادة المستمعين فكرة أكثر عن هذا البرنامج قبل ما نتكلم عن الوقت الحالي. تفضل.
1: نعم, مشروع سناد للتطوع الشبابي هو فكرة مشروع جاءت لتنظم محاولة تنظيم العمل التطوع الشبابي ورفع كفاءة ونشر ثقافة التطوع بين الشباب من خلال عدة مناشط أو مراحل. من خلال بداية دراسة وقع التطوع في السلطنة والخروج بدليل استرشادي للمتطوعين الشباب وإعداد مجموعة من ميسرين عمل التطوعي اللي هم راح يأهلوا ويدربوا الشباب في مختلف محافظات السلطنة. من بعد بدأنا سلسلة من ورش لتدريب ولتأهيل وإعداد المتطوعين الشباب في مختلف محافظات السلطنة وتشكيل قاعدة بيانات بالمتطوعين وإلحاقهم بمعسكرات عمل تطوعي وكذلك إسناد الأحداث لمساعدة في تنظيمها وإدارتها.
0: نعم. طيب يعني أستاذ مالك, اليوم نتكلم على برنامج يركز على المحافظات, كيف ممكن نتكلم عن مسألة الربط هذه بين الشباب بين ولاياتهم بين أيضا التنمية المجتمعية المتوازنة؟ خلينا نتكلم أكثر بشيء تفصيلي عن هذه المسألة.
1: نعم, هو قاعد في كل محافظة هناك تكون قاعدة بيانات خاصة بها من المتطوعين. من خلال الورشة التدريبية اللي ننفذها في المحافظة هي لأبناء المحافظة أنفسهم بإشراف الوزارة ومديريات وإدارات الوزارة في المحافظات. يتم ربطهم, ربط قاعدة البيانات هذه بمختلف الأحداث القائمة في المحافظة لإسنادهم لإدارة الأحداث أو للتدخل وقت الضرورة.
0: طيب كيف ممكن نتكلم عن المسارات اللي موجودة في البرنامج؟
1: من ناحية التسجيل أو
0: يعني نحن نعرف إنه في مسارات ذاتية معرفية انتماء ومهارة. يعني نعم. أنا أتكلم عن هذه المسارات. إيه تفضل.
1: نعم, المسارات هي نقصد بها توجهات الأشخاص أنفسهم, توجهات المتطوع, المسار الذي يختاره لنفسه. على سبيل المثال هناك متطوعين يختاروا المسار الذاتي يريدوا يكتشفوا ذواتهم من خلال التطوع من خلال ممارسة العمل هذا. هناك مسار مهاري هو ينوي ويريد يعزز معرفته ومهارته من خلال مشاركاته. المهار القيمي,
0: نعم,
1: تعزيز ينوي تعزيز القيم استحضارها أيضا فرضها ممكن. فبالطريقة هذه نحن نسميها المسارات, أي الاتجاهات التي تدعو الشخص أو الفرد هذا للتطوع.
0: طيب أنت يعني تحدثت أيضا عن قاعدة البيانات للمتطوعين اللي يعني مسألة مهمة بالتأكيد. اليوم أنا أريد أعرف كيف يتم ربط هذه القاعدة مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان فعلا استفادة الشباب واستفادة أيضا هذه الجهات من هذا البرنامج على المدى البعيد.
1: نعم, عن طريق بناء تعاونات مع الجهات المختلفة. بداية معنا نحن في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. الأحداث التي تنظمها الوزارة تتم إدارة ملف المتطوعين من خلال قسم التطوع الشبابي. مشروع إسناد بالتحديد بمدهم بالمتطوعين والإشراف عليهم من توجيه وتنظيم, كذلك في المحافظات بنفس الطريقة عن طريق المديريات العامة التابعة للوزارة أو إدارات الوزارة الموجودة في المحافظات.
0: نعم. في شيء ممكن نقوله في هذا البرنامج حاب توجهه أيضا للمتطوعين للشباب وبالتالي عشان يستفيدوا بشكل أكبر من النسخة الثانية؟
1: النسخة الثانية هي ندعوهم حقيقة للمشاركة في الورش القادمة. نحن حاليا أنجزنا ورشتين في هذه السنة تركزت في محافظة مسقط بمشاركة 75 متطوع حاليا في الورشتين، وننطلق إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم في باقي محافظات السلطنة بداية من محافظة شمال الباطنة. ندعوهم للتسجيل، الحضور الفاعل، وبطبيعة الحال التطوع دائما هو عمل طوعي يأتي من رغبة ذاتية داخلية. فبالتالي حتى أيضا التسجيل في الورشة هذه مشاركتنا يكون بدوافع ذاتية وقناعة داخلية.
0: شكرا للأستاذ مالك بن ناصر الغافري، أخصائي أنشطة وفعاليات بمديرية الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مساء الخير عليكم مستمعين الكرام، وسؤالي هذه المرة عن خطورة بعض أسلاك الكهرباء وتأثيرها على السلامة العامة في بعض القرى والمزارع في العوابي. متابعينا الكرام، أمسي بالخير على عضو المجلس البلدي بجنوب الباطنة ممثل ولاية العوابي الأستاذ سليمان الخروصي، حياك الله معنا أستاذ سليمان.
1: مساء الله بالخير أستاذ خلود، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على التواصل، ونحن مقدرين وجاهدين جزاك الله خير.
0: الله يحفظك يا رب، هذا واجبنا. أستاذ سليمان، هناك مخاطر بتأكيد، يعني أبديت أيضا خوفك وحرصكم أيضا على السلامة العامة، طلعني أكثر على هذا الموضوع.
1: بلا شك أستاذ خلود، طبعا جزاك الله خير، اليوم نحن مع النمو السكاني طبعا الذي تشهده الولاية، كذلك يعني مع التطور المستمر لهذه الولاية، نجد أن هذه الخطورة المتزايدة والتي اليوم أصبحت تشكل يعني عرق كبير في نفوس المواطنين والمقيمين، نجد أن هذه الأسلاك أصبحت أسلاك طبعا مرتخية بالقرب من منازل المواطنين والمزارع، مما أصبحت تشكل خطر شديد لهؤلاء الناس. واليوم نحن نطرق أبوابكم الكريمة طبعا بعد ما اجتهدنا وقمنا بتوصيل تلك المعلومات مسبقا إلى المعنيين من الأمر، سواء في شركة نما لتوزيع الكهرباء أو ذو الاختصاص أو لهيئة الخدمات يعني العامة في هذا الجانب. واليوم نحن نريدكم جو جزاكم الله خير اليد اليمنى اللي ربما تتماشى مع هذا الخبر الذي أصبح كل من يناشد إليه من مواطن ومقيم في هذا الأمر.
0: أنا أشكرك طبعا على حسن ظنك الكريم أستاذ سليمان فينا، ويعني إن شاء الله تعالى يعني توصل أيضا هذه الملاحظات إلى الجهات المعنية، شركات الكهرباء وأيضا الجهة المشرفة عليهم، فأطلعني أكثر على الوضع والخطورة المتوقعة لمثل هذه المسألة، خاصة في الآن حنتكلم عن فصل الصيف.
1: بارك الله فيك أستاذ خلود، طبعا نجد هذه الخطوط مثل ما أخبرتش في حديثي تتوسط الأحياء الزراعية والمنازل، مما جعلها يعني تتعلى المباني. يعني مثال بسيط، ما بعد لو الإنسان يطلع إلى سطح منزله وينشر بعض الملابس يلتحق بهذه يعني أصبحت ربما خلينا نقول الأسلاك، البعض منها المكشوفة خطوط عالية الجهد. اليوم نحن أما يعني نذكر هذا الموضوع، هذا لامسنا خطورة مسبقة، ربما اشتعلت بعض النيران في هذه الخطوط، ربما يعني شكلت خطر كبير على المزارعين. كذلك اليوم يعني أصبح مطلب يعني جميع الناس في هذه الولاية من لامس الخطورة في هذا الشأن، يطالب المعنيين بالأمر على أساس أن توجد حلول جذرية لهذا الشيء. طبعا نحن بين أمرين، أن نرضى بالواقع ونعيش الخطر يعني الذي يحدق دائما في يعني في الناس بالتكرار، وعدم إيجاد أذاني صاغية في هذا الأمر. الموضوع أصبح أكثر يشكلنا خطورة، نحن اليوم ما نتكلم منذ سنوات في هذا الأمر، وكنا نلتمس ونطرق كل باب يعني كل باب.
0: نعم أستاذ سليمان، اعذرني عن مقاطعتك، بس هل من حوادث تم رصدها بسبب هذه المسألة في المواقع هذه في السابق مثلا ممكن نذكرها؟
1: طبعا في حوادث هناك، في هناك اشتعال بعض النيران في وادي بني خروص في وسط الأحياء، يعني مما علم نما في هذا الجانب مسبقا. كذلك يعني أخبرنا من هم مسؤولين عن السلامة أساسا في هذه الخطوط بشركة نما، كذلك عقدت اجتماعات في مجلس مكاتب سعادة الولاة السابقين وذكرنا هذا الموضوع أثناء استضافة المعنيين من شركة نما. سعادة المهندس ما قصر، قام جاهدا يعني وخاطب المعنيين بالأمر في هذا الجانب، وهناك خطورة تشكلها هذه الأسلاك ذات ديمومة متواصلة أستاذ خلود.
0: نعم، طيب إيش الحلول المطروحة في مثل هذا التوقيت على أساس أنه أيضا كل شيء من صوبكم تكونوا أديتوا، ناشدتوا الجهات وكذلك أيضا تحدثتوا بشكل عالي وصوت عالي عن الحلول؟
1: ما في طبعا حل إلا إعادة تاهية هذه الخطوط وإنزالها إلى أسفل الأرض، طبعا الحين مثل ما أخبرتش الحين نمو السكاني أصبح يعني المتعالي من طابقين ثلاث طوابق. أصبحت الخطوط الكهربائية اللي تأتي على الأخشاب هذه أو الأعمدة غير مجدية في الوقت الراهن. نحن نطالب يعني المعنيين بالأمر بإنزال تلك الخطوط إلى باطن الأرض تجنبا يعني للخطورة مما يجعلها يعني ملائمة للسلامة العامة.
0: نعم يعني ما صار بينكم وبين الجهات هذه هذا التواصل وأبديتوا أيضا هذا الحل أستاذ سليمان؟
1: مرارا وتكرارا أستاذ خلود مرارا وتكرارا نحن يعني كل المنابر قصدناها جزاك الله خير في هذا الشأن وهم على علم اليقين أن هذه تشكل خطورة وهم على علم اليقين أن يعني الأمر بحاجة إلى تكاتف جهود ولكن لا نعلم يعني لماذا هذا الصمت من كافة الجوانب.
0: يعني نتمنى فعلا أن صوتك يوصل للجهات المعنية. شكر والتقدير لعضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية العواب الأستاذ سليمان الخروصي.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة
0: معكم. وصلنا إلى الختام، شكرا على حسن الاستماع، في أمان الله.

كريم سندم على 102.8 هنا اف ام، مزاجك بالعربي.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

عز الصيف؟ ما يعني أنك توقف الزراعة. النباتات مثل الصبار، اللافندر والريحان تتحمل حرارة الخليج وراح تزين بيتك. خلي صيفك أخضر.

0: فقط شل عمان للنظام الدعم الوطني. عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة
6: كل الضيوف.

هلا اف ام. باقي نص ساعة على برنامج هلا.

في كاميرا بحجم غرفة. أيوة هذه كانت أول كاميرا ضخمة جداً، وكان لازم غرفة كاملة عشان تلتقط الصور الثابتة. لكن مع مرور الوقت تطورت الكاميرات بشكل رهيب لغاية ما وصلنا للكاميرات اللي نستخدمها الحين في جيبنا.

0: اللي عند المحطة؟
1: معقولة كل هذا من بيع البيدام؟
0: كان يصور في سناب وبعدين فتح شركة إنتاج.
2: أنا عندي خبرة شهرين وناوي أسوي دورات تدريبية.
3: في هلتك نستضيف رواد أعمال ومؤثرين نتناقش ونبدأ نقاشنا بليش لا وأحيانا كيف تكون جزء من المشهد الاقتصادي وكيف تعيش البزنس بمخاطرة.

هلا توك كل خميس من 2 ل 4 المساء على هلا اف ام. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: بإمكانك من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: حي الله فيك يا مرحبا
2: يا حبايب الحبيب
3: الحمد لله
4: اخبار وعلوم
0: على هلا اف ام.
5: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس المصري يبحثان

0: خلال اتصال هاتفي التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على المستويين السياسي والاقتصادي، وشدد على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للدفع بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى حل الأزمة وخفض التصعيد وتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يدعم ترسيخ السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ القانون الدولي. سلطنة عمان تستعرض تجربتها في التطوير العقاري خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر المستثمر في دورتها الخامسة بالقاهرة. وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بتكلفة بلغت أكثر من 4 ملايين ريال عماني. التوقيع على عقد إنشاء مشروع منتزه أتين الطبيعي بولاية صلالة يشتمل على قناة مائية ومناطق مخصصة للألعاب والترفيه ومطاعم واستراحات ومنطقة للفعاليات والأنشطة ومرافق عامة متكاملة. 50% نسبة إنجاز مشروع واحة الجبل الشرقي بولاية الحمراء في محافظة الداخلية، ويمتد على مساحة تقارب 10,000 متر مربع. وبتكلفة بلغت 618,000 ريال عماني افتتاح مركز البريمي للعلوم والابتكار بمحافظة البريمي. أما في آخر أخبارنا وعلومنا، بعثة الحج العمانية لعام 1447 تستعرض خلال مؤتمر صحفي أبرز الاستعدادات والخطط التنظيمية والمبادرات التطويرية والخدمات المقدمة لحجاج سلطنة عمان، إلى جانب مستجدات النقل والتفويج والمؤشرات العامة للموسم الحالي.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله نيامي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، يا حيا الله الحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
5: حيا، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا.
9: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
10: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا.
2: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
4: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
5: ومساءات الخير والسعادة عليكم مستمعينا مستمعين هلا كافيه. دروب السلامة أتمنى أهلي الجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا. مشوارنا المسائي أكيد من 5 إلى 7 نلتقي فيه بشخوص وضيوف ومواضيع نسولفها معاكم أكيد عبر 9-3-5-2-7. يقول أحدهم بيتين جمع فيهم أسماء أيام الأسبوع قديما، قال: أؤمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دباري، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شياري. نروح لهذه الأغنية وبعدها نخبركم إيش يعني وإحنا في أي يوم بالضبط.

0: كافي على هلا اف ام.
1: وبنرجع لأحدهم اللي قال بيتين جمع فيها أيام الأسبوع قديما، قال أؤملوا أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دباري، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار. أول يعني الأحد، أهون اللي هو الاثنين، الجبار الثلاثاء، والدبار الأربعاء، والمؤنس اللي هو الخميس، عروبة الجمعة، وشيار هو السبت. فإحنا في يوم في الدبار، ما أعرف ليش دائما يوم الأربعاء من الأيام اللي تحسها مختلفة. يعني أحد الأشخاص قال من بدأ أيام الأسبوع الربوع بيني وبينه ولف ومبادل غلا، نطق الربوع ألذ من الأربعاء بمراحل. عموما قالوا العرب يوما بأن الربوع تزين الطبوع، فإحنا في أجمل أيام الأسبوع. لربما ما أدري من في، يمكن في ناس تخالفني الرأي، ولكن يوم الأربعاء يكون لطيف خفيف وتزين فيه الطبوع. خبروني اليوم كيف كان يومكم وكيف كان دوامكم ومخططاتكم لهذا اليوم. اليوم عندنا ضيف، وضيفنا إبراهيم المالكي من الشباب المجتهدين جدا اللي ما شاء الله قدر أنه من خلال مهاراته في التكنولوجيا أنه يصمم منصة ومنصتين. المنصة الأولى تساعد الشركات والأشخاص بأنهم يبنوا ظهورهم الرقمي وبطريقة جدا يعني جميلة، خصوصا لو كنت أنت صاحب مشروع أو بزنس أو شخص كذا موجود على موقع التواصل الاجتماعي ويكون لك هوية. فهو دائما من خلال هذه المنصة اسمها مالكي، وتبني ظهورك الرقمي ومنظومتك الرقمية أيضا. وعنده منصة أخرى اسمها جهبذ، جهبذ التعليمية اللي تساعد الأمهات الآباء والطلاب المدارس والكليات بأنهم يرتقوا بالعلم بأساليب مبتكرة. فإذا أنت متحمس وتتعرف وضايع ما بين الاختبارات والواجبات، وأنت يا أم كذلك ويا أب، فخلال هذا التطبيقات اللي بنتعرف عليها أكثر وبنتعرف على المؤسس لها إن شاء الله بعد هذا الفاصل الإعلاني. خلكم قريبين، ثبتوا الموجة على 102.7 وهلا كافيه.
0: هلا كافيه على هلا اف ام.
2: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
4: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.

0: هنا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: بروح لي مجموعة من الرسائل بشكل سريع. سألتكم عن يومكم عن شخبار الربوع معاكم. أحد الأشخاص ماريا تقول فعلا يوم الأربعاء من أفضل، أبقى أحبه وأشوفه أفضل أيام الأسبوع مهما صار. أيضا هنا في مشاركة من عند محمد يقول أكيد معا لحد في يوم الأحد من أيام الأسبوع، والأربعاء هو من أفضل أيام، الحمد لله كان خفيف أنجزت، وإن شاء الله مقبلين على اختبارات، فبالتالي متحمس جدا أتعرف على هالتطبيقين إن شاء الله. بعد هذا الفاصل الغنائي دروب السلامة من أهلكم وين ما كنتوا.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

0: وبالتأكيد يعني هذه الفترة يمكن قبل إجازة الصيف وايد طلاب عندهم اختبارات، الأمهات والآباء في حوسة، وأكيد أيضا طلاب الجامعات والكليات عندهم الحين الترمات اختبارات، وأعتقد اليوم لقاءنا إن شاء الله راح يفيدهم في هذه الجانب في هذه الناحية. بروح لي مجموعة من رسائل تقول اختبارات وراعين المدارس بدت، يعني بدأ وقت التعب، احد الامهات كذا مع ايموجيز فيس يصيح، واضح انها تعاني. ايضا هنا في مشاركه تقول متى تخلص اختبارات المدارس؟ انت واضح انك انت بروحك في عالمك الخاص، يعني ما عندك اطفال يدرسوا فانت مرتاحه. ايضا هنا في مشاركه تقول نعم فتره اختبارات وفتره واجبات، الله يعين طلاب المدارس، اتمنى كل التوفيق للطلاب الدرجات العالية وأبنائي كذلك وكل الأمهات والأباء اللي قاعدين يشقوا مع عيالهم، اللهم آمين. في منصة فنانة اسمها جهبذ، نتعرف عليها بعد شوية بتساعدكم في هذا الجانب. وأيضا لو كنت أنت إنسان يحب الظهور وعندك شركة عندك منتج وما إلى ذلك، فأيضا منصة مالكي بتساعدك وايد. احنا كذا قاعدين نروح رقميا مع احد الطلاب من جامعة السلطان قابوس، وهو طالب متميز ما شاء الله عليه، يدرس ويشتغل ويكون له مشاريع في ريادة الأعمال من خلال لابتوبه أو جهاز التليفون. فاليوم راح ناخذ كذا inspiration على قولتهم من إبراهيم المالكي. لكن مازن يعني طول هو يسوي الكاميرات، لكن نروح لي فاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
1: هلا كفي على هلا اف ام.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 5 من قانون العمل، يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل سحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
8: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: وهلا كافيه معاكم اكيد هذا المشوار المسائي. واليوم ضيفنا في الاستوديو ابراهيم المالكي وهو مؤسس لجهبذ ومنصه ايضا مالكي. اهلا بك ابراهيم، مساك الله بالخير والنور والسرور ومرحبا بك في هلا كافيه.
1: اهلين وسهلين اختي اماني، بارك الله فيكم واشكركم على هذه الاستضافه الكريمه ومساكم الله بالنور والسرور.
0: يا حي الله وسهلا. اول شيء بعرف ايش وضعك حاليا، هل انت في معمعة الاختبارات ولا بعيد؟
1: والله في معمعة الاختبارات، البارح مخلص ميد واسبوعين كذا ويصير معي فاينالات.
0: يا سلام، متحمس مستعد؟
1: الله يعين.
0: الله يعين. انت في اي جامعة واي تخصص وسنة كم؟
1: انا حاليا في جامعة السلطان قابوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تخصص اوبريشن مانجمنت، إدارة عمليات، السبلاي تشين واللوجستيك وغيره، في السنة الخامسة.
0: ما شاء الله، خلاص على ابواب المقبل على التخرج
1: ان شاء الله.
0: بنبارك لك مقدما، الف مبروك.
1: يبارك فيكم يا رب.
0: ان شاء الله انك يعني تجد مجالك وتجد تخصصك ومسارك المهني اللي تطمح فيه يا رب.
1: آمين.
0: ما شاء الله عليك، في سن صغير جمعت ما بين رياده الاعمال وما بين الدراسه، فقررت انك تاسس هالمنصتين. فاباك تعرف اكثر المستمعين بدايه على منصه جهبذ التعليميه.
1: جهبذ التعليمية هي أكاديمية تعليمية مختصة في شرح المنهج وكذلك في صقل الطلاب شخصيا وأكاديميا للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، وكذلك نستهدف من الأول من الكيجي حتى الرابع الفترة القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله. ليش سميتها جهبذ؟
1: جهبذ أنا كنت صراحة وأنا أسس المشروع كان معي أكاديمية اسمها لغتك، كانت مختصة في تدريس اللغة الإنجليزية.
0: أيوه.
1: فلما عملت ريبراندينج للمشروع كامل كنت أريد اسم فريد من نوعه غير مستهلك في السوق، وجلست أبحث فترة طويلة يعني شهر كذا أنا بس أدور اسم فريد ورنان.
0: يا سلام.
1: فوقعت على اسم جهبذ، وجهبذ معناها النابغة البصير، النابغة في مجال ما، الخبير البصير الذكي في مجال ما. يعني لما تقول أماني جهبذ في الفيزياء معناه يعني أماني نابغة في الفيزياء.
0: يا سلام، وهذا الاسم حظى بالتفاعل.
1: نعم. بالضبط ترجوه. بالضبط.
0: ما شاء الله.
1: البداية كان صعب نطقه وكذا، بعدين خلاص صار الحين تو يعني ما ترند، بس يعني صاروا اللي مشتركينا واللي عارفوا جهبذ وكذا ومحبينا ينادي جهبذ بجهبذ بجهبذ فلان جهبذ كذا، يعني
0: صار اسم رنان مثل ما انت بغيت.
1: الحمد لله.
0: ليش سويت جهبذ؟ هل من حاجة؟ كم كان عمرك اصلا وانت تأسس هذه المنصة؟
1: والله حقيقة كنت طبعا بحكم اني متخرج يعني من فترة قريبة كنت من المدرسة وحاصل على المركز الاول على الدفعة
0: ما شاء الله،
1: فالحمد لله يعني قلت خلينا اوفر تجربة تعليمية للطلاب انزين تقنية، وبحكم اني انا متخرج قريب فانا اعرف وش محتاج الطالب.
0: أيوة.
1: فهذا اللي وفرته للطالب، قررت اني اوفر له شيء يعني يناسب احتياجاته. و نعم كانت في اللغه الانجليزيه، بعد ذلك صارت لجميع المواد وصارت فكره اوسع، ونحن ما بس بنكون في المنهج، نحن كذلك معنا برامج في الصيف تسقل طالب في شخصيا واكاديميا، يعني مثلا في برامج في الابتكار بالتعاون مع شركات كبيره.
0: نعم.
1: على مستوى عمان كذلك معانا برامج في اللغة الإنجليزية التأسيسية واحترافية، ومعنا برامج كذلك في مهارات حياتية حديثة مثلا في الذكاء الاصطناعي، كذلك حنغطي مثلا في الوعي الإسلامي، الوعي والفكر الإسلامي.
0: جميل.
1: وفي مجالات أخرى كالمونتاج والتصوير وغيره.
0: يعني انت اليوم ما شاء الله رحت لمجالات مختلفه، بديت من اللي هي حصص في اللغه الانجليزيه وتطوير مهارات اللغه الانجليزيه.
1: أيوة.
0: هذه المواقع انت بنفسك تصممها تديرها تصينها ولا ذلك؟
1: والله حقيقه اضطريت اني بنفسي اتعلم. نعم. يعني عشان اخدم نفسي وابني مشروعي، فكنت ما اعرف ابدا لا اصمم ولا اعرف المواقع ابدا، فبديت اتعلم واشتغل. يعني كنت اتعلم تصميم المواقع بالتجربه، يعني تريل ان ايرورز، يعني بالتجربه والخطا. فانا مباشره فليش تعلمي سريع؟ لان انا اتعلم بالتجربه والخطا مباشره، اطبق على مشروع، فاللي اتعلمه مباشره اطبق على مشروعي.
0: نعم.
1: فبنيت الموقع، والحين صرت انا مصمم مواقع يعني محترف الحمد لله في المواقع الريسبونسيف اللي التعريفيه، سواء للشركات أو الشخصيات.
0: جميل. يعني أيوه. أنت الحين قاعد تعطينا إلهام على أنه الواحد يمكن ما يفلح في مجال ما، بس عادي ترى يتعلم من الصفر.
1: صح.
0: ويبتدي. أنا توقعت أن هذه مهارة وشغف موجود معك منذ الطفولة، تصميم مواقع وغيره وتكنولوجيا ورقميا إنزين. أنا بروح معك لي يعني بشكل أعمق نتعرف أكثر على إبراهيم، بس قبل ذلك نروح لمالكي، هذه أيضا منصة أخرى أنت أسستها.
1: أيوه مالكي طرحتها من قريب. انزين سمول بزنس، مشروع جديد حاليا في اخدم فيه الشركات والشخصيات انهم يظهروا رقميا. نعم. في مدربين مثلا او في شركات ما عندها موقع الكتروني او الظهور رقمي احترافي، يكون براند مثلا احترافي تنسيقه جميل وكذا، فانا امسك هالشخصيات او هذه الشركات العقاريه وغيرها واوفر لهم براند مع كذلك مع موقع، وايضا نشاركهم في يعني في استراتيجية والتسويقية وكذا حتى في التسعير. جميل. وأيضا حتى الشخصيات ديال المدربين كيف يقدم استشارات before and during and after the يعني consultation فكذا.
0: اليوم كيف قدرت أنك تقدم هذه المهارات أو هذه السكيلز يعني لهؤلاء الأشخاص والشركات أيضا؟ هل دخل دورات تدريبية؟ ما عندك اليوم فريق يشتغل معاك في هذا الجانب؟
1: ايوه انا معي فريق الحمد لله، معي طبعا بحكم العلاقات في البزنس وكذا، فصار معي كذا يعني كونكشن حلو، فاقدر استعين ذلك الاشخاص، حد في البراندينج مثلا، وحد مثلا في لاتمته في الاوتوميشن وغيره. انزين وفي المواقع انا اصمم بنفسي تصميم مواقع. طيب فهذا ايوه بالضبط، انا استفدت من العلاقات اللي عندي وايضا من تجربتي، فأنا يعني ما بس جيت كذا وطرحت الخدمة وأنا ما مقرب، أنا مقرب وتقدر تشوف مثلا موقعي وتشوف مواقع الشركة مالي وأيضا الخدمات اللي نطرحها وتشوف يعني النتيجة قبل نشتغل ذاك عليها.
0: جميل جدا. اليوم إيش الأخطاء اللي يقع فيها الأشخاص الشركات في ظهورهم الرقمي برأيك؟
1: أول حاجة يكون براند مالهم يعني ما جميل، براندهم عادي كذا، أوكي معهم خدمات قوية منتجات فنانة وكذا، لكن للأسف شديد ما عندهم براند مثلا أو ما عندهم ظهور رقمي احترافي. أيوة. بس مجرد كذا بوسترات على الخفيف وما ملتزمين في صناعة المحتوى أو في ظهورهم في العالم الافتراضي، ممكن موجودين فقط وناجحين في الميدان.
0: أيوة.
1: في العالم
0: الواقعي
1: لكن في العالم الافتراضي ما عندهم ظهور أبدا، والبراند مالهم ما احترافي ما جميل كذا انزين وما ينحفظ انزين. فنحن نبدا يعني نشتغل، شوفي لما الحين تي اماني لما تشوفي موقع احترافي انزين وتشوفي كتنسيقه حلو وغيره البراند ماله الخدمات مطروح بشكل فنان، وش يعطيش انطباع وش انها لا
0: شركه مرموقه
1: موثوقه وكذا؟ لا.
0: صحيح.
1: لكن لما تشوف شيء شغل يعني تعبان ما بتتشجع تتعاملي مع الشركه هذه او هذه الشخصيه.
0: صحيح.
1: فهذا اللي نوفره نحن
0: اليوم، الهويه الرقميه مهمه جدا
1: وضروريه جدا للمشروع، او كانت مسمى شخصيه مثلا تريد تبيع نفسك او تسوق لنفسك.
0: جميل. اذا هذا جانب وهذه الخدمات اللي قدمها ابراهيم المالكي. كم عمرك ابراهيم؟
1: عمره 22 سنة.
0: ما شاء الله، يعني صراحة أنت ملهم جدا.
1: بارك
0: وأنا يعني أتمنى لك كل التوفيق.
1: آمين.
0: وفخورين فيك بأنك اليوم أنت من الشباب اللي قاعد تعطي إلهام للآخرين بأنه يدرس ويشتغل ويعني يشتغل على مهاراته في أنه يأسس له مشروع. كيف توفق ما بين الدراسة وأيضا كل هذه الأعمال؟
1: والله الموضوع صعب جدا بحكم أني أدرس في جامعة السلطان قابوس، يعني من أصعب الجامعات في عمان مثل ما تعرفي.
0: صحيح.
1: انزين البالانس يعني ما بين الموازنة ما بين الدراسة والمشروع يعني خذ مني وقت طويل، ونقدم في ورش حاليا يستضيفوني في جامعات كذا مثل الجامعة الشرقية وأيضا في جامعة السلطان في كيفية الموازنة. أنا أتمنى أني موازن، أتمنى يعني انزين ونسعى.
0: أيوة.
1: انزين لكن لكل شيء أثمانه.
0: صحيح.
1: كيف أوازن؟ أنا عندي ثلاث مبادئ أشتغل عليها أو ثلاث طرق تكنيكات. مثلا أنا هيكل أمشي بالبلوكس، فأنا أسبوعي مهيكل يعني كامل في بلوكات، مثلا بلوك متى الجامعة، مثلا بلوك متى الشغل، مثلا بلوك الجامعة مثلا من الساعة 10 الصباح إلى 2 الظهر، مثلا بلوك الراحة من الساعة 2 حتى 4، مثلا بلوك العمل من 4 إلى 6 كذا. أنا ماشي على مبدأ البلوكات
0: أبدا ما تتغير تحذف
1: أغير. أنا ماشي على الهجين بين أنه يكون بلوكات بغرض التنظيم وصنع روتين يعني في إنتاجية عالية، وأيضا كذلك ماشي على المرونة. يعني مثلا الحين تو أماني مثلا معاي لقاء فهل أفهم، فأنا مرن كذلك أقدر يعني أن أكسر مثلا وقت معين أنتقل لي.
0: ما عندك العشوائية هذه والفوضى؟
1: لا حاول ما أكون عشوائية أبدا. أنا كل سبت أنا حاول أنظم أسبوعي كامل، اجتماعاتي كامل، لقاءاتي كامل، لأن في وقت المذاكرة، في وقت للمحاضرات، في وقت أوفر جلسات تدريبية للأشخاص، في وقت للفريلانسنج.
0: جميل، هذا كله رقميا يعني أنت اليوم؟
1: أنا شغال رقميا أيوة، مكتبي في الخوض.
0: وايد حلو. إيش المهارة أو خلينا نقول الأدوات الرقمية اللي تساعدك في أنك تنظم يومك وجدولك؟
1: أيوة جميل، أنا حاليا استخدم تطبيق نوشن، ونوشن منه في نوشن كالندر ونوشن ميل عشان أدير استقبل إيميلات ورد، واستخدم الذكاء الاصطناعي داخلها كذلك. في الكالندر أنا معي مثل لينك هناك، أعمل لينك حل حجز الاستشار جلسات تدريبية، وأيضا أدير الكالندر مالي أشوفه بشكل أسبوعي كامل، وربط أيضا في نوشن نظام الشخصي. في نوشن أدير شركتي كامل وأدير حياتي كامل، من جانب الشخصي أدير مثلا أدير دراستي، أدير مثلا الجانب المالي، صناعة المحتوى، العادات
0: والمهام التطبيقات.
1: أيوة، وفي نوشن كذلك أدير في شركتي كامل وربطينها بأتمتات خارجية.
0: اليوم هذه مهارات أيضا تتعلمتها من الصفر ولا؟
1: بالضبط أيوة، بالتجربة يعني عشان تمشي مشروعك أو تمشي حياتك فيها.
0: إبراهيم ما جربت تعيش بشكل عشوائي؟
1: جربت أكيد.
0: خبرني الفرق ما بين العشوائيات
1: واجد فرق كبير جدا بين أنك مثلا أنت عارف وش بتسوي هذا الأسبوع وبين أنك ما عارف وش بتسوي اليوم.
0: You go with the flow. أنت ضد هذه المبدأ؟
1: ضد أكيد أكيد، لازم تصير أنت عندك أهدافك، عندك مهامك اللي بتشتغل عليها. أما أنك ما عارف وش بتسوي باكر وهذا الأسبوع وش بتسوي، ما يصير كذا، ما بتكون إنسان منتج.
0: جميل، إذا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذه قلت الوالد الله يرحمه، ده كان دائما يذكرنا فيها. قلت لي أنك مؤمن بمبدأ في الحياة، وهذا المبدأ هو اللي ساعدك اليوم في أنك تنطلق في مهارات جديدة ومشاريع تتعلم فيها من الصفر.
1: أيوة، مبدأي حقيقي في الحياة أن أنا حاب أكون يعني إنسان نافع لهذه الأمة. إنزين، و يعني نسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا صالحين مصلحين.
0: اللهم أمين.
1: أيوة، فأنت تحاول أنك تكون إنسان منتج، وأيضا إذا تقدر تفيد الناس اللي حولك، تفيد مجتمعك، تكون بذرة صالحة، بذرة نافعة لهذا الوطن، فهكذا. هذا مبدأي.
0: والإيمان، صفة الإيمان أيضا تتحدث عنها،
1: ضرورية جدا أنك تآمن بنفسك، أنك تكون مؤمن بنفسك، لأن إذا ما آمنت بالشيء اللي تسويه غيرك ما بيفيدك لو آمن به. لازم تأول حاجة، أول حاجة أنك تآمن بنفسك، تآمن بالفكرة اللي تشتغل عليها أو بالحاجة اللي تسويها.
0: تعرضت لتحديات لإخفاقات؟
1: أكيد أكيد، مثلا أبسط الأمثلة، مثلا يعني أنا متخرج مثلا الأول على الدفعة، والتحق بجامعة السلطان قابوس، فكان مثلا توقعت أهلي أن لازم أكون دائما التوب في الدراسة مثلا، خلاص. فأنا شوي يعني سلكت طريق آخر قليل من طلبة يسلكوا، اللي هو سلك التجارة وكذا.
0: يعني أهلك كانوا يريدوك في مسار
1: يعني مثلا أيوة أكمل هذا المشوار في التفوق الدراسة وكذا.
0: كان يبغاك طبيب مثلا؟
1: قال لي والدي، لأن بحكم أني أشتغل في المستشفى ومدير المستشفى وكذا، قلت له ما يناسبني صراحة.
0: وزعل منك؟
1: لا عادي. أوكي. والدي الحمد لله إنسان واعي متفهم، وله كل الشكر والتقدير صراحة، والوالدة كذلك، فأبدا ما يعني فرضوا علينا حاجة أبدا، وأعطينا كل الثقة والتقدير والاحترام. يعني
0: انتقدها وقدوت
1: انت امشي ونحن نشوفك، اذا في حاجه معينه بنبهك نعطيك. ايوه
0: فقررت انك تسلك مسار اداره الاعمال والتجاره.
1: بالضبط.
0: كيف وجدت هذا المشوار؟
1: المشوار صعب جدا، ويكسبك مهارات قويه، ومثلا ابرزها حل المشكلات، لان البزنس عباره عن مشكلات كلها. بدايه من مشكله العميل الى مشكلتك انت في اداره المشروع، فكل بس أنت تحل مشاكل، فهذه المهارة تصير معك ناضجة بشكل كبير جدا. تنظيم، تنسيق، إدارة الفريق، بناء الفريق، يعني التيم بيلدينج والليدرشيب، هذه كلها مهارات تكسبها من المشروع، من البزنس. يعني هذه المهارات السوفت سكيلز ما بتعطيك إياها الجامعة بتعطيك الجانب العلمي والمعرفي. أنت مضطر أن لازم تصقل نفسك الجامعة دائما تقولك روح.
0: أيوه.
1: يعني اسمه يعني تعلم مهارات واكسب مهارات، شارك في جماعات، سوي لك أمور أخرى بجانب دراستك، ما تكون فقط إنك تدرس وبس.
0: يعني لازم يكون عندك متعلم ومتخرج بنسبة ممتاز من مدرسة الحياة.
1: بالضبط، ضروري جدا.
0: إيش هي السوفت سكيلز اللي تحسها مرة مهمة اليوم لازم الواحد يأخذها معاه؟
1: أيوة، الانضباط هذه مهارة جدا ضرورية، كذلك مهارة مثلا بإنك تبني لنفسك مثلا روتين، التنظيم والتنسيق، يعني مهارة تنظيم والتنسيق، مهارة التحدث أمام الجمهور.
0: جميل.
1: أيوة.
0: إنزين إبراهيم، أروح معك للبدايات الأولى لجاه بذ ومالكي، نتكلم عن الأخطاء مثلا اللي وقعت فيها، مرحلة اليأس، الخوف من البدايات الجديدة، حسيت بهذه المشاعر وقد صارت لك مواقف؟
1: أنا بدأت مشروعي اللي هو كان أكاديمية لغاتك في سنة 2022، فهو صراحة بدأت بالصدفة يعني. إنزين كان أحد طلبة جاييني، أنا كنت أدرس يعني بالمناسبة، كنت أدرس خصوصي بنفسي.
0: جميل.
1: وبدأت بداية بسيطة، كنت أدرس في مسجد، أدرس في مجلس البيت، فكنت أدرس طلاب الحارة. بعد ذلك انتقلت أني كونت كيان أونلاين وضميت معي معلمات كثنتين ثلاث، والحمد لله خلال سنتين كذا تخطينا 25 معلمة، درسنا 2600 طالب. بعد ذلك قلت ليش أنا ما أنتقل وأوسع هذا البراند، وكان هنا عاد هذا القرار واجد صعب وخايف انه هل بيضبط ولا لا. كنت حاط في بالي ان يمكن ترى احتمال يعني افشل في الموضوع هذا، اني اسير ريبراندنج، اعاده بناء العلامه التجاريه بالكامل. نعم. يعني تخيل انا الحين كنت مثلا كذا واصل، أنا رجعت كذاك يعني عند الصفر وابدا مره اخرى.
0: صارت
1: ايوه، يعني لما اسست جهبذ يعني كنت ادير لغتك من 2022 حتى نهايه 24. نهايه 24 قررت اني افتح مشروع جهبذ وصير ريبراندينج، فجأة كذا يصير لغتك تتغير، فجأة كذا تصير جهبذ. فالناس نسوا يعني لغتك كانت أكاديمية صغيرة وجهبذ قليلة في السوق، ما حد يعرفها. كيف بتقدر في خلال سنة أنت يعني تفرض نفسك في السوق؟ موضوع صعب جدا.
0: كيف بديت في السوق؟
1: بديت في السوق يعني صراحة مرة مباشرة دخلت بشكل تسويقي مختلف، يعني صرنا نظهر ونصور الطلاب، معي تيم تسويقي احترافي من مصورين ومنتجر وكذا، ونصور في استوديوهات وغيره. جمعت معلمين ممتازين، حتى عندي أساتذة من جامعة السلطان، مشرفين تربويين، معلمين أوائل، وحقيقة سعيد بالفريق اللي معي الحين. حاليا معي 31 معلم ومعلمة عمانيين في الأكاديمية.
0: أنت تثبت لنا أن العمر مجرد رقم.
1: بالضبط.
0: خبرني عن اليوم جهبذ وإيش تقدم للمجتمع.
1: الحين جهبذ معها دورات تعليمية لشرح المنهج، يعني مثلا ابنك اليوم ما حضر في المدرسة، ما حضر المراحل الصف يعني، انزين فما تخاف ما فات شيء، جهبذ موجودة راح تشرح المنهج بشكل كامل، يقدر يرجع المحاضرات في أي وقت على كل محاضرة. طبعا المحاضرة تبث لايف وتسجل كذلك، وموجود في نظامنا، موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا اللي جاي بعد إن شاء الله بعد شهر كذا. ف لكل محاضرة متوفر اختبار وملف لكل محاضرة، فهو مرة مباشرة الحين هو حضر المحاضرة وبعدين يراجع الملف على السريع ويقدر يطبق مباشرة يحل.
0: كيف يعني انت كيف اليوم ربطت الفصول الدراسية بالطلاب؟ يعني انه هو ما حضر اليوم المدرسة.
1: أيوة.
0: فتت حصص كثيرة.
1: أيوة.
0: كيف تربطها في جهبذ؟
1: انا شارح من بداية، انا اشرح المنهج من الصفر.
0: انت تمشي معاهم يوم بيوم يعني؟
1: ايوه، معلمين معانا اسبوعيا يشرحوا معانا 58 محاضرة اسبوعيا. جميل. تقريبا قرابة 1000 محاضرة. أيوة. في هذا الفصل.
0: حلو.
1: فالمعلمين معاهم خلاص خطتهم ويشرحوا المنهج، والطالب اليوم ما حضر او كذلك اصلا يحضروا معانا مباشرة من البداية. فأي محاضرة مثلا ما فاهم فيها، درس ما فاهم فيه، يقدر يرجع اللي النظام ويتابع المحاضرة.
0: جميل. وإيش عن الاختبارات؟
1: الاختبارات كذلك نفس الموضوع، أن الطالب يقدر يستعد للاختبارات الفترية والنهائية، لأنها أصلا معانا محاضرات في استعداد لاختبارات الفترية. معلمين يسوي يقدموا محاضرات كذا، وفي معانا الحين على نهاية الفصل معانا مراجعات ختامية، أعلننا عنها، بتكون المحاضرة 16 هي مراجعة ختامية لكل المواد.
0: حلو. هذا جهاز موجود as an application
1: بالضبط
0: صحيح في أيوة. الاندرويد و
1: الاندرويد والاي او اس بيكون التطبيق جاي الحين في الطريق، بس باقي كم حاجه كذا
0: بسيطه
1: كذا ننتظر فيها يعني ويتنج، ولكن الموقع موجود نفس النظام بس التطبيق اللهم ما بتروح للمتصفح، بتروح للتطبيق.
0: الى اي مدى اليوم تحس الناس تتفاعل مع جهبذ؟ كيف شفت المستوى ومتى حسيت انك تركت اثر فعلا؟
1: والله متى تركت اثر، يعني سبحان الله قبل اسبوع، الاسبوع الماضي كنت يعني مخلص الكلاس واشوف طالبين، جاني صديقي قال ذيلة ترى دارسين معاك في جهبذ والحين مبتعثين، فشعور حلو لما انت سنة خامسة وعاد تشوف خلاص اثرك يعني موجود، تشوف طلاب درسوا معاك في الاكاديمية ودرسوهم معلمينك، فا ايوه وانهم مبتعثين ودرجاتهم حلوة.
0: جميل.
1: اراء الطلاب اللي توصل اللي توصلنا وتوصل معلمينا نهاية الفصل او بعد كل اختبار، يعني صراحة تثلق الصدر ان تشوف ثمرة تعبك. طالب جاب حصل 10 من 10، حصل 100% نهاية الفصل، او انه جاب المركز الاول، فشعور حلو.
0: اختيار المعلمين اليوم كيف يتم؟ هل هناك معايير معينة لدى جهبذ؟
1: أيوة أكيد يمشي معنا بروسس كامل. أول حاجة نعلن وفي requirements متطلبات كذا ويرفق المعلم، لكن الجانب التقني هو المعنى معانا، يعني من أهم الحاجات أن المعلم يكون معلم بالجانب التقني، سلس مع التقنية، بعد ذلك يجي أسلوبه في الشرح، وبعدين يجي خبرته في المادة.
0: جميل.
1: ما بعد السنين لكن خبرته في المادة كيف يشرح المنهج وكذا، ضروري جدا.
0: حاسة انه يعني جميل جدا هذا التطبيق، وانت قاعد تساعد اليوم طلاب وايد، مش فقط مدارس، جامعات حتى والكي جي تمهيدي.
1: ايوه حاليا جايين على الفئة هذه.
0: كيف بتدرسوهم؟ هل هناك خطة معينة؟
1: ايوه شوف، حاليا نحن الحين شغالين على 3 جوانب، الكي جي حتى الرابع قس نشتغل على جهبوذ و ايوه جهبوذ، فنحن نحاول كيك يعني كل شيء يخص جهبوذ، فجهبوذ حل كي جي حتى الرابع.
0: أيوة.
1: وهذا جلسين احنا ندرس السوق، وكذلك عن طريقنا احنا نناقش معلمينا، نعمل اجتماعات مع المعلمين، نعمل سيرفي نسمع منهم معلمينا ومعلمين على مستوى عمان كامل، نسمع منهم ونجمع بأدات وبيانات ان كيف افضل طريقة، كيف نطبق هذا اونلاين. جهبذ من 5 حتى 12 نحن معنا برامج احترافية في الصيف، مثلا احد البرامج مثلا الحين رواد المستقبل اللي قاعد نشتغل عليه حاليا، يعني يبدا بالتفكير التفكير التصميمي، بعد ذلك ينتقل الى رياده الاعمال الاسبوع الثاني، والاسبوع الثالث يبدا في الجانب التقني، والاسبوع الرابع العرض. فخلال تخيلي هذا البرنامج نحن بنطرحه حضوريا بالتعاون مع احد الشركات الكبيره في عمان، ان هذا البرنامج يبدا من المشكله الى توفير الحل الى تطبيق هذا الحل تقنيا، نعلمهم في الفايب كودينج اللي هو حاليا اي واحد يصير مهما كان عمرك بدون اي خبره تقنيه سابقه في البرمجه انك تبرمج تطبيق، فنحن ندربهم ونوفروا حل.
0: وايد حلو.
1: ايوه
0: اليوم تاسيس هذه البرامج واسعارها وترويجها وتسويقها كلها يتم من خلالك.
1: بالضبط.
0: يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
0: زين كم في قيمتها السوقيه اليوم؟
1: والله الله اعلم، يعني ما في رينج معين، قيموني يعني واحد تجار وكذا ما أعرف صراحة، يعني لو جينا بالدولار يمكن قرابة $500,000.
0: أوه المليونير إبراهيم المالكي أمامنا ابن 22 ربيع ما شاء الله. يعني يعطيك ألف عافية، جدا اليوم سعيدة بهذا الفكر وبأنك أنت اليوم قاعد تخرج طلاب تفكر أنه تخليها مدرسة واقعية وجهبذ واقعي بدل الأونلاين، ولا أي مدى اليوم مسألة الأونلاين سهلت الحياة؟
1: أيوة والله أنا حاب يعني أكمل المشوار في العالم الافتراضي، لأن الحين في حسب دراسات أن يعني أن قطاع التعليم التكنولوجي راح يزداد وما راح يوقف أبدا.
0: نعم.
1: يزداد عبر السنوات، وقيمة السوقية تزيد، واصل بالتلورينات تقريبا، فأنا حاب أكمل وأصنع منتجات فيها أوفر.
0: حلو.
1: فتكون جهبذ يعني تكون أريدها تكون رائدة في قطاع التعليم، ما بس على مستوى عمان، أريد على مستوى الوطن العربي كذا، على مستوى العالم إن شاء الله مستقبلا، لكن حاليا هم مركزين على عمان، وفي منتج قادم بيكون هذا المنتج يعني استهدف أي طالب، ما شرط يكون في عمان.
0: جميل.
1: هو معاون خلاص جالسين حاليا نشتغل عليه.
0: وايد حلو. إذا
1: أيوه.
0: أيوه
1: نعمل براندينج جالسين. هذا المعاون فكرته بشكل باختصار، تطبيق راح يكون تدير في دراستك التول لدراستك من ناحية مثلا مهامك اللي تريد تنجز.

0: فاليوم تراجعها وبعد ثلاثة أيام وبعد بعد أسبوع كذا يعني. الفكرة الكور فاليو من هذا التطبيق أنك يحول لك درسك اللي هو الشابتر هذا أو الدرس اللي هو من سلايدات أو ملف وورد كذا يحوله لدرس تفاعلي، فيصير درس تفاعلي في مكان واحد.
1: نعم.
0: إنزين تفتح تحصل الشرح، تلف يمين كذا يطلع لك دايجرام يعني مايند ماب كخريطة ذهنية.
1: أيوه.
0: تلف يسار مرة أخرى يطلع لك فلاش كارد، تلف مرة بعدين يطلع لك كوز، وبعد بنسل سيميوليتر وكمبايلر يعني محاكي مثلا في البرمجة، والسيميوليتر حالة شارتس وكذا حال جراف. فيمسك الشابتر مالك أو الدرس يقسمه إلى أجزاء، وكل جزئية فيها شرحها يعني حتى المصطلحات يبينها كذا خط تضغط عليه يطلع لك مش معنى هذا المصطلح. فتقدر أنت من هذا الشابتر سواء تريد الشرح عربي إنجليش، تريده عربي والمصطلحات إنجليش، ولا عربي بالكامل ولا إنجليش بالكامل مع لغة سهلة.
1: يا سلام، أنت اليوم سهلت الحياة على الطلاب، يعني يعطيك ألف عافية. إذا أحد قال لك أشتري جهبذ منك تبيع؟
0: جانا في السنة الماضية تعرضنا للاستحواذ من شركة كويتية، والصراحة ما ناسبني العرض أنا، فرفضت. وقلت لهم الحين إحنا في مرحلة نمو في البزنس، وإن شاء الله بعدين رجعونا بعدين.
1: يعني ممكن أنك يعني تبيع هذا التطبيق؟
0: تطبيق أو جهبذ؟
1: أيوة.
0: ما نبيع يعني، بس ممكن يعني لو دخل معنا صندوق استثمار إن يأخذوا نسبة من الشركة وكذا ويضخونا عشان نكبر ونوسع من هذه الشركة. أيوة مستقبلا لو خلاص.
1: كيف جهبذ اليوم يدعم نظام التعليم في سلطنة عمان، أو يعني مثلا تتعاون معاكم وزارة التربية والتعليم؟
0: أيوة
1: التعليم.
0: حلو، سؤال جميل. يعني شوف أنا أشوف نحن الأكاديميات الموجودة في عمان وكذا نحن نعتبر مثلا ميسرين مسهلين. يعني اليوم الطالب مثلا لو صار مثلا يعني أنواع مناخية صارت وأمطار وكذا فقطعوا الطلاب عن المدرسة، فنحن نصير يعني مثلا بارتنر، نحن نقدر نوفر الطلاب هذيلة شرح المنهج هذا، نساعد ندعي الوزارة ونساندها في يعني سد هذه الفجوة.
1: جميل.
0: أيوة.
1: يعطيكم ألف عافية. شوف إبراهيم المالكي مؤسس منصة جهبذة التعليمية وأيضا منصة مالكي للظهور الرقمي، أنا بكمل معك حديثنا ونتكلم عن الدراسة أونلاين وعن أنك كيف كشاب اليوم تقدر تدخر فلوسك ونهاية الشهر كيف أمورك المليونير إبراهيم المالكي. يعطيك ألف عافية. بنروح للساعة القادمة وبعدها راجعين لإكمال حديثنا.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
4: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
5: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: يوم الخير. وفي يعني طلاب مفكرين وقاعدين يشتغلوا بذمة وضمير وقاعدين أيضا يسهلوا وييسروا للناس ويكونوا نافعين وذوي أوثر في مجتمعهم. إبراهيم المالكي مؤسس منصة جهبذ التعليمية ومنصة مالكي للظهور الرقمي. أرجع أسألك عن مسألة الدعم اليوم. أنت طالب وعمرك 22 سنة ومؤسس هذه المنصة اللي قاعدة توفر وتسهل حياة الطلاب وأولياء الأمور حتى والمعلمين. هل هناك أي يعني تحديات تواجهوها مثلا؟ دعم تطلبونه من ناحية ما أو خلينا نقول تكامل مع وزارة لها علاقة بمشاريعكم؟
1: والله حقيقة أيوة. نحن يعني أنا صراحة الفترة القادمة أريد كذا أشتغل عن موضوع الدعم, أن أبحث عن دعم لمشروعي, أن مثلا يضخون أموال كذا عشان نشغل الشركة, تشغيل يعني سواء موظفين وغيره وحل مصروفات ثابتة هذه تشغيلية, ونركز على تطوير المشروع. يعني لما مريد نحن نشغل أنفسنا كذا في كذا يعني عقبة مثلا, إن بعض الأشياء نحن نريد نسويها بس ما قادرين بحكم أن مثلا نريد دعم سواء تسهيل وإرشاد وتوجيه أو أن مثلا ضخ أموال للشركة.
0: جميل. هل جربت وحاولت أنك تسعى في هذا الجانب؟
1: والله حاولت بس ما شفت فرصة يعني سهلة, يعني كلها صعب, يعني كل فرص متوفرة صعبة, أو أن يقولوا لك أنت طالب في الجامعة أو لا تكون متفرغ كليا, مع أنه ما أشوف أنه أبدا هذا عائق. لو كان عائق كان ما بس أنا استمر في سنوات 4 سنوات تطوير المشروع ونحقق.
0: يعني ليش يكون في هذا الاشتراط أساسا؟
1: ما أعرف صراحة, يعني ممكن خايف إن يمكن ما يتفرغ الشخص ذاك, لكن يعني لو شافوا النتيجة أيوة. ممكن أيوة,
0: يعني المشاريع موجودة على أرض الواقع, فإيش اللي يمنع اليوم من أنه تحصل على دعم؟
1: أيوة ما أعرف. أبحث صراحة, يعني أتمنى أن مثلا في صندوق استثماري مثلا يتواصل معي مثل الجبر أو صندوق أعمال المستقبل أو غير من صادق, أو مثلا عمانتل, مسرعة عمانتل.
0: حاولت تتواصل مع هذه الجهات؟
1: يعني كنا نسجل وكذا بس يعني في بعض العوائق مثلا في مخبرتش اللي التفرغ وكذا وغيره.
0: واليوم تتجدد
1: اريد خطه قويه لازم كذا يعني فيها.
0: وانت برنامجك ومشروعك مره ناجح وكبير
1: الحمد لله, ونحن نحقق يعني خلاص هوامش ربحيه عاليه يعني, لكن نطمح ان يعني نوسع هذا المشروع.
0: اليوم مثلا الوزارات اللي لها علاقة به بهذا الجانب, الجانب التعليمي, حاولت انك مثلا تدق بابهم توصل لهم؟
1: والله كنا بس نحن باغيين كنا فقط ان نحن نبحث عن تراخيص معينة, هل متوفر تراخيص لهذه المشاريع الاونلاين, فكنا نسأل وزارة التجارة يقولون توجهوا لوزارة التربية والتعليم, فروح وزارة التربية والتعليم يقولون روح وزارة التعليم العالي, روح وزارة التعليم العالي يقولوا روح وزارة التربية والتعليم, هذا سابقا, الحين توكل وزارة واحدة, فكان كذا يعني فما عرفت يعني ما حصلت شيء واضح, كذلك يعني ما في شيء يعني ممكن يساعدونا فيه.
0: نعم,
1: ما حد تواصل معنا ومن هذا القبيل يعني.
0: جميل. منصة إن شاء الله بتحصل دعم بإذن الله تعالى. منصة جهبذ اليوم قاعد تقول أنت تسهل وتيسر مع مالية الدراسة. لما صار في كورونا وتصير أنواع مناخية وكوارث, خلينا نقول أمطار وغيرها, الطلاب يضطرون يروحوا المدرسة فيكون أونلاين, ولكن نجد أنه هناك الكثير من التحديات والعوائق اللي تواجهها الطلاب في كافة عمان, في الجبل, في السهل, في البحر, مع الدراسة أونلاين. إيش أغلب التحديات اللي تواجهنا في هذا الجانب؟
1: نحن يعني
0: إن الطلاب ودراستهم الأونلاين.
1: أيوة. وش نواجه كتحديات فيه؟
0: أيوة. كيف تشوف مستقبل الأونلاين؟
1: المستقبل الأونلاين واضح, هو في ازدياد, وأولياء الأمور يعني من سنة لسنة جالسين يقتنعوا أن هذا مجدي.
0: نعم.
1: أيوة, يعني في أنماط معينة غير مجدية, لكن الموضوع هذا يعني لا محالة في ازدياد.
0: إنزين, إحنا بحاجة إلى تطوير أكثر.
1: أكيد بالضبط, والعام قاعد يتطور بشكل سريع الحين بدخول الذكاء الاصطناعي وكذا, فقاعد يوفر وقت أوقات كثيرة. أنا شخصيا أستخدم يعني هذه التطبيقات وهذه الأدوات وتوفر لي وقت كبير, يعني أنا مشغول صراحة, يعني ما عندي وقت واجد للمذاكرة وغيره, فعندي ساعة ساعتين مباشرة أن أنا الشابتر أحوله إلى درس تفاعلي وكذا واستفيد. فنحن باكر نحن لما نحول هذه الدروس إنزين هذه أيوة هذه الكتب إلى يعني أنظمة إنزين ونخليها في تجربة تفاعلية, أكيد بتخرج بنتيجة قوية.
0: جميل جدا. كيف اليوم جهبذ ممكن تساعد وتعاون في هذا الجانب, مسألة التعليم أونلاين ومستقبل هذا التعليم؟
1: أيوة. كيف تقدر جهبذ؟ أنت الحين في مدرسة ما تقدر تستقبل 2000 طالب 1000. نعم. لكن في جهبذ تقدر تستقبل 10,000 20,000 حكم أننا إحنا أونلاين في العالم الافتراضي. فنحن نقدر نخدم شريحة كبيرة جدا. حتى الآن إحنا خدمنا 6,000 مشترك.
0: ما شاء الله.
1: في مجالات يعني في مواد كثيرة في دورات كثيرة. غير أن في نحن نوفر ورش وفي مراجعات مجانية استفاد منها أكثر من 40,000 طالب.
0: ما شاء الله.
1: فنحن نخدم شريحة كبيرة في عمان.
0: وايد حلو. طيب بسألك الحين عن العمل أيضا أونلاين، كيف تشوفه؟ كيف ممكن كأبراهيم يعني تعطينا أفكار أنه نطور هذه المسألة؟ يعني مثلا في رمضان في ناس وايد مثلا تتأفف من الدوام الحضوري وتشوف أنه أونلاين وسهلوها علينا.
1: أيوة.
0: كيف تشوف هذا الجانب؟
1: أيوة. شوفي أنا صراحة يعني اشتغلت 3 سنوات في الأونلاين لأن ما عندي مكتب، فمضطر اني اشتغل اونلاين مع فريقي وكذا وكلهم اونلاين. العقبه انت كستارت اب انك تشتغل اونلاين، الكوميونيكيشن يكون تواصل بينك وبين الفريق يكون واجد منخفض.
0: نعم.
1: انزين بالتالي الافكار توصل يعني مغلوطه او المهمه غير واضحه، فما مجدي المدى البعيد. فاضطريت ان انتقل للجانب الحضوري، ان انا يكون معي مكتب ويجي الفريق معي ويسمعوا مني انا اخبرهم واكون على راس العمل. أيه. خلص كذا سوي كذا، فمع الانتاجيه يعني فرقت بشكل شاسع.
0: يعني بشكل انت اليوم مع الدوام الحضوري
1: اول ما يصير يعني امور طيب الموظف وفاهم كل حاجه خلاص عادي. انا موظفين معي يعني في الفريق.
0: أيوه.
1: في موظفين داوموا اونلاين.
0: أيوه.
1: فل تايم يعني يداوموا فل يعني ما يجوا ابدا المكتب، يداوموا اونلاين كامل. وفي منهم عادي يجي المكتب ووقت ما يريد أوقات محددة وباقي أونلاين. يعني تقريبا الأونلاين معاي نسبة 80% 70%.
0: وايد حلو. ذكرت أنت في حسابك على إنستغرام نصائح لكسب المال، يعني ما شاء الله متعلم منك، اللي عطينا من هذه النصائح والدرر.
1: أيوة. أي منشور؟
0: في من إحدى المنشورات بطلع لك الحين تتكلمت عن كيف الواحد ممكن اليوم يقدر يحصل مبالغ أو كسب المال. لازم الحين نروح حسابك من أول جديد. إيش حسابك؟ إبراهيم. أوكي. إيش رأيك نأجل هذا السؤال لنحصل المنشور؟ طيب. أنت كإبراهيم بالنفس اليوم وشاب كذا يعني مشتغل على نفسك، مسألة الادخار ونهاية الشهر، حتى أنت اليوم هذه نظمتها أونلاين أو عن طريق أداة رقمية.
1: أيوة.
0: خبرنا عنها.
1: إنزين. أنا حقيقة كيف نظمتها هذه يعني باجتهاد شخصي بسيط والاستفادة والاستعانة بال يعني تجارب الآخرين.
0: نعم.
1: تجارب المعروضة في الإنترنت. أنا نهاية كل شهر يعني لما ينزل راتب أو راتبي من الشركة إنزين أبدأ مباشرة في تقسيم على 4 جهات مثلا، أو أول حاجة الالتزامات. نعم. أغطيها التزامات كامل، مثلا الأكل والشرب أوزع وحطه في بطاقة عشان ما أخرج عن البجت يعني ماله. زين مثل المصروفات الاستهلاكية حطها في بطاقة. مثلا كذلك مثلا البترول استخدم عمان اويل، فعبي بسمة اشحنها يعني مبلغ معين حال البترول، خلاص ذاك المبلغ انا حال بترول بداية الشهر خلاص موزعنا.
0: ويعني هذه المبالغ ما تتأثر ما تنقص وتزيد؟ يعني
1: تنقص وتزيد اكيد اكيد، بس انا احاول انمو اكون يعني تراك
0: دقيق.
1: متابع ومدقق، فعشان اعرف ليش زاد ممكن لازم احتاج ازيد الميزانيه حال ذاك المسمى الجانب. انزين وكذلك بعدين الفواتير وغيرها في الامور الاستهلاكيه، بعدين اروح على السيفنج واقسم على صناديق. صناديق معي حسابات بدون بطائق، فانا مثلا صندوق طوارئ اضخ فيه احتياط، صندوق مثلا هدف معين، الهدف الاول إذا في هدف مثلا باغي تشتري سيارة، باغي تشتري شقة، باغي تتزوج، باغي اللي يكون هدف معين، باغي تشتري تلفون، فذاك الهدف حالة بطاقة فأنا أضخ فيه. مثلا كذلك معاي الانترتينمنت الاستمتاع، إنزين هذا أضخ فيه اللي هو مثلا السفر أو الطلعات وكذا، حط فيه مبلغ سيفينج. وفي البرسنل الاحتياجات الشخصية حط فيه كذلك حال أمور الكماليات، مثلا باغي اشتري ملابس، باغي اشتري عطور، باغي اشتري اي حاجه مباشره من ذاك الحساب.
0: وما تلعب يعني بالبجت ماشي، ما تمد ايدك على السيفنج مثلا
1: في السيفنج عاد مثلا اروح على الطوارئ فقط.
0: ايوه
1: لما مثلا تخلص الميزانيه علي.
0: يعني ما شاء الله عليك في سن صغير، كيف تقدر تتحكم اليوم بهذه المصروفات؟
1: ضروري جدا اذا ما قدرت يعني هذه المهاره الاداره الماليه، يعني بتضل تجلس في دوامه.
0: أيوة.
1: يجيك مبالغ تصرفها هنا وهناك وتفلس وتخلص فلوسك مره ثانيه، ما عارف وين راحت،
0: نفس المكان ما تحرك،
1: ما تعرف كم دخلك، ما تعرف كم صرفت وكذا. فانا ارتب وانظم هذه الاشياء يعني تقنيا، اقسمها اكتبها يعني في نوشن معي في البرسونال فاينانس، بعد ذلك اوزعها في الحسابات وكذا. وفي جانب استثماري لازم بادي ادخل فيه واتعلم فيه، يعني اشتري سهم هنا وهناك اذا في حاجه معينه اشتري كذا، يعني مبلغ ولو بسيط 20 30 ريال 50 ريال لازم تبدا، يعني
0: تبدا في الاستثمار وانك تطور من فلوسك.
1: ايوه
0: زين، انا حصلت هذا البوست اللي كتبت فيه انت ثلاث نصائح من تجربتي في كسب المال، بعض النصائح اللي انت خرجت فيها من رحلتك زين، وقلت ان خلال السنوات الخمس الماضيه جربت مجالات كثيره، تصميم منشورات، مونتاج مقاطع، صناعه اعلانات، مجال التعليم، وصولا الى تاسيس اول مشروع لك وبناء فريق، بعد ذلك اطلقت شركتك الحاليه. تقول لازلت انك في بدايه المشوار بس اعطيتنا ثلاث نصائح، تذكرت البوست ولا لا؟
1: ايوه لكن حملنا من زمان صراحه اكثرت المنشورات، مو كانت النصائح.
0: صح. النصيحه الاولى كانت خلي هدفك الاول الخبره قبل المال.
1: ايوه
0: ايش تقول في هذه النصيحة؟
1: يعني كثيرين من الشباب يجيون يقول اريد افتح مشروع، كثيرين هذا بشكل يعني شبه يومي انزين، طلبة الجامعة وكذا واصدقائي وغيره، فانا اقول فلان لا تستعجل على الفلوس، لازم تقرب. أيوه. تقرب عشان تتعلم، لازم تكسب مهارات، تتعلم من الاخطاء، لازم تقرب. التقربة يعني وايد ضرورية وبتعطيك بتصقلك يعني وبعطيك خبرة. إذا أنت فقط مباشرة مرة تريد من أول محاولة أن يضبط معك المشروع أو اللي تسويه وتطلع فلوس، ما هو ممكن، صعب جدا، لازم بتمر حتى لو ضبط معك المرة الأولى بعدين بتمر فترات بيخطبص معك
0: بالضبط.
1: فالتجارب يعني وايد ضرورية، وخليك مرة معاها متقبل أنك بتخسر اليوم، بتفشل في هذه في هذا الشيء اللي تسويه، وبيجي يعني لا تخلي هدفك الفلوس أول حاجة، خلي التجربة من الأخطاء وأنك تكسب خبرة. نعم. بعد ذلك بتجي الفلوس إن شاء الله.
0: حلو. والنصيحة الثانية قلت تقبل الخسارة والفشل والربح.
1: أيوة بالضبط، ثم ما قلت إن يعني راح تمر بخسارة وربح وفشل، يعني ضروري هذا. يعني أنا في مشاريع خلال يعني المسيرة هذه اللي هي ثلاث سنوات أربع سنوات مرت بخسائر. أيوة أول ما فتحت جهبذ أنا خسرت.
0: كيف؟
1: يعني مباشرة الإيرادات كانت يعني المصروفات دبل الإيرادات من أول موسم. أنا داخل وعارف هذا الشيء، داخل وعارف هذا الشيء، أنا ما بوصل نقطة تعادل من أول موسم. جميل. بس كملت يعني تخيل أنت طالب في الجامعة عندك محاضرات وتريد ذاكرة في الوقت عليك، يعني مشروعك ماشي درب يعني، فصعب الوضع، لكن يعني لم تكون صلب نفسيا، يعني
0: صلب نفسيا
1: ومتجهز يعني هذا المشروع هذا البزنس
0: متأهب. أيوه. لكل الصدمات. النصيحة الثالثة قلت استثمر في تعليم نفسك دائما.
1: بالضبط، استثمر في تعليم نفسك دائما، وسواء انك تدفع في دورات تشتريها اونلاين او انك تحضر ورش. هذا اللي اسوي صراحه، يعني احاول انا اشوف، قلت ليش اني استثمر مثلا في اسهم وكذا، في حاجه معينه دائما احنا نظلمها اللي هو ليش ما تستثمر في نفسك.
0: ايوه
1: ليش ما تستثمر، انت راس مال يعني، اليوم انت قيمتك كذا باك بتزيد قيمتك، تزيد قيمتك بالمعرفه والخبره والتجربه انزين، فكيف تستثمر في نفسك؟ انك تصنع نفسك تجارب، تكسب معرفة، فكيف تستثمر بنفسك ضخ مبلغ؟ اشتري بكورس مثلا اليوم، هذا الشهر أريد استثمر 50 ريال 30 ريال مثلا أسهم وكذا، أي حاجة كذا، أسهم ذهب فضة غيره، 20 ريال استثمر في نفسي استثمار شخصي، إن اشتري بدورة، اشتري بكتاب.
0: جميل.
1: كذا
0: وايد حلو. زين قلت أخطر قانون اكتشفها ابن خلدون قبل 700 سنة ولا زال صحيحا، تذكر هذا القانون اللي هو إن المغلوبة مولع أبدا؟
1: مولع. أيوة
0: مولع.
1: توهق. أيوة موضوع شوي يعني ذاك.
0: ليش حساس تحس هذا الموضوع؟
1: أيوة
0: ليش؟
1: يعني نحن مجتمعاتنا يعني مجتمعات المغلوب عليها، يعني مثلا الحضارات المغلوب عليها دائما مولع بالحضارات اللي يعني تقدمت وكذا، دائما المغلوب مولع
0: إذا خلينا نقول هذا القانون عشان الناس تفهم إن المغلوبة مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته صح وسائر أحواله وعوائده، والنفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها. فأنت بسطتها وشرحتها، شرحها لنا. قلت أن الإنسان لما يشوف في غيره منتصر بشكل لا وعي يقوم بربط تفوقه بطريقة عيشه، فيبدأ يقلده ظنا أنه السبب اللي خلاه يتفوق. قلت أيضا يعني المغلوب أن يتوهم أن سر القوة موجود في مظهر الغالب وأسلوبه وليس في جوهره وقيمة وقيمه ومبادئه. هذه يعني درر مرة ثقيلة. يعني هل أنت تعلمت من هذا القانون؟
1: والله نحاول أنك ما تكون مولع بالحضارات يعني الغربية وغيرها، إنه وش هي يعني أوكي شفتها متقدمة وكذا، بس فيها عندها انحطاط في الجانب الأخلاقي. خلاص أنا عشان أتقدم بسوي نفسهم، خلاص أنا بأسلك
0: بكون
1: مسلكا في الجانب يعني الأخلاقي منفتح كذا يعني. أيوة. عشان على بالك إنك لما بتسوي كذا بتكون يعني نفسهم وبتتقدم حضاريا. لا في فرق بين الحضارة والتمدن. هل اللي يصير معاهم هذا ما حضارة، هذا تمدن.
0: واجهت يعني عدة مواقف ومظاهر خلتك تكتب هذا البوست؟
1: أيوة يعني اللي تشوفه في واقعنا الحين الحالي،
0: في ناس يعني
1: أيوة
0: تتأثر بشكل كبير. قصدك بالنظام الغربي
1: بالضبط. أيوة
0: يعتقدون أنه واو.
1: أيوة
0: في شفت يعني أنت واجهت.
1: أكيد.
0: طيب أيضا ذكرت عن مشاكل الشباب والتحديات اللي تواجههم اليوم. بتقاتك إيش هي أكبر مشاكل أو هاجس يرافق الشباب في هذه الفترة؟
1: وش كان المنشور؟
0: المنشور تخليني
1: أنا كنت أنزل طرب شبه يومي يعني.
0: أيوة لكن هكذا والله مفيدة صراحة. بروح المنشور معاك. يقول أول شيء ثلاث أدوات ذكرناها خلصنا. طيب حل بعض مشكلات الشباب وأبرز التحديات اللي تواجههم اللي هي مشاكل فكرية ونفسية تخليهم في قلق من الحياة.
1: أيوة هذاك المنشور كان منقول مكتوب في الأسفل، هذاك منقول مع الدكتور عبد الكريم بكار.
0: أيوة جميل. هذا أنت أيضا لما تستثمر في نفسك تتعلم وتنقل للناس.
1: أيوة يعني مثلا مر علي منشور معين لأحد للدكاترة والساتذة.
0: أيوة
1: من زين، فكنت كان منقول وعجبني
0: وايد حلو. هش قلت فيه؟
1: هو ناقلنا بالحرف يعني مكتوب تحت منقول، فنخلي الناس خلنا كامل
0: انه الدين والاخلاق. يقولك الحل في كلمتين لا يتحقق كشف هذه الغمة الا بالدين والاخلاق. زين قلت
1: هذا يعني كلام، هذا كلام ما كلامي، كلام الدكتور.
0: وانت عجبت فيه بشكل كبير. أيوه. بسولف عنه لانه وايد حلو. يقول لو قسمنا الشباب على وجه العموم فسيكونون على ثلاث فئات. شباب مستقيم مؤمن بدينه ومقتنع به ومرتبط به، وشباب مثلا منحرف متهور في سلوكه مغرور بنفسه لا يقبل الحق، وشباب متحير متردد بين الطرفين ما يعرف وين يروح يعني في اي تيار. ففي عده مشاكل تواجههم اللي هو الفراغ. ايش رايك فيه في هذا الجانب؟
1: ايوه يعني انت تقدر تقول ايوه الشباب بينقسموا ثلاث أيوة. فئات، فئه ملتزمه مستقيمه انزين ملتزمه بدينها، وفئه متهوره ومثل ما قال الاستاذ هو الاستاذ دكتور بروفيسور عبد الكريم بكار، وفئه ثالثه ما عارفه لا هي لا هنا ولا هنا.
0: بالضبط. فقال انه الفراغ اليوم هي مشكله
1: بالضبط.
0: مشكله تواجه الشباب بشكل كبير، وايضا حكمه الكبار وقوه الشباب انهم خلاص يشوف انه انا معتد بنفسي وانا كبير وانا عارف ايش قاعد اسوي. وايضا يقول من ضمن المشاكل المراه على دين خليله اللي هو الاتصال بالاصدقاء السوء وبالاقران اللي ممكن انهم يغيرون من عقله وتفكيره وسلوكه. فايضا ايش الحل؟ قال ما اعرف ايش الحل، ما في حل ولا يقول ان انت مش وحدك.
1: ايوه
0: وعرف
1: الطريق. هو الحل انك لازم دائما يعني تصنع لنفسك دائره كذاك.
0: أيوة.
1: هذه الدائره تعود لها دائما وتصلحك.
0: جميل.
1: زين خالط المجتمع انت والمرء الذي يخاط الناس خير من المرء خلط الناس ويصبر على أذاهم خير من المرء الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فخالط الناس وكذا واصبر على أذاهم واجعل لك دائرة ترجع لك تصلحك. هذه الدائرة دائرة كذاك مجموعة أصدقاء صالحين نافعين ويذكرك بالله أو أن يرشدوك ترجع لهم، يكون هلا دائما البوصلة حالك.
0: يا سلام.
1: ضروري يكون موجود معك هذه الدائرة.
0: يا سلام. أيضا ذكرت أنت في النهاية مدخلات ومخرجات.
1: أيوة.
0: وهذا المفهوم البسيط اللي ممكن يغير من طريقة حياتنا بشكل كبير.
1: أيوة يعني أنت إذا كان يومك أغلب تقليب ريلز مشاهدة مسلسلات أفلام كورة مباريات وما في أبدا إنبوت كذاك يعني مدخل يكون نافع. فوش تتوقع الأوتبوت؟ لازم يكون المخرج الإنبوت صالح عشان يخرج أوتبوت يعني نافع. فكل ما كان المدخلات اللي تدخل كانت يعني صالحة ونافعة أكيد بتثمر مخرجات ممتازة. إنزين فلما يكون الإنبوت مالك تعلم كتب معرفة يعني محتوى تابع في السوشيال ميديا كله نافع، ما لازم كله بس كل ما كان المدخلات يعني أغلبها نافع توقع أنه أكيد بتكون المخرج بيكون نافع
0: بالتأكيد. حكمتك في الحياة اليوم، أنت تأثرت بمين إبراهيم؟
1: والله حقيقة أنا تأثرت بسماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي السلطنة، وقرأت له الكثير. عندي مكتبة كان في المنزل اللي حين نقلته معي في مسقط، فأنا عندي كتب سماحة الشيخ تقريبا 30 كتاب كذا 40 كتاب
0: ما شاء الله
1: أقرأ. أيوة سماحة الشيخ والمفكرين الآخرين والعلماء.
0: بتحس أنك تأثرت اليوم
1: كثير؟ أيوة بالضبط كثير.
0: رائع، أنا جدا فخورة فيك ومعجبة أيضا بطريقة تفكيرك. بنروح لفاصل على أنا قصير. إبراهيم تعبناك وايد، شفنا ريجك، بس بنرجع ونكمل يعني الفقرة الأخيرة من حوارنا فيها لكافيه مع إبراهيم المالكي، مؤسس منصة جهبذ التعليمية وأيضا منصة مالكي للظهور الرقمي.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني أواصر.om.
6: عندك شيء مميز؟

0: تطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: اليوم معنا أحد الطلاب في جامعة السلطان قابوس إبراهيم المالكي، وهو مؤسس لجهبذ للتعليم الرقمي وأيضا منصة مالكي للظهور الرقمي كذلك. ما شاء الله صار لك مؤخرا يعني مشاركات اليوم كملهم مثلا للشباب وقدوة لهم، فخبرني عن هذه المشاركات إبراهيم.
1: والله حقيقة من حسن ظن منهم إن يعني اختاروني إنزين، فإن شاء الله السلامة يعني. نعم تأهلت في الفترة الماضية في مسابقة اسمها إلهام، وعلى مستوى الجامعة 6 من الجامعة، وكنا نحكي قصصنا، كل واحدة قصته مختلفة إنزين، وأنا قصتي كانت رائد الأعمال.
0: نعم.
1: فحكيت خطاب ارتيالي أمام عميدة شؤون الطلبة إنزين، والحضور الكريم اللي كان موجود في قصتي في ريادة الأعمال كيف بدأت حتى انتهت.
0: إنزين أنا بسألك الحين عن قصتك في ريادة الأعمال، استنتاجاتك ما نحن كذا في الفقرة الأخيرة من هذه الرحلة الطويلة اللي بديتها من يوم ما تخرجت الثانوية، إيش اللي طلعت به من استنتاجات في رحلتك؟
1: رحلتي يعني دمع المبدأ اللي هو start without you think that you are ready.
0: nice.
1: أيوة. لا تنتظر اللحظة المثالية. كنت يعني في أشياء كثيرة كنت أنا قلت أقول كنت لنفسي إن إن شاء الله بس الشيء الفلاني هذا بسويه لما بوصل سن كذا كذا كذا، بكتشفت يعني ما بالضرورة.
0: ترى
1: يعني
0: اليوم مثل... تأثبت لنا فعلا
1: ما يب... يعني في أشياء مثلا مثال كنت أنا أقول إن شاء الله لو جاتني فرصة إن أخطب الجمعة بكون إن شاء الله أخطب في سن 27-28 سنة، بكون كبير كذا يعني، لكن الحمد لله خطبت الجمعة وأنا عمري 18 سنة في بلدي، يعني خطبت في أكثر من جامعة، خطبت حتى في مسقط، فأنا خطب جامعة الحمد لله الحمد، خطبت من سن 18 مستمر يعني. كذلك وش بعد ريادة الأعمال، أنك أيوة تقرأ تكمل مشروعك، تقرأ تفتح مشروع. أنا على مبدأ أنك ما تكتفي بالدراسة، لازم يكون معاك شيء جانبي على الأقل، الحاجة إنه يخرجك من مود الدراسة ويكسبك خبرة تجربة وكذا، ما بالشرط ما بالضروري يكون مال.
0: نعم.
1: لكن حلو إنك يعني إنك تعتمد على نفسك، تكون مستقل بنفسك، يعني تكون مستقل ماليا، خاصة تضبط أمورك ما ترجع لأهلك دائما أعطوني كذا. أنت طالب، معظم الطلاب في الجامعة يعني يرجعوا لأهلهم، لكنه هو في المقابل يقدر يتعلم كذا مهارة. طبعا ما كل الطلاب يقدروا، يعني بعضهم دراسته مواقف صعبة فهو فل فوكس على الدراسة.
0: أيوه.
1: لكن بشكل عام انك ممكن تتعلم مهارة كذا انزين، تقدمها لجهة معينة او تخدم فيها ناس وتحصل منها مبلغ.
0: جميل.
1: ايوه.
0: وهذه تعتبر كذا يمكن نصيحة اليوم تقدمها لاقرانك،
1: لازم يكون معك مهارة رقمية.
0: ايوه.
1: ولو واحدة بسيطة كذا تتخرج بها من الجامعة، تكون انت متخرج ومعك مهارة رقمية واحدة تفيدك.
0: وإيش بعد تقول للشباب اللي يسمعوك حاليا؟
1: أقولهم أيوة مثل ما قلت لش، أنك لا تنتظر اللحظة المثالية، اسقل نفسك، جمع كل ما زادت مهارات كل ما زادت استغناك عن الناس، كل ما قلت مهاراتك كل ما زادت حاجتك للناس. فلما تكون أنت إنسان وورثبل، إنسان قيم، عندك مهارات كثيرة، فبتشل عمرك إنزين.
0: جميل.
1: أيوة بتكون إنسان مستقل، وبعد ذلك في مجتمعك، في الناس اللي حولك، ما تكون مركز على نفسك فقط. ايوه. ما ادعو الى الانعزالي والانفراديه، يعني يكون انسان نافع لمجتمعك ووطنك يعني
0: بنفسك.
1: انزين. ومثل ما خبرتش، لا تخرج من الجامعه فقط عشان دراسه وهذيك الشهاده، اخرج وانت معك مهارات، اسقل نفسك.
0: جميل.
1: ايوه.
0: جهبذ ومالكي وأيضا مشاريعك القادمة، نتكلم عن خطط إبراهيم المستقبلية.
1: إن شاء الله أنا مالكي راح جالس أوسعها شوي شوي كذا، لأن تكون شركة تقنية بإذن الله. أما جهبذ فهي في قطاع التعليم، نحن مستمرين نطرح منتجات، ما بس نحن نركز على دورات التدريبية المسجلة وغيرها، أيضا نطرح منتجات مثل معاون، منتجات كذا يعني أساس تقنية كذا توفر تجربة، فمكملين في قطاع التعليم إن شاء الله. وربما ما تعرف مستقبلا نستهدف طلبة الجامعة، جامعات والكليات، نوفر لهم شيء حاجة معينة مثل معاون ترى يفيد الثانوي والجامعة.
0: نعم.
1: وأكثر حاجة بيكون لطلبة الجامعة.
0: جميل. قصتك أيوة. ملهمة يعني. أنا أحيي والدك والدتك على هذه التربية الطيبة، وأنا متأكدة أنهم فخورين فيك. واحنا كلنا فخورين فيك وايضا في اخوانك واصدقائك اللي قاعدين يعاونوك اليوم في مثل هذه المشاريع، وان شاء الله انها تلاقي الدعم ويعني الجهات المختصه اللي لها علاقه وصله انها تدعمكم، تاخذ بيدكم. طلاب لازلتوا يعني في مقتبل العمر، ولكن ما شاء الله يعني انا مبهره بأفكاركم، وبالتأكيد أنتوا اليوم ملهمين لأشخاص كثر. فإبراهيم المالكي يعطيك ألف عافية، كل التوفيق أتمنى لك.
1: آمين جميعا يا رب. أحسنتي، شكرا على استضافة الأخت أماني، وأتمنى أني فدت المشاهدين والمستمعين ولو بالشيء البسيط.
0: يعطيك ألف عافية، وبعد بنستقبلك المرات الجاية مع مشاريع كذا كبيرة. لحظة، أنا حابة أسأل هذا السؤال بما أنه القدر موكل بالمنطق، وش يقول لهم أقداركم تؤخذ من أفواهكم، وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟
1: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله عز وجل ينطلب أعمارنا، وأشوف نفسي إن شاء الله يعني صاحب شركة كبيرة. إنزين،
0: نفس بيل غيتس.
1: إنزين، شركة كبيرة يعني يكون كذاك من رواد الأعمال الصغار اللي أسسوا مشاريع كبيرة في السلطنة أو في الخليج في قطاع التعليم. إن شاء الله نكون من أبرز الأيقونات قطاع التعليم في الوطن العربي إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك إبراهيم المالكي، وهو طالب من جامعة السلطان قابوس ومؤسس منصة جهبذ التعليمية ومنصة مالكي للظهور الرقمي، كان معنا في هلا كافيه. باقي من مشوارنا المسائي شوية، خلكم دائما معانا ويانا، ودروب السلامة أتمناها للجميع.

ودروب السلامة أتمنىها للجميع. شفت كذا بوست يتكلم عن أشهر طبيب مناعة في العالم، عاش 108 سنين، ولما نسأله عن سر طول عمره قال أن السبب مش الأكل ولا النظام الصحي ولا حتى قلة التوتر. يا ترى إيش هو سر طولة عمره؟ قالها كل واحدة. يقولكم الله على التشويق، يقولكم هذا العالم البريطاني في علم المناعة ويليام فرانكلاند نجا من الأسر الياباني، ونشر أبحاث بعد ما تجاوز 100 سنة، وكان يعالج مرضى وهو بهالعمر. ولما سألوه عن سر طولة العمر رد بكل وحدة: لا تنقطع عن الحياة. كيف يعني لا تنقطع عن الحياة؟ أنه أكثر شيء يعني اليوم سبب الشيخوخة هي لحظة الإنسان لما يستسلم من داخله، لما ينفصل عن الحياة يخلي الإنسان يشيخ أسرع من الوقت نفسه. يعني لما توصل 60 سنة، لما توقف أنك تتعلم وتفقد الاهتمام بنفسك وتحس أنك مالك قيمة وتبدأ تعيش على الوضع التلقائي، هنا الجهاز العصبي يلتقط هذا الشيء فتقل الطاقة، يسيء النوم، والجسم يدخل في وضعية التوفير. فانتبهوا دائما، خلكم كذا دائما متصلين بالحياة، لا تشوفوا على الرقم، سووا اللي يريحكم وعيشوا حياتكم زي ما انتم عايزين. الله يعطيكم طولة العمر والصحة والعافية. روح لفاصل غنائي وإلى الساعة.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: وأكيد إحنا وصلنا لنهايات نهاية مشوار هلا كافيه. بالتأكيد العواد اللي قاعدين يمنا هنا في الاستوديو نقولهم مساءاتكم خير، روقوا أعصابكم، خلاص خلاص ليش الغيرة. يعطيكم ألف عافية مستمعين، دروب السلامات منها لكم وين ما كنتوا، الله يحفظكم يا رب. نلتقيكم غدا في حلقة الخميس الونيس، واليوم استمتعوا بالربوع، اليوم اللي تزين فيه الطبوع. كونوا دائما في أمان الله وحفظه، مع السلامة.

0: عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن. ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
5: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
6: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.

جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. عندك شيء

تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت. يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سيلك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات، والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل أن أشتغل فيهن باغي أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلن كلهن بأربع. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب، الباب الصغير فيه ليتين كذا خربانات باغي الناس صلحها. قلت له أي واحد سيب انت. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت له بالله عليك ما عارف أنت هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

اليابان تم تطوير روبوتات صممت لتكون أصدقاء الشباب وكبار السن لتقليل شعور الوحدة. هذه الروبوتات تتعلم من سلوك الإنسان، تتكلم معه وتستجيب لمزاجه. الأبحاث تقول أن مجرد التفاعل مع مثل هذه الروبوتات يعزز الحالة النفسية ويخفض مستويات التوتر والاكتئاب.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعاً بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.

0: ثمانية. هلا أفهم مزاجك بالعرب.
1: فمعنى الجرح يا ذيك الليالي، فمعنى الجرح يا ذيك السوالف، بعد ما خانت ظنوني ظنوني عرفت الغدر هو كذب الولايف، جروحك علموك وعلموني، نزل دمعا وبعض الدمع واقف، سأل عن باقي طيوفك عيوني، أنا كل المشاعر حيل خايف، أبسدل هالستار وساعدوني، وداع وداع وكلمة التوديع آسف، وإذا باقي لكم غدر اعذروني، حبيب الكذب فيني الصدق حالف، أموت الصادق اللي تعرفوني، سألتك حبيب الكذب فيني الصدق حالف، أموت الصادق اللي تعرفوني، سألت

فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير. هلا.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يدا واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم. جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
4: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
5: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
4: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
6: خطوة بخطوة.
4: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف.

0: من مد له يد العون، ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
1: بين قوسين،
2: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء ابتداء من الساعة 7 مساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
1: بين قوسين.

0: سعد الله مساءكم بكل خير ومحبة أيها الأحبة الكرام أينما كنتم تستمعون لأثير هلا اف ام، ومساء الخيرات والمسرات عليكم جميعا لمن يتابعنا الآن عبر الأثير أو المنصات الافتراضية في برنامجكم المتجدد دائما وأبدا بين قوسين. مثل ما تعودنا بين قوسين برنامج استثنائي، استثنائي بضيوفه، بالقامات والقدوات والشخصيات اللي نستضيفها دائما وأبدا على طاولة الحوار في هذا البرنامج والمساحة الصوتية المرئية المتجددة معكم وبكم في كل أربعاء. نستضيف اليوم قامة علمية وأكاديمية قيادية استثنائية جمع بين عمق المعرفة الأكاديمية، خبرة الإدارة، صناعة القرار، وأسهم في مسيرته المتمددة والمتعددة في تطوير التعليم، البحث العلمي، والإشراف الأكاديمي، وبناء الكفاءات. ضيفنا اليوم ليس مجرد اسم في الساحة العلمية، بل تجربة متكاملة من الفكر والقيادة والتأثير، ترك ولا زال يقدم الكثير من الأثر الواضح في كل مكان تولاه وتقلد منصبه، الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيدي، أستاذ المناهج وطرق التدريس وطرق تدريس العلوم. دكتور أسعد الله مساءك.
1: أسعد الله مساءك أخي العزيز دكتور ماجد والأخوة القائمين على هذا البرنامج، سعيد بوجودي معكم إن شاء الله في هذه الأمسية الطيبة.
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله،
1: ودائما نسعد ونفخر بكم.
0: الله يحفظك
1: ولبرنامجكم.
0: الله يحفظك يا رب إن شاء الله. دكتور، إحنا دائما يعني كذا نروح مع الضيف خطوة بخطوة من البداية حتى النهاية، لكن للأمانة من يتصفح سيرتك الذاتية يعني يحتم علي الأمر أن أقف حقيقة وقفة احترام لكل المسيرة الزاخرة اللي يعني مضيت فيها، بدءا من وجودك في مقاعد الدراسة ومن ثم جامعة السلطان قابوس، وبعد ذلك في وزارة التربية والتعليم كوكيل للتربية والتعليم لقطاع التعليم، ومن ثم بعد ذلك الكثير من البحوث والدراسات وغيره. وأنت تنظر اليوم لكل هذه المسيرة، سؤال عام كذا، كيف ترى هذا المنجز وكيف ترى هذه المسيرة وكيف يمكن أن تقدم تعريفا مبسطا مختصر لكل هذه المسيرة الزاخرة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الإنسان يمر في مراحل حياته بفترات، سواء فترات يعني أو جوانب اجتماعية أو جوانب علمية وأكاديمية. عندما أنظر لنفسي اليوم بعد هذه المدة، حقيقة كل فترة أو كل محطة من محطات حياتي أجد أنني تعلمت فيها شيء أو أنها صقلتني بشيء معين. لما نتكلم على مرحلة ما قبل المدرسة، وهي التكوين خلينا نقول الأولي فيما يتعلق بالتعليم، عندما كنا نتعلم في مدارس القرآن الكريم في القرى في الولايات، بنت عندي شخصية يعني حب التعلم، حب القراءة، وخاصة ذيك الفترة التركيز على القرآن الكريم والتجويد وغير ذلك. مدارس بسيطة لكنها حقيقة يعني تعلمك العلم الراسخ، علوم القرآن والحديث. لما بدينا في التعليم المدرسي، تعليم رسمي نظامي مع مواد مختلفة، أيضا ذيك الفترة اللي تنقلت فيها بين المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أيضا سقلتني في جانب معين، جعلتني أيضا أكثر حبا يمكن للجانب العلمي بحكم المواد التعليمية اللي هي الفيزياء والكيمياء والأحياء، وذاك هذه كانت هي البداية للتوجه للجانب خلينا نقول العلمي في الدراسة الجامعية. جامعة السلطان قابوس هي بيتنا الأساسي والأم، وكل يفتخر حقيقة من انتمى لهذه الجامعة ما قدمته لنا من معرفة. طبعا في تلك الفترة كان أنا طبعا قبل عندي شغف أكون معلم، فبالتالي عندما دخلت الجامعة اعتقدت أن كلية العلوم هي من تخرج المعلم مباشرة، لأكتشف بعد ذلك أن هي كلية التربية، ولذلك حولت، وهذا يمكن أحد المفاصل حياتي، حولت من كلية العلوم إلى كلية التربية، ولكن بقيت ملتصق إلى كلية العلوم بحكم أن المواد العلمية في تخصص الأحياء والكيمياء كانت في كلية العلوم. أيضا ذيك الفترة حقيقة يعني اللي يميز الجامعة السكن الداخلي، كنا نسكن داخل جامعة سلطان قابوس، لم نسكن خارج جامعة، وبالتالي أيضا صار يعني كلنا من ولايات ومناطق مختلفة، أول مرة نلتقي من الداخلية من الباطنة من الشرقية من كذا، حقيقة هذا أيضا يعني رسخ النسيج للجامعة العماني.
0: نعم.
1: بعد ذلك طبعا يعني لم تكن فكرة المعيد تراودني في ذلك الفترة، يعني الواحد كان يريد يخلص ويذهب إلى بلده يتعين مدرس في البلد، تعرف يعني لا زال يعني ما مثل شبابنا اليوم، يعني ما شاء الله الطموحات العالية عندهم. لكن سبحان الله شاء القدر أن أتعين معيد في جامعة السلطان قابوس في كلية التربية في تخصص قسم المناهج والتدريس، والحمد لله شقيت طريق التعلم والحصول على الشهادات بدءا من جامعة وارك في المملكة المتحدة، وهذا وحده أيضا السفر للخارج البلد لأول مرة يعني للدراسة، يعني الشيء أيضا يعتبر محطة مفصلية في حياة الإنسان، يتعرف على ثقافة جديدة على مكان جديد، وانت تطلع في 1994 إلى مكان جديد، شيء يعني يبقى في الذاكرة محفور. نعم. ثم بعد ذلك الدكتوراه في جامعة غلاسكو أيضا، والحمد لله أيضا الإنسان يعني يفتخر بمن تعلم من علمه في الدكتوراه ذيك الفترة، وأيضا في جو أيضا الغربة والتلاقي مع أيضا شباب من دول مختلفة، وكنا حقيقة أيضا كجمعة أو كجماعة واحدة مع بعضنا نلتقي وغيره. بعد ما خلص طبعا قمشوار الجامعة سلطان قابوس كموظف بدءا من دكتور في قسم المناهج أستاذ مساعد، ثم بعد ذلك أستاذ مشارك، أنا وصلت إلى الأستاذية في 2014. طبعا هذه المحطة أيضا سقلتني في الجانب الإداري، لأن ذلك المحطة أيضا تعلمت فيها يعني أو شغلت فيها منصب مساعد عميد كلية التربية للدراسات الجامعية، وهنا كان أيضا العمل كبير مع طلاب مرحلة البكالوريوس وتحديات ومشاكل وغيره. ثم بعد ذلك اشتغلت كرئيس قسم المناهج، ثم اشتغلت في جامعة سلطان قابوس كعميد دراسات عليا ومركز البحوث الإنسانية، فحقيقة يعني أيضا يعني كان هناك ثقل في الجانب الإداري، بالإضافة طبعا للجانب الأكاديمي، لأنه كنا يعني كان في توازن بين الجانب الإداري والجانب الاجتماعي، أنت والجانب كان ما ممكن تكون أيضا عميد ولا تدرس، كان في نسبة. جت المحطة الأخيرة اللي هي محطة وزارة التربية والتعليم، محطة وزارة التعليم حاليا في 2020 بالتكليف السامي ليكون وكيل لهذه الوزارة للتعليم، والحقيقة أيضا محطة أيضا استفدت منها كثيرا، لأنك كنت في الجامعة قد تنظر يمكن من ناحية، إذا قلنا سمينا نظرية، الآن أنت في واقع التطبيق في وزارة النفط، فكنت حريص على أن أنقل خبراتي في الجامعة ل 27 سنة أنقلها في وزارة التربية والتعليم أو في العمل مع المدارس ومع أيضا القطاع ذات العلاقة في وزارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم. وحقيقة أيضا أقول بكل فخر أنه الحمد لله يعني استفدت من هذه الوزارة، وأيضا أفدت مع الآخرين، وعملت جاهدا أن أقدم ما أقدر وما استطعت أن أقدمه لهذا الوطن العزيز. الآن خلصت الوزارة، طلعت من الوزارة، الآن في محطة جديدة إن شاء الله قادمة، وهذه المحطة بإذن الله أيضا سيكون لنا إسهامات فيها ونستفيد منها، وهكذا الدنيا كما قلت إن كل محطة من محطيات هي تعطيك شيء معين وأنت تعطيها شيء معين.
0: هل أنت من الأشخاص اللي يعيد تعريف النجاح بعد أن تنقضي المرحلة أو ينقضي المنجز، بمعنى إن أنا أحدد أهداف معينة لأن أصل لمنجز معين، وبعد أن أصل إليه أجد بأنه التعريف أو الغاية أو المنجز اللي يجب أن يتحقق يجب أن يتغير كتعريف؟
1: هو على كل حال طبعا أنت يعني يحتاج الإنسان دائما إلى أنه يتأمل يفكر. نعم. معي ولا طبعا أحيانا بعض الخيارات أنت يعني أو بعض الأماكن أنت لست مخيرا فيها وإنما مسيرا فيها، معي، لكن لو أعطيت التخيير يمكن قراراتك بتكون قد تكون مختلفة. أنا أقول في كل محطة من هذه المحطات فيها نجاحات.
0: نعم.
1: وفيها تحديات، لو يعيد بالواحد الزمن مرة ثانية أكيد بينظر للشيء من منظور آخر، لكن هي هكذا الدنيا ترى في النهاية، لو وكلمة لو معروفة يعني صحيح. ما ممكن ترى، لكن أهم شيء أنك أنت تكون فخور بما أنجزت وما قدمت، وتقول في نفسك أنه أنا كان ودي هذا أكون أعمل أكثر، ولكن قد يكون الآخر اللي يتم بعدك هو من يكمل المسيرة، معي ولا لا، ولكن لا تجلس دائما يعني كما يقولوا يعني تؤل يعني تلوم نفسك أنا ما كذا ويا ليتني كذا، خلاص ترى هي في النهاية انتهت المرحلة.
0: يمكن أنا أعود بعد ذلك لمرحلة الجامعة ومن ثم بعد ذلك الوزارة، ولكن يعني من يتصفح أيضا سيرتك الذاتية يجد بأنك تقلدت الكثير من المناصب الإدارية سواء كان في الجامعة أو لاحقا كوكيل لوزارة التربية والتعليم سابقا. إيش هي القرارات اللي تفتخر اليوم أنك فعلا كنت شريك أو اتخذتها في مرحلة معينة من كل هذه المراحل اللي مريت فيها؟
1: في كلية التربية، يمكن في الجامعة حقيقة أيضا من الأشياء الواحد يفتخر فيها في الجامعة أيضا مشاركته في الخطة الاستراتيجية للجامعة في مجال البحث العلمي.
0: نعم.
1: في 2015 وانت رايح، أيضا يفتخر بالحراك العلمي الذي يعني عملت عليه مع الإخوة فيما يتعلق بجانب البحث في كلية التربية.
0: نعم.
1: أيضا في عمالة الدراسات العليا حقيقة أيضا من الأشياء الواحد يفتخر بها أيضا اللي هي التنظيم المؤسسي لعمل العمادة فيما يتعلق باللائحة وتطوير لائحة الدراسات العليا والبحث أيضا عن جوانب تطويرية ممكن أن تخدم طلب الدراسات في جامعة سلطان قابوس. في مركز البحوث الإنسانية من الأشياء اللي كنت أيضا أفتخر بها أيضا البحوث الاستراتيجية اللي الحمد لله سعيت أن أعطيها أو أجيبها للمركز، واللي هي طبعا يعني تعتبر الأساس في عمل المركز ذيك الفترة. وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم حقيقة أيضا ساهم في كثير من الجوانب في عمليات التطوير في مشاريع الحمد لله أيضا اشتغلت عليها في الوزارة، مثل مشروع المدارس الخضراء، مشاريع السلام على الطريق، القانون التعليم المدرسي حقيقة هذا من القوانين اللي اشتغلت فيه معي طبعا بوجود الزملاء الآخرين أيضا. أفتخر أيضا في عملي في فترة كورونا وكيفية أيضا إدارة التعليم في ذلك الجانب. فحقيقة كثير من الأشياء اللي الواحد يقول الحمد لله يعني ساهم، غير طبعا الوثائق والأطر التنظيمية اللي هي الوزارة اليوم الحمد لله تشتغل عليها أو تعمل بها. يعني
0: احنا نعرف ان المسيرة لم تكن يعني كذا مفروشة بالورود، اكيد كانت هناك الكثير من التحديات والكثير من الامور اللي ربما راح نتكلم عنها ان شاء الله، بس ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع بعد ذلك ان شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: بين قوسين

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام ولمن ينضم إلينا الآن عبر الأثير للاستماع وللانضمام لهذه المساحة الصوتية المرئية في هذه الأمسية الرائعة جدا. ونحن نستضيف الأستاذ دكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم. دكتور أرحب بك مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور يعني كانت مسيرة حافلة جدا ولا زالت هناك الكثير والكثير من المحطات إن شاء الله اللي راح نتابعها لكم في قادم الأوقات، ولكن احنا دائما نؤمن بان لكل مسيره هناك الكثير من التحديات، ومثل ما هي يعني هي تحديات ربما تشكل بعض العقبات في بعض الاحيان الا انها ايضا تعتبر دافع كبير جدا للتغلب عليها ومن ثم ايجاد الحلول وايضا توليد نوع من المناعه كذا لتجنبها فيما لو لا قدر الله حصلت او صار مثلها في المستقبل. نتكلم عن هذا الموضوع سواء كان في الجانب الاكاديمي او حتى في الجانب الاداري.
1: هو طبعا كما ذكرت دكتور فعلا انه هي مسيره الحياه لازم فيها تحديات وصعوبات، ولولا هذه التحديات والصعوبات لما استمتعت بلذه هذه بلذه نجاحاتك.
0: صحيح.
1: بالنسبه للتحدي الاكاديمي يمكن اتكلم عن لما كنت في فتره جامعه سلطان قابوس، بعد طبعا ما ننسى في تحدي ايضا لما كنت قبل حصول على الدكتوراه الدراسه في الخارج، موضوع اللغه، موضوع الغربه، موضوع حقيقه هذا تحدي، ولكن لانه الانسان يعني له هدف ورسل له هدف فلا بد ان يجتهد ويبذل جهد ويجي على نفسه ويتعب الى ان يصل الحمد لله ويحصل على المطلوب. لكن لما في جامعه سلطان قابوس حقيقه التحدي يمكن بالنسبة لنا ذيك الفترة هو الحصول على الترقية الأكاديمية، لأن معروفة جامعة سلطان قابوس كانت أيضا ولا زالت أتوقع أنه الحصول على الترقية الأكاديمية ليس بالأمر السهل.
0: نعم.
1: تحتاج أن تبذل جهد كبير. ففي ذيك الفترة طبعا كان هناك نوع من الشايع بين الأكاديميين أنه من الصعب أنك تترقى في جامعة سلطان قابوس.
0: نعم.
1: وتحتاج كذا وكذا وكذا ولائحة الترقيات يعني صعبة وكذا، فقلنا احنا لازم ناخذ، قلت في شخصي مع طبعا ايضا بعض الاخوه ايضا نفس الشيء، انه لابد ان يعني نقتحم هذا التحدي ونبذل جهدنا. وفعلا الحمد لله يعني الانسان مع الجهد مع يعني ترتيب الاوراق مع معرفه كيفيه الترقيه الحمد لله حصلنا على الترقيه.
0: نعم.
1: بالاستاذ المشارك، ثم جت بعد ذلك الترقيه الاستاذيه، وهي ايضا ترقيه ليست سهله، ايضا تحتاج الى جهد كبير في البحث العلمي وغيره. يمكن هذا التحدي، ولكن كما قلت عندما يكون عندك هدف وتريد تصل لهذا الهدف فانت باذن الله تصل. لما نجي على التحديات الاداريه، طبعا الاداريه هي مرتبطه اكثر ما ترتبط ب كيفية اتخاذ القرار، يختلف من مؤسسة إلى أخرى. كيف اتخذ القرار في جامعة سلطان قابوس لها يعني لها خلينا نقول الهيكلة معينة في اتخاذ القرار، أنت كعميد كرئيس كنائب رئيس في مجالس معينة في كما يقول خطوات واضحة في اتخاذ قرارات على المستوى الاستراتيجي.
0: نعم.
1: وزارات الخدمية مثل وزارة التربية وغيرها لها أيضا يعني نظامها في اتخاذ القرار، فيختلف حسب المؤسسات يعني. فيمكن أنا جاي من مؤسسة شوية اتخاذ القرار فيها أمور واضحة، هنا طبعا وزارات اتخاذ القرار فيها يحتاج إلى جوانب أخرى فيما يتعلق، فيمكن يكون طريقة اتخاذ القرار زائد يمكن سرعة اتخاذ القرار، فأيضا هذا من التحديات اللي ممكن واحد يعاني، لأنك أنت بعض المشاريع التطويرية التي اشتغلنا فيها سواء في الجامعة أو في الوزارة كانت تحتاج إلى أن تسرع، بحيث أنك أنت أيضا إذا ما نزلت في وقتها لن تكون لها معنى بعد ذلك. واليوم العالم ما ينتظرنا حقيقة، أنا دائما أقول العالم اليوم ما ينتظر، يعني اليوم أنا لما أريد أتخذ قرار شيء له علاقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم أنا ما محتاج أتأخر كثير، لأن العالم كل اليوم متجه إلى مثل هذا النوع من من من التقانة، وبالتالي عدم اتخاذ القرار في وقته حقيقة يعني يفقد معناه. فيمكن سرعة اتخاذ القرار زايد التحدي الآخر كما ذكرتك اللي الآلية اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: فتعتمد من مؤسسة إلى أخرى.
0: ممكن لاحظنا اليوم على طار الذكاء الاصطناعي اليوم التوجيهات السامية بإنشاء المنطقة الصناعية، وأيضا هناك الكثير من التوجه الوطني أيضا لاستقطاب مثل هذه الأفكار.
1: صحيح.
0: حتى فعلا أن تكون لها أثر كبير جدا في قادم الأوقات. يعني وأنت تتحدث عن موضوع التجارب وغيرها، يعني كذا دائما تستلهمني بعض المواقف، هل هناك تجربة أو خلينا نقول موقف أثر في طريقة تفكيرك لغاية اليوم ولا زلت تذكره على أقل تقدير كخارطة الطريق؟
1: هو على كل حال أنا يعني الحمد لله الإنسان يقول إنه في كل جزء يعني في كل مرحلة وأيضا في كل منصب اشتغلت فيه في مواقف معينة خلينا نقول أيضا تؤثر على تفكير الإنسان. يعني أنا أقول لك لما بديت مثلا في موضوع التدريس الأكاديمي معي أحيانا أنت تجي لأنك سمعت فلان قال لك الطالب الفلاني هذا طالب مشاغب هذا طالب ما ممكن كذا هذا، فأنت تستمع من الآخرين لكنك لم تتعامل معه. فأذكر في بعض واحدة من المواقف أنه فعلا كنت عندي يعني حكم مسبق على شخص معين معي انه هذا ما يداوم هذا ما كذا، واول ما التقيت به قلت له انت لازم تلتزم انت انسان كذا، فقال لي انت من قال لك يا دكتور من يعني من اعطاك هذه الصوره عني انا ما كذا معي ولا لا. فهذا ايضا من الاشياء اللي حطت في اللي خلتني افكر دائما انه الانسان ما يتسرع في الحكم على الاخرين. ايضا من المواقف اللي دائما اقول انه ايضا وجود السند معك هذا جدا مهم في كل مسيرة حياة الإنسان. في الجانب البحثي بالتخصيص لولا وجود بعض الإخوة في كلية التربية في الجامعة من وقفوا وساندونا وإلا لن نستطيع أن أو خلينا نقول لم يكن لنا هذه النجاحات اللي نعتقد أنه نجاحات بعد هذه المسيرة، فهم أيضا أخذوا بأيدينا وقفوا معنا. وهذا اليوم إحنا اللي دورنا. أنا اليوم لما تقول لي مو دورك اليوم بعد هذه المدة أقول لك أنا دوري أعلم غيري، أعلمه مهارة البحث العلمي، أعلمه حتى أساليب التدريس، أعلمه يعني الجوانب اللي أجد إنها جدا مناسبة لكي يعيش ويستطيع التأقلم مع الظروف والتحديات. هذا هو دورنا، وهذه من ضمن سمات يعني المشتغلين بالعلم. أحد سمات المشتغلين بالعلم والتعليم، هو دورك اليوم تتعلم أنت الإنسان بعد هذه المدة من الحياة. أكيد الخبرة التراكمية اللي حصل عليها وجب عليه أنه ينقلها للآخرين. كيف ينقلها؟ أحيانا من تعاملك، أحيانا تنقلها فيك في صف دراسي، أحيانا تنقلها في مشروع بحثي معين، تنقلها في مثلا في تدريب معين وهكذا.
0: ما رأيك دكتور في من يعني يخاف من مسألة تعليم الآخر بحكم أنه يوم من الأيام يمكن يحل مكاني أو يجلس في نفس الكرسي اللي أنا جالس عنده الحين؟
1: أنا أعتقد أنه هذا أولا دائما نؤمن أنه الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان وصل إلى هذه القناعة والتصالح مع نفسه في هذا الجانب، أعتقد دينيا أنت مأمور بأن تعلم غيرك معي ولا لا، تعلمه بالقدر اللي هو يخلي شق طريقه بعد ذلك اللي يبدأ بعد ذلك. قضية أنه ينافسني ما ينافسني، أنا أعتقد أنا بالنسبة لي لم أفكر فيها يوما ما، أقلش بالنسبة لي أنا يعني أني أجيب فلان بيكون بدلي ولا يكون كل واحد له يعني طريق الله سبحانه وتعالى يعني حط له ورسم له وهو يجتهد عليه معي ولا لا، خذ مكانه يمكن هو أفضل مني معي ولا لا، وبعدين أنا يمكن يوم الأيام أكون خلاص دوري انتهى في هذه المرحلة غيري يكمل هذه المسيرة. إذا جلسنا بهذا المنظور معناه مجتمعاتنا لن تتطور معي ولا لا. ما ممكن اليوم شخص يقول لك 20 أو 20 ولا 25 سنة في مكان معين وخايف إنه حد يجي بدلي، ترى أنا في النهاية يوم الأيام بطلع، فلا بد إني أهيئ هذا الشخص يكون بدلي. فأنا من الناس اللي أقول واجب علينا إذا أردنا أن نطور مجتمعنا أن نعلم غيرنا، أن نمكنه، أن نعطيه مفاتيح الذك، وبالعكس يفترض الإنسان يفتخر أنه علم إنسان وهذا الإنسان يعني يوم الأيام هو كان بديله وهو بالضبط هو بنفسه يعني بيرى أن الشخص الآخر هذا اللي مكنه بيكله كل احترام وتقدير. يعني
0: من هو الطالب اللي شعرت أنك فعلا ساهمت بتمكينه بالشكل الصحيح ولا زلت تتذكره لليوم؟
1: والله عندي طلبة كثيرين دون ذكر الأسماء يعني أخاف حد يزعلوا علي يعني، لكن حقيقة أنا بالنسبة لي مر علي كثير في الدراسات العليا خلينا نتكلم وفي البكالوريوس. بكالوريوس طبعا يعني ما شاء الله يعني أنا لما بديت أول تدريس في 2000 أول مقرر درس للطلاب طرق التدريس، حقيقة لما شفت طلابنا متميزين ذكورا وإناثا وشفت عندهم الشغف لتعلم طرائق التدريس، لأنه إحنا لما كنا نتعلم طرائق التدريس كنا نتعلمها نظريا من الكتب النظرية يقرأنا، ما كنا نطبقها بالشكل. فلما راحوا الشباب الأولاد شافوا أنه في تغيير أنه نعمل لهم تطبيقات داخل الغرفة الصفية، صار عندهم الشغف، كان يطلبوا حتى في محاضرات إضافية. لكن الأثر الكبير حقيقة تجده مع طلاب الدراسات العليا اللي أنت قاعد تزرع فيهم الحس البحثي. وهنا اليوم أنا عندي نماذج من الطلاب والطالبات لحد اليوم أنا حقيقة أفتخر بهم وأعمل معهم أيضا بحثيا أو تدري أو أيضا في مجال التأليف، لأنهم وجدتهم ذاك الشغف وذاك الحس للعمل التربوي والعمل البحثي والعمل التدريسي، ما جعلني أنا بالعكس أحتاج أن أزيدهم بعدني أعطيهم ما ولا لا. إذا كان عندي شيء أقدم لهم من جانب مثلا عندك مهارات معينة أو فكرة معينة بدنا. فمروا علي بحياتي كثيرين واليوم أنا أفتخر بهم حقيقة يعني جدا، ومتقلدين بعض منهم في مناصب في أماكن معينة الحمد لله. هل بس أخاف يزعلوا علي أنا إذا قلت فلان ولا علان
0: يعني. عشان هذا الموضوع إحنا ما راح نخوض في هذا التفاصيل. هل تعلمت من طلابك دكتور؟
1: نعم، دائما أنا أقول إنه الإنسان، وهذا طبيعتي أنا الشخصية يعني، نتعلم من بعضنا بعض حتى لو كان الشخص اللي تحتك، لأنك أنت اليوم في نقطة معينة لم قد لا تنظر نظر في موضوع معين تنظر له بشكل العمومي بس ما نظرته بشكل التفصيلي، فطالبك يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يبين لك وين أوجه النقص أو وين ممكن تتطور حتى على مستوى القيادة. إذا القيادة أيضا لم تعطي المساحة للآخرين لإبداء الرأي ولإعطاء الفرصة إنه هو يبرز وجهة نظره في شيء معين ويصل رسالة، يوصل رسالة يتعلم من الشخص الأعلى، فأعتقد هذا أيضا ليس من المهارات القيادية والإدارية الناجحة. أنا يعني اليوم في هذه الفترة أو في هذا بعد هذا العمر يعني عندي نظرة معينة فيما يتعلق بالطلبة وفيما يتعلق أيضا حتى بمن يعمل معك في مجالك التعليمي. هو التمكين، يمكن أن تكون عندي الفكرة بس الفكرة ما بعطيه تفاصيلها، أقول روح أقرأ عنها، أعطيني أفكارك، هذا وجهة نظري، أعطيني أفكارك وأنا بطور لك الأفكار. أما ما أقول له سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا، ما أنت ما علمته، خليه يروح هو يتعلم، يروح يصطاد السمكة، علمه كيف يصطاد السمكة كما يقول المثل الياباني الصيني، وثم خليه بعد ذلك هو يعطيك الأفكار وأنت تتعلم. بالعكس أنا الحمد لله الإنسان يعني يقال أنه تعلم مدى الحياة وتعلم المستمر، هو التعلم المستمر هكذا. أما من ينظر نفسه أنه وصل الكمال فهذا لن يضيف شيء للآخرين.
0: أعطنا بعض الأمثلة دكتور اللي مريت فيها في هذا الجانب.
1: يعني مثلا أحيانا يكون عندك مثلا، أعطيك مثال في تأليف الكتب.
0: نعم.
1: أنا قد يكون مثلا اخترت شخص أو شخصين يألفوا معي هذا الكتاب اللي عندك اللي أحدثك اليوم. نعم. اللي هو عن تحسين التذكر.
0: بالمناسبة دكتور أهدانا كتاب عن استراتيجيات تحسين التذكر مفاهيم وتطبيقات، يعني هذه هدية غالية دكتور.
1: جزاك الله خير.
0: جزاك الله خير، يعني أعتقد أنه فعلا راح تشكل مساحة كبيرة جدا من قراءتنا الفترة القادمة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير. هذا الكتاب مع أختين عزيزتين أيضا دكتورتين فيما يتعلق في في في في مجال التربية.
0: نعم.
1: معي أنا طرحت الفكرة في البداية، وش رأيكم نسوي كتاب، لأنه واحدة منهم كانت طالبة عندي أشرفت عليها والأخرى أيضا اشتغلت معها في بعض الأشياء.
0: نعم.
1: قلت لهم نسوي كتاب، ما هو الكتاب؟ قلنا كتاب، خلينا نلملم هذه الأفكار ونسوي كتاب شوية كيف ممكن يستخدمه المعلم والطالب ويستخدم حتى ولي الأمر فيما يتعلق بالقدرة التذكر للطلاب.
0: نعم.
1: هذه أفكار هنا، خلونا نشوف أفكاركم أنتم. بحثوا الأخوات، جابنا أفكارهن، توافقنا توافقنا في هذا الجانب، حطينا المكونات محتوى الكتاب، ثم قلت لهم كل واحد منكم عليه مسؤولية معينة.
0: نعم.
1: معي أنا علي المراجعة، أنا بخذ جانب معين وأنتوا عليكم الجوانب التطبيقية.
0: نعم.
1: هكذا العمل دائما مع ذاك، ما أفرض رأي معين عليهم حتى في الدراسات العليا نوجه، ولكن الطالب هو الأساس، لأنك كيف يتعلم إذا أنت لم توجهه ولم توضح له الطرق والسبل.
0: في النهاية هي الطرق دائما، والطريق لابد أن يكون كذا مقنن بالكثير والكثير من المسارات المعرفية والعملية حتى أستطيع من خلاله أيضا أن أستخرج أفضل نسخة من المتعلم أو الباحث في نفس الوقت. نستأذنك دكتور ناخذ فاصل بسيط جدا ورجع إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: مع فايبا إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد.

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وأجدد الترحيب بكم ولمن انضم إلينا الآن للاستماع لبرنامجنا الأسبوعي، برنامج بين قوسين، لنستضيف من خلاله مجموعة من القامات ومجموعة من القيادات والقدوات. ضيفنا لهذا اليوم الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيد، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم. دكتور أرحب بك مرة أخرى.
1: حياكم الله
0: دكتور. دكتور، نتكلم عن موضوع الدراسة الأكاديمية بشكل عام، ونتكلم عن موضوع البحث العلمي والجامعة وغيره. دائما هناك في صعوبة ما بين التوازن في الصرامة الأكاديمية والدعم الإنساني، خصوصا للطلبة بشكل عام بكل مستوياتهم، سواء كان بكالوريوس ماجستير أو حتى الدكتوراه. كيف عمل الدكتور عبد الله في هذا الجانب؟
1: هو كما ذكرت فعلا أحيانا أنت في مراحل التكوين الأولى للطالب،
0: نعم،
1: خاصة في مرحلة البكالوريوس، مهم جدا أن يكون عندك التزام صارم بما يتوقع من الطالب القيام به.
0: نعم.
1: طبعا تختلف المؤسسات، على كل حال في مؤسسات توصف بأنها صارمة، وفي مؤسسات توصف بأنها الصرامة فيها نوعا ما يعني، والتعاطي مع الطلاب أقل صرامة يعني. أنا أعتقد أنه اليوم أنت لابد أن تكون كما يقال يعني متوازن في في في في عملك في هذا الجانب، لأنه في النهاية إذا الطالب ترى بشر ويمر بظروف ويمر أيضا ب يعني تحديات معي، فبالتالي تحتاج إلى أنك تكون صارم فيما يتعلق بالعمل الخاص بالمقرر، وأن تكون مرن إذا كان هناك شيء تستطيع أن تقدمه لهذا الطالب. مثلا يعني أنت طالب الواجب يسلم مثلا اليوم أو مثلا في تاريخ معين، لو جاك طالب وقال لك بظروف معينة إن أنا أسلمه الأسبوع القادم، وأنت عندك من الوقت ما يعني أو متسع من الوقت ما يسمح بذلك، فلا مانع، لكن بشرط أنك أنت تعرف هذا الطالب هل هو من النوع المتسيب، بمعنى أنه النوع اللي أخر، ولا أنه لظرف استثنائي بالنسبة له، وبالتالي فأنت تقدر الحالة. الدراسات العليا طبعا أيضا مهم أن تكون في هناك صرامة أكاديمية، لأنه حامل الشهادة، وحتى في البكالوريوس ترى هذا حامل الشهادة، إذا كان لم يكن يعكس قيمة الشهادة أو كفء لهذه الشهادة، فهو في النهاية بيتنافس عن على مكان معين، وهذا المكان يمكن يحصل عليه بدون أن يكون هو أهل له. وبالتالي من المهم جدا أنه هذه الكفايات اللي يفترض أنه يعني المعلم اليوم إذا لم يعطي كفاياته التدريسية الكافية في مراحل الإعداد لن يستطيع أن يقدم تدريسه بشكل جيد، وبالتالي سيؤثر على ماذا؟ سيؤثر على النظام التعليمي. في الدراسات العليا مهم جدا أيضا يكون الصرامة، لأنه كثير من الناس الماجستير والدكتوراه أيضا تأخذ كسبيل للحصول على الترقي، وبالتالي إذا لم يوجد هناك نوع من الضبط في هذا الجانب أكيد بيضا، لكن تبقى كما قلت لك البعد الإنساني حاضر، والإنسان يتعامل مع الحالات اللي هي فعلا تستحق أن الإنسان يتعامل معها. كما يقول مسك العصا من النص، أعتقد هذا جدا مهم، لا إفراط ولا تفريط، وهذا أيضا تعلمناه حتى عندما كنا ندرس في الدراسات العليا في الخارج، أيضا كان في تقدير من المشرفين في هذا الجانب. لكن الطالب الذي تراه فعلا متسيب والذي سيؤثر تخرجه على مستوى بعد ذلك على ما يقدمه في في في في مجال عملي، أعتقد مهم جدا أن نظم الأكاديمية تكون واضحة ومحددة في هذا.
0: ما هي التجربة اللي استلهمتها أثناء دراستك في الخارج وحرصت على تطبيقها لما رجعت لجامعة سلطان قابوس؟
1: نعم. في شيء واحد مهم، أنه لا تنتظر التغيير يتم على المستوى الكبير، التغيير يبدأ من الوحدة الصغيرة. أذكر لما كنت يعني ذاهب لدراسة الدكتوراه كان عندي مشروعي البحثي، نتعرف نكتب بروبوزل بسيط كذا ونرسله على أساس المشرف يختاروا لك المشرف، فكنت ذيك الأيام أنا أريد أقيم مناهج الأحياء في التعليم في سلطنة عمان،
0: نعم.
1: مشروع كبير تقيم أنت يعني ذا المشروع، تقيم مناهج عمان وكذا في التعليم. فلما رحت عند المشرف فأول جلسة جلست معه قال لي اسمع يا عبد الله، الطموح مالك زين، لكن طموحك هذا يعني ما بيغير كثير، لأنه تقييم المناهج وتعديلها وغيره هي ليست عملية بسيطة فقط قم بباحث،
0: نعم.
1: هذا عملية مؤسسية، وفعلا لما اليوم احنا لما كنت انا في الوزارة يعمل مؤسسة. فقال لي دائما اشتغل على شيء تقدر فيه تفيد فيه طلابك في الصف او تفيد فيه مدرسة او تفيد في الصف. ففعلا غيرت واشتغلت على بعض تقنيات تقييم الطلبة. فأعتقد أن التغيير ما لازم إحنا ننشد التغيير الكبير على مستوى الهرم على أساس نغير في مستوى القاعدة. خلينا التغيير يبدأ من القاعدة ثم ينطلق بعد ذلك إلى إلى إلى مستوى أعلى. فأعتقد أن كل ما كان قدر الإنسان أنه يغير المحيط اللي حوله، هذا المحيط بعد ذلك مثل كرة الثلج ينتقل لغيره إلى أن الجميع يبني. وأذكر أنا عندما بدينا ذلك الأيام ندرس طلابنا طريقة التدريس الحديثة، كانوا يروحوا التربية العملي، يطلعوا في المدارس، المعلمين الموجودين هناك لاحظوا هذه الطريقة من علمكم إياها، هذا الأسلوب التدريس من درسكم إياه، فبدوا يتسامعوا وبدأوا طلابنا ينقلوا هذه الخبرات. فصارت اليوم استخدام طريقة التدريس الحديثة وغيره يعني شيء ممارس من قبل معلمينا في السلطنة.
0: نعم. ما هو أصعب قرار اتخذته أو تذكر بأنه كان من أصعب القرارات اللي فعلا كان عليك من الصعوبة أن تتخذه في فترة معينة من
1: أنا حياتك؟ يعني خلينا نقول أنا من الناس اللي يعني يمكن العمل الفني كثير أحب، فعلا العمل الفني كثير من الأشياء اللي يعني استمتع به. ولذلك لما يجيني تكليف إداري في شيء معين أمسك مثلا رئيس قسم أو مساعد عميد حتى على مستوى وكيل الوزارة،
0: نعم،
1: فيصير نوع من التردد، سوء من يعني هل فعلا أنا أقدر أفيد، هل هذا بيأثر علي في العمل الفني، لأن الشغف الفني ترى يعني مسيطر بشكل بآخر علي يعني. فأعتقد مثل هذه القرارات الصعبة كانت اللي هي موضوع أن تكون مساعد عميد أو تكون رئيس قسم أو حتى وكيل وزارة، يعني لما كان في تلك الفترة بدايات يعني المخاطبات هل نريدك تكون في الوزارة، صار أيضا حديث مع الآخرين هل أنا فعلا بضيف شيء، هل أنا مستعد أروح للوزارة وأترك الجامعة معي ولا. ولذلك واحد 27 سنة في الجامعة تربى فيها، كان طالب ثم معيد ثم مدرس، يعني عمر قضيته يعني تقريبا يمكن نص عمري وأنا في الجامعة معي ولا لا، تروح إلى مكان مختلف تماما، يعني هي ليست بسهولة كقرار في بيئة عمل أنت ما مستكشفنا أو ما عارفنا بتفاصيلها. ولا أخفى عليك تراه كان في فترة تحدي لما تتأقلم مع بيئة عمل جديدة، فهذه يمكن القرارات.
0: نتكلم أثناء فترة وجودك وكيل في وزارة التعليم.
1: يعني أكيد يعني في الفترات الأولى لما تتأقلم تعرف يعني تنتقل من مكان أكاديمي جزء كبير من وقتك بين عملك البحثي والتدريسي مع طلابك إلى قطاع كبير في قطاع إداري كبير فني وإداري في تعليم خاص وتعليم ذوي احتياجات الخاصة ومناهج وإشراف وتقويم، يعني عمل حقيقة ما بسيط يعني. لكن الإنسان دائما يحاول أنه يعني يوجد الطرق بحيث أنه يكيف نفسه مع ما وجد فيه، لأن في النهاية هذا أنت تكليف صار لك ولازم تتعامل مع هذا التكليف وتخلص في التكليف.
0: يمكن هذا الأمر اللي خلاك يعني كذا ترتبط بالجامعة رغم وجودك على في منصب.
1: هو على كل حال هو أنت في النهاية يعني الشغف يبقى أيضا باعث بالنسبة للإنسان، يعني حتى لو ما في التربية والتعليم، حتى لو رحت أي مؤسسة أخرى، أنت تعودت على نمط من حياتك في شيء معين وأنت هذا النمط في شغف بالنسبة لك، فأكيد تبقى الرابط مع البيت الأول موجود.
0: نعم. معي
1: يعني لو تسألني أنت مثلا، أسألك أنا اليوم، أنت أكيد يعني أنت اليوم في وزارة الصحة أكيد تتذكر أيام الجامعة وشغف. نعم. الجامعة وحب للجامعة بين فترة أخرى، فأتوقع الإنسان اللي وكل ما قضيت فترة طويلة وأنت كنت مرتاح في ذلك العمل معي وأنجزت فيه وحققت فيه كثير من طموحاتك، أعتقد الارتباط العاطفي يبقى موجود. يعني
0: وأنت يعني كذا من الأشخاص حقيقة اللي حظيت بالكثير من التكريم والجوائز في مختلف القطاعات ومختلف المستويات والمراحل العلمية والعملية.
1: نعم.
0: ما هي الجائزة اللي تشعر بأنها اختزلت رحلة كاملة من حياتك بعيدا عن كونها لمرحلة مفصلية؟
1: يمكن الشهادة السلطانية طبعا، هذه يعني هي الوسام الكبير يعني اللي وصلنا الحمد لله بالدرجة الثانية كان في آخر في نوفمبر كذا، وأنا أعتقد هذه هي أكبر وسام بالنسبة لي. طبعا هذا الوسام للوزارة والعمل والإنسان يعني، لكن أيضا هناك أيضا جوائز أيضا نفتخر بها تعتبر بالنسبة لي أيضا مرتبطة بإنجازات الأكاديمية مثل الجائزة الوطنية في البحث العلمي، أعتقد أيضا هذه من الجوائز الواحد اللي يفتخر بها لأنه هذا أيضا نابعة أو جاية من سيرة الأكاديمية فيما يتعلق بالبحث العلمي. وأيضا هناك جوائز على مستوى خارجي أيضا فيما يتعلق بالبحوث والدراسات. وكل جائزة لها طبعا طبعها, وكل جائزة لها يعني خلينا نقول إطارها اللي أيضا أعطيت عليه. ولكن كما قلت جائزة الشهادة السلطانية من المقام السامي أعتقد هي هذه الجائزة بالنسبة لي, أو التكريم أو الشهادة الأعظم بالنسبة لي مع مسيرة الحياة كلها.
0: دائما ما نقول بأن الإنجاز أو الصورة النهائية هي الصورة رائعة جدا لتخرج للناس, ولكن هناك الكثير والكثير ما يأتي خلف هذا الإنجاز وخلف هذه الصورة.
1: أكيد.
0: الكثير مما لا يراه الناس وربما لا يعلمه الناس.
1: صحيح.
0: فما هو الثمن أو ما هو الجانب الآخر اللي ربما لا يراه الناس خلف هذا الصورة الباهية جدا لدكتور عبد الله؟
1: هو على كل حال أي عمل أو أي إنجاز الإنسان يديه أكيد كما ذكرت فيه في شيء مخفي.
0: نعم.
1: والمخفي هذا موجود قد يكون من حياته الاجتماعية في أسرته, في صحته, في أمور كثيرة. الحمد لله الأسرة عندي داعمة يعني وأنا يعني هنا من هذا المنبر أقدم لهم كل الشكر والتقدير على كل الدعم اللي قدموا لي يعني في الأسرة, ولأن عارفين إن هذا عملي وأنا هذا شغفي, وبالتالي هم متأقلمين. بالرغم من أن الإنسان يحاول أن يوازن قدر المستطاع, وأنا أقول بما أنك أنت اليوم تعمل لله وتعمل لهذا الوطن, الله سبحانه وتعالى يبارك في وقتك ويبارك في في في في إنجازاتك. أي كتاب من الكتب اللي احنا يعني اللي مثل هذا الكتاب اللي هديتك هذا ثمار يمكن سنة ونص ونشتغل فيه معنا. ليس بالسهولة إخراج منتج بهذا الشكل. أكيد الإنسان قدر المستطاع. أنا ما من النوع اللي ممكن أجلس يعني منعزل عن الأسرة. أنا واحد من الناس أحب أني عملي أدي في بيتي, يعني لما أجلس أعمل بحث أو أعمل تحضير أو أعمل مثلا كتاب أحب أكون في البيت.
0: نعم.
1: بحيث أنا أسرتي موجودة, أولادي موجودين. صح أنا أكون منعزل في العمل, لكن أقل شيء أن تشعر بإحساسهم, تشعر بهم أنهم موجودين. أيضا من صحة الإنسان أكيد, يعني الإنسان أيضا يعني صحته هي أيضا أساس. وعمل مثل هذا ما أعتقد أنه ما يأثر على صحتك وغيره, لكن كما قلنا يعني كما قلت أنا إذا كان هناك إخلاص وتوكل على الله وكذا, الله تعالى يبارك في الوقت ويبارك في كل شيء يعني. وأعتقد أنه الأثر اللي يتركه الإنسان بعد مماته هو الأثر العلم. هذا الإنسان اللي ممكن ناس تقول لك أنك والله يعني نذكر فلان الفلاني, لأنه إحنا اليوم كثير من العلماء العمانيين وحتى العلماء الأجانب ما رأيناهم ما شاهدناهم, لكن نرى أثارهم في كتبهم. صحيح. ونتعلم. صحيح. منها. صحيح. فأعتقد هذا اللي الإنسان يعني يكون أحد أرصدته بعد ما يغادر هذه الدنيا.
0: يمكن دائما نسمع دكتور أنه لا يمكن أن تكون ناجحا في كل المجالات, يعني لابد أن نجد ثمن مدفوع في جانب من الجوانب, سواء كان الجانب الاجتماعي الأسري أو المهني.
1: صحيح. صحيح.
0: فما تجد أن اليوم أنك لو يرجع الزمن للوراء تقول أني راح أعطي مثلا أسرتي مساحة أكبر, وقت أكبر, يمكن ربما مسار أكبر, وخصص لها أيضا جزء. صحيح. من المسار اللي
1: أتفق معك. يعني أنت اليوم يعني إحنا ترى تأخذنا الحياة.
0: نعم.
1: ويأخذنا فترة يعني في الفترات إنه الحماس والنشاط وباين هذا وباين هذا وباين, فمن يعني باين كل شيء.
0: نعم.
1: لكن كثير منا يمكن ما محصل أي شيء.
0: نعم.
1: معي ما أقول أنا بالنسبة لي الحمد لله أنا حصلت الكثير يعني,
0: الحمد لله.
1: لكن أقول فعلا لو إن إحنا نراجع نفسنا اليوم والراجع أنا اللي وراجع نفسي وارجع 20 أو 25 سنة, يمكن في بعض الأمور والقرارات يمكن واحد يتخذ مسار آخر معي, ولا يمكن ما بكون بالوقت اللي أقضيه في العمل أقضيه للأسرة أعطيها جزء من وقتها مثلا وهكذا. لكن في النهاية هي مسار, وأنت يعني تأخذ بإيجابياته وسلبياته وتقول لو, وإن كانت لو اليوم ما بتراجعك للوراء, لكن الحمد لله الإنسان عندما يكون يعني مقيم نفسه أنه اللي أداه هو يعني خلينا نقول راضي عنه, يعني أعتقد أنه وصل إلى مرحلة من التصالح مع النفس جدا عالية. أكيد في جوانب ممكن الإنسان يضيفها, يعني أنا اللي أقول اليوم لو أجلس في وزارة التربية كنت موجود لازلت في أمور كثيرة أنا حاطنا في بالي أشتغل عليها, لكن خلاص عاد انتهى. فمعنى هذه الأمور ممكن واحد يشتغلها في مكان آخر معي, ولا تروح محطة جديدة أكيد بفكر جديد بشيء جديد ليس بعيد عن ممارسة الأساسية اللي أنت أو تخصصك, لكن يمكن تنظر لها بطريقة مختلفة شوية.
0: هل في قرار معين تشعر بأنه لو رجع الزمن للوراء راح تتخذه بأسلوب مختلف بطريقة مختلفة؟
1: ما بالنسبة لي أعتقد أنه في مسارتي الأكاديمية أعتقد كل إذا كانت هي قرارات أو سبحان الله هي توفيق من الله سبحانه وتعالى بالأساس الحمد. أعتقد الحمد لله كانت في وقتها وكانت أيضا يعني خلينا نعتبرها ناجحة أو نعم. أدت الأهداف مالها معي ولا.
0: نعم.
1: ما يعني أنا الناس دائما أقول لا نبكي على اللبن المسكوب
0: نعم.
1: كم يقول لأن هي يعني أنت اليوم ما تقول والله لو ما لو وأنا كذا خلاص أنت هي محطة أديت عليها سويتها يعني أنا اليوم تقول لي أرجع جامع السلطان قابوس ولا أروح مكان آخر معي ولا أكيد دي شرف أرجع لجامعة لكن إذا في هناك فرص في مكان آخر أكيد يعني أنت تخدم وطنك سواء خدمته في الجامعة و... لأن معطياتك لما كنت في الجامعة اختلفت عن المعطيات بعد الوزارة والرجوع للجامعة أكيد تغير حتى نظرتك أنت للحياة قد تكون مختلفة وبالتالي يعني يمكن أنا من الناس أيضا اللي عندي الولاء كبير لمؤسساتنا احنا خاصة التربويين يعني تجد مثلا في قطاعات الأخرى وخاصة الشباب اليوم يتنقلوا 4 سنوات هنا مع 4 سنوات في شركة فلانية الجامعة مرة معي ولا احنا من تربويين بشكل عام لنا ولانا كثير على مؤسساتنا التربوية ففي فترة جامعة سلطان قابوس ما فكرت أنا أساسا أني أطلع حتى للتفرغ العلمي اللي هو حق مكتسب أو حق يعني لعضو هاي التدريس أنه يدخل التفرغ العلمي لكل 6 سنوات سبحان الله أنا ذا الشيء أبدا ما عملت ويمكن لو دار لو قال لو رجعوني وقالوا تريد أقول ما أريد هذا أحد الأشياء يمكن اللي أرد عليها فيها إن أنا لو رجع بالزمن أقول لك هل تريد تطلع تفرغ علمي أقول لك أريد لكن ذيك الفترة ما طلعت تفرغ علمي وما أقول نادم لأن هي ظروف الحياة خلتنا هكذا يعني.
0: من هو الداعم الأكبر لك؟ أنا أعرف أن لك خصوصية خاصة جدا في أسرتك يعني لها الكثير والكثير من الفضل في مسألة وجودك اليوم لما أنت عليها اليوم ولكن من هو الداعم الأكبر في مسيرتك اللي ممكن توجه له رسالة من خلال هذا الباب؟
1: طبعا الأساس هي زوجتي أستاذة منى العفيف أم قصي يعني هي الداعمة الأساسية بالنسبة لي وهي فاهمة طبعا عمل هي أيضا في قطاع التعليم كان
0: نعم.
1: وفاهمة أيضا العمل حقيقة أيضا الأولاد كلهم يعني الحمد لله يعني داعمين ويعني يقفوا معنا طبعا لا أنسى الزملاء لا أنسى أيضا باقي الأهل معي والله يعني أيضا كان لهم حقيقة يعني دائما التشجيع والتحفيز وغيره فكل واحد منهم ساهم بطريقة أو بأخرى لكن زوجتي أم قصي هي ممكن الدعم الأساسية بالنسبة لي لأن هي فاهمة عملي وفاهمة طبيعة شغلي وأيضا خلنا نقول أنا عندي شغالي هي الأساس في الأسرة في البيت هي اللي يعني خلنا نقول تمسك الأولاد هي من يعني كل دراستهم أنا واحد من الناس يعني كثير مشغول وأحيانا تعرف إحنا الرجال في الغالب يعني صبرنا فيما يتعلق بمذاكرتنا لأولادنا يعني إلا ما ندر يعني شوية قليلة فهي يعني حقيقة قائمة بدور كبير يعني
0: الله يحفظكم لبعض إن شاء الله يا دكتور بإذن الله تعالى تجربة الأكاديمية والجامعية أيضا واحد من النقاط الهامة جدا حقيقة اللي كانت ملهمة بالنسبة لي يعني أشرفت على مئات رسائل من الماجستير والدكتوراه مئات الطلاب اللي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان في تعليمهم في تأطير مفاهيمهم في مساهمة بشكل مباشر أيضا في دراستهم متى تعني لك هذه التجربة الزاخرة بعد كل هذه السنوات الطويلة جدا وأنت تشوف الأثر اليوم في طلابك يعني في يتقلدوا مناصب في كثير من المسارات
1: الحمد لله الإنسان ما يقول يعني ما يزكي نفسه لكن أعتقد اليوم ما يعني ما قمت به فيما يتعلق بالدراسات لأن الدراسات العليا وحتى في البكالوريوس يعني كثير وعدت لا بأس به من المعلمين اليوم تتلمذ على أيدينا يعني ونفخر بهم لما نذهب إلى مدرسة وقال دكتور تدرستني دكتور أنت أشرفت على رسالتي أنت حكمت للبحث الفلاني أنت ناقشني بالعكس هذا دائما يسعدني وأنا أعتقد وأؤمن أن عمان فيها الكفاءات الكبيرة اللي قادرة على الحمد لله أن تقود مسيرة التعليم في هذا البلد تجربة ثرية، لأن الدراسات العليا في الجامعة بديناها من 2002.
0: نعم.
1: وإحنا ذيك الأيام كنا حديثي التخرج، وأول مرة نمسك نشرف على رسائل الماجستير.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله، يعني في كل سنة نخرج 5-6 من الطلاب اللي نناقشه واللي نشرف عليه، سواء ماجستير والدكتوراه. فالواحد يعني الحمد لله يقول يعني أدى رسالته التي يعني جزء من مهمته في هذه الحياة، أنه يعلم الآخرين ويفتخر بوجود هذه الكوكبة من الخريجين في كل المراحل: بكالوريوس، دبلوم، تاهيل، دبلومات الأخرى، ماجستير والدكتوراه. ولا زال العطاء موجود. نعم. الحمد لله، ولا زلنا نوجه ونشرف في هذا الجانب.
0: الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. نعم. دائما كذا مسيرة حافلة بإذن الله تعالى، وستبقى حافلة بإذن الله تعالى.
1: يا رب.
0: من يأتي بهذا الزخم بإذن الله تعالى في القادم أكثر عطاء بعون الله تعالى. نتكلم دكتور عن التعليم في سلطنة عمان اليوم. التعليم في سلطنة عمان بدأ طبعا من مراحل مبكرة جدا من عصر النهضة. صح. المباركة، حتى وصل لمرحلة النضج في الكثير. صح. من المسارات، وحقيقة. صح. الإشادة. صح. سواء كانت الإقليمية، العالمية، أو حتى على المستوى المؤسسات التعليمية.
1: صح.
0: أين وصل التعليم في أثناء فترة وجودك، سواء كمنظومة متكاملة أو حتى كأسس، كمعايير، سواء كان كتقييم أو غيره، في أثناء فترة وجودك في
1: الله؟ هو التعليم في عمان كما ذكر الدكتور مر بمحطات طبعا، يعني من عصر النهضة المباركة. نعم. للمغفور لوجلاء سلطان قابوس طيب الله ثراه طبعا، يعني وبدايات التعليم، وذلك الفترة كان بداياته هو الانتشار، يعني بدأ ينتشر.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك مر إلى مرحلة يعني خلينا نقول التركيز أكثر فيما يتعلق بالجودة وغيره يعني، ثم جاء التعليم الأساسي في فترة من الفترات والوزارة اشتغلت عليه، واليوم وصلنا كما ذكرت إلى هذا المستوى من النظام التعليمي ومكنة النظام التعليمي. خلينا نقول للنظام التعليمي في عمان في جوانب قوة كثيرة حقيقة، يعني اليوم لما تدخل مدرسة من مدارسنا كأنك تدخل جامعة حقيقة أو كلية من الإمكانيات المتاحة فيها. أيضا في اهتمام بموضوع المعلمين والتوطين والتعمين، في أيضا في اهتمام بجانب المناهج حقيقة، يعني سواء كانت المناهج التي تؤلف داخليا أو المناهج التي تؤام مثل مناهج العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات. أيضا خلينا نقول في اهتمام أيضا بتقديم الرعاية للطلاب وغير ذلك. لكن كأي نظام تعليمي في النهاية أيضا يواجه بعض التحديات، يعني أي نظام تعليمي يعتقد نفسه أنه وصل القمة هو حقيقة يعني يقضي على نفسه.
0: نعم.
1: ما في نظام تعليمي وصل القمة، لأنه إذا وصل القمة أنا تستكين لأي تطوير. في تحديات عندنا موجودة، تحديات كثيرة مرتبطة عندك التعليم المسائي مثلا، هذا تحدي عندنا. عدد المدارس اللي تعمل في التعليم المسائي لا زالت موجودة. تحدي لما تجينا الكوارث ومثل كورونا والكوارث الأخيرة، كيف نضمن جودة ما نقدمه من تعليم وفق يعني في ظل هذه الظروف؟ أحيانا ظروف تستمر يمكن أسبوع.
0: نعم.
1: وهكذا يعني في تحدي في موضوع، هل اليوم سؤال يطرح، مقدار ما ينفق على الطالب هو يوازي ما يكتسبه من كفايات ومهارات؟ هل اليوم سوق العمل، العلاقة بين سوق العمل والتعليم المدرسي أو التعليم العالي والتوائم بين الكفايات هنا وهنا، هذا أيضا يطرح نوع من التحدي والتساؤل. أيضا تمويل التعليم واستدامته، يعني أيضا هذا من التحديات اللي النظم التعليمية في العالم تواجهه والنظم التعليمي في عمان. هل اليوم الحكومة قادرة على أنها تمول التعليم في كل يعني سنة وفي كل زمان؟ لأنه أيضا إحنا اقتصادنا يعتمد أيضا على جوانب أخرى، فبالتالي أنت اليوم اقتصادك ممتاز معناه تمويلك للتعليم عالي. لما سبحان الله يصير أي نوع من النزول في الاقتصاد والدخل يأثر على التعليم. ففي تحديات الوزارة تعمل بطريقة أخرى على مواجهة هذه التحديات، لكن أنا أقول لك اليوم أنه التعليم خلينا نقول في جوانب ممكن أن تطور، ممكن جوانب أن يلتفت فيها معي ولا لا، ليكون تعليمنا أميز وأميز.
0: نعم.
1: بالرغم من الإشادات معي ولا إحنا نفتخر بهذه الإشادات، بالرغم من الجهود الكبيرة اللي تبذلها الوزارة قبل أن أكون موجود ويوم ما كنت موجود حتى الآن، أكيد الوزارة تبذل جهد فيما يتعلق بتمكين المدارس والبناء وغيره وغيره، لكن نحتاج اليوم بدل أيضا نركز على موضوع ما يحدث داخل الغرفة الصفية، إلى أي مدى فعلا هذه المهارات جالسة تكتسب، إلى أي مدى هذه المهارات جالسة أيضا تطبق في حياة الطالب. لكن الإشادة حقيقة في النظام يعني ميزته أنه النظام أيضا يعني مؤسس، يعني هو ليس وليد اليوم.
0: نعم.
1: هو نظام يعني فاز له أكثر من 55 سنة في هذا الجانب، ونتمنى إن شاء الله أن القائمين على التعليم أنه يأخذوا بالمستقبل.

0: الخريجين اللي يتخرجوا يروحوا الدول الأخرى للدراسة سواء في البكالوريوس أو الدراسة العليا، نعتقد أنه حقيقة ممتلكين الكفايات والمهارات القادرين على ذلك. فأعتقد هذا أفضل تصدير إحنا ممكن نصدره للناس. أيضا ما يخرجوا من هذه المنظومة بالتزامهم بـ بـ بـ بالمعايير والأخلاق وغيره يكونوا سفراء في لعمان في هذه الدول. طبعا التجارب الأخرى فيما يتعلق عاد بالتطوير والمناهج، يعني عندك اليوم المناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، خاصة التربية الإسلامية، مناهجنا الحمد لله تتميز بالوسطية والاعتدال، فهذا نموذج آخر ممكن نقدمه للعالم. وفعلا في بعض الدول أيضا بفترة أخرى تطلع على التجارب، كيف أنتوا تقدموا مادة التربية الإسلامية، كيف تقدموا مادة اللغة العربية، هذا أيضا تجارب ناجحة أيضا ممكن واحد يقدمها للعالم، خاصة في في في في الدول التي يعني تعاني من بعض الأشياء فيما يتعلق بتقديم الدين وتقديم القيم الإسلامية. بالإضافة للأشياء الأخرى اللي هي ممكن في منظومة الإشراف التربوي أيضا منظومة الحمد لله أيضا مؤسسة بشكل جيد، ممكن يكون أيضا تجربة لبعض الدول التي تسعى إلى موضوع الإشراف على المعلم والرقيبي في هذا الجانب.
1: أين نقف عالميا دكتور اليوم في موضوع التعليم؟
0: ما عندي تصنيف معين، احنا كثير نعتمد، الدول تعتمد على مؤشرات عالمية. هنا في عمان عندنا مؤشر التيمز اللي هو الدراسات الدولية للطلبة في العلوم والرياضيات، ويمكن هذه الدراسة الأساسية اللي تشتغل عليها الوزارة اللي تعتبر مؤشر. بالرغم من الجهود لكن لازلنا عندنا تحديات للوصول إلى مستوى أعلى لطلابنا في العلوم والرياضيات، واعتقد ان الوزاره يمكن يعني يفترض انها تشتغل على هذا الجانب الان في موضوعك. تصنيفاتنا فيما يتعلق بالجوده، لانه ايضا التصنيفات تراها لها ما لها وعليها معها ولا لا، يعني ممكن يكون عندك نظام تعليمي ممكن ماليا واداريا وكل شيء وافضل المدارس وافضل الامكانيات موجوده، لكن الطالب ما منعكس على الطالب، لان الطالب ايضا دافعيته ما موجوده للتعلم. بالعكس أحيانا يمكن دول تجد عندها دافعية الطلبة للتعلم وحبهم وشغفهم بالرغم من الإمكانيات قليلة فأداهم أفضل. يعني أعطيك مثال، هنا اليوم إحنا عندنا المدارس القالية الهندية، نظام الهندي التعليم معروف، يعني مدرسة فيها أكثر من 3,000-4,000 طالب، نظام صارم في التعليم، أداء طلابهم عالي جدا، ويمكن الإمكانيات المتوفرة فيها ما متوفرة في كثير من مدارس اللي هي حتى للقالية وغيرها حتى للحكومة في عمان. أقل بكثير، لكن النظام هناك لعب دور فيما يتعلق ب لأن أنت الطالب هناك ما عنده مجال غير أنه يتنافس حتى يكون له شان ويحصل قبول في الجامعات، وما وما خاصة هذه القالية ما يعني ما الإيم ماله أنه يصير في جامعة هنا، يصير في أفضل جامعات في الغرب، ليش؟ لأنه يريد وظيفة كذا يعني. فأعتقد النظم التعليمية فيما يتعلق بالجودة وغيره والمؤشرات ينبغي أن نأخذها شوية بنوع من يعني بنوع من الحكمة شوية في التعامل معها. لكن في دراسات الدولية مثل تيمز لازلنا محتاجين إلى أن نمثل أكبر حقيقة لنصل إلى المستوى الأعلى.
1: كيف قرأتم دكتور انطباعات الأكاديميين والتربويين بشكل عام عن قطاع التعليم في سلطنة عمان؟
0: هو الحمد لله في إشادة كما ذكرت، وفي إشادة فيما يتعلق بالالتزام، يعني والنظام التعليمي في عمان الحمد لله يعني محافظ على، خلينا نقول، على النظام التعليمي المدرسي، يعني لا زال حضور والغياب والمعلم وتدريبه وتأهيله والكتب، يعني المدرسة ما تغيرت بمفهوم ان يعني صارت يعني شيء ثانوي، لا هي تعتبر الأساس. حتى لو اليوم تقول الدروس الخصوصية والمنصات وغيره، لكن تبقى المدرسة هي الحاضن الأساسي بذلك. ففي انطباع ان معلمينا بشكل عام لديهم الالتزام، لديهم يعني حب انه يتعلموا، حب انه فعلا انه يطوروا من نفسهم وغيره. وهذا اللي شو على مستوى الجامعات ايضا الاكاديميين ايضا تلتقي في مؤتمرات وغيره، حقيقه يعني تجد ايضا اشاده في هذا الجانب، وهذه السمعه حقيقه هم اللي حملوها، يعني الاكاديمي اللي يدرس برا او اللي يشارك في مؤتمر معين هو يحمل معه هذا الشيء، وبالتالي يجد الاخر يعني يحترمه لانه هو يعني حمل هذه الخصائص وهذه السمات وهذه الصفات يعني.
1: وهي دائما وابدا هي مسار متكامل، اعتقد بانه طريق ربما بني بالكثير والكثير من الجهود.

0: موجود، واعتقد هو استثمار ايضا دكتور طبعاً في طبعاً في نفس الوقت.
1: اكيد.
0: الى اين نتجه دكتور في قطاع التعليم في سلطنة عمان؟
1: اليوم من قطاع التعليم لابد ان يستجيب للمتغيرات بشكل او باخر العالمي اليوم. ويمكن انا كنت تكلمت عن موضوع الذكاء الاصطناعي، يمكن هذا يعني حقيقه يعني الشغل الشاغل لكثير من نظم التعليم، ما فقط على مستوى التعليم المدرسي والتعليم العالي ايضا. اعتقد ان اليوم لابد ايضا التعليم في عمان يعني يستفيد ويوجه هذه التقنية بشكل اللي يمكن فيه الأجيال القادمة في التعامل معهم بشكل أو بآخر، هو أمر لابد منه. طبعا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى اللي هي أيضا التقنية ينبغي علينا أيضا، وأنا أقول إن نأخذها بنوع من الحذر شوية معي، لأن البعد الإنساني لابد أن يكون حاضر في هذه التقنية. إحنا ما نريد أيضا التعليم المدرسي، أنا بالنسبة لي رأيي الشخصي إنه يكون مثل يعني خلينا نقول يعني ننزع منه البعد الإنساني، يعني أوكي التقنية يعني خلينا نقول التقنية نوقعها، نجيب صبورة تفاعلية، نجيب كذا نجيب كذا، لكن إذا كان ما موجود البعد الإنساني والتفاعل مع المعلم اللي هي القيم، قيم التعاون، قيم التعاطف، هذه القيم الإنسانية المهمة جدا في منظومة التعليم لابد تكون حاضرة. فأعتقد هذه ثروة الذكاء الاصطناعي تحتم على النظم التعليمية تشتغل. أيضا النظم التعليمية أيضا لازم تعمل على يعني تعزيز كما قلت الجوانب الاجتماعية والانفعالية للطالب، لأنه اليوم أيضا المدرسة الطالب يقضي فيها وقت، لكن أيضا يقضي في البيت، والطالب إذا انقضى البيت في انعزال من يعوضه؟ التفاعل الاجتماعي، لازم كل المدرسة أيضا لها دور في التفاعل الاجتماعي. أعتقد موضوع الابتكارات لابد يكون نهتم به أكثر وإبداعات طلابنا. إلى أي مدى أيضا ننظر في موضوع سنوات التمدرس؟ أيضا أحد يفكر اليوم هل 12 سنة معي ولا لا، هي الأنسب إنه الطالب يجلس؟ ليش ما يكون عندي نظام التسريع؟ وأعتقد في قانون التعليم المدرسي نظام التسريع موجود، طالب نابغة ليش يأخذ 12 سنة؟ لماذا لا يأخذ 10 سنوات؟ لماذا لا يرفع؟ وأعتقد في قانون التعليم المدرسي في مادة بهذا الجانب. فأعتقد أيضا هذا موضوع المبدعين الموهوبين أعتقد محتاجينهم. أعتقد أيضا التعليم بشكل أو بآخر لازم يركز على المدرسة.
0: هل مطبق دكتور معنا هذا النظام؟
1: نعم، الآن طبعا الآن في اللوائح، الوزارة تشتغل في اللائحة التنفيذية القانون، وأتوقع إن شاء الله من تصدر اللائحة يفترض خلاص إذا طالب طبعا وفق إجراءات معينة يعني يعمل له، ويجد ولي الأمر ابنه إنه نابغ أو المعلم يخضع لاختبارات معينة وشي ما، ثم ممكن يتسرع يعني معنا.
0: يتقدم صف آخر
1: أيوة، لأنه أنت اليوم ما لازم يعني، هو بالنسبة له يمكن أن هذا الطالب موهبته يعني هو في صف 10 بس يتجاوز للصف 12، لماذا أنا أخليه ل 12 سنة؟ لماذا لا أخلي 10 سنوات ممكن أقفز صف أو صفين حسب طبعا إمكانياته يعني. أعتقد أيضا مهم جدا نشتغل على موضوع المدرسة بشكل أعمق كنواة التعليم، يعني عالميا كثير من من من من جوانب التطوير تتم تطوير على مستوى المركزي او المستوى المستوى الكبير اللي متخذي خلينا نقول القرارات اللي على مستوى كبير. لكن اليوم في التفكير بان المدرسه تنبع من عندها كل سبل، يعني انت اي شيء تريد تطوره قبل ان تفكر تدخل اي تقنيه روح المدرسه وافهم سياق المدرسه. اليوم اذا انت باغي تدخل منهج جديد روح شوف سياق مدرسة العمانية، هل هذا المنهج قادر المدرسة العمانية انها تتعامل معه ولا لا؟ لما تريد مثلا تطبق شيء معين مثلا روح شوف سياق المدرسة. واعتقد ايضا النظم اليوم في التعليم لازم تنظر الى موضوع المدرسة كحاضنة وكنواة للتعليم. ففي افق كثيرة يعني ممكن الناس تشتغل عليها.
0: شفنا ايضا الكثير من المناهج اللي تم ادراجها مؤخرا دكتور فيما يتعلق بالمناهج المدرسية سواء كان لتعليم اللغة الصينية او غيرها من الامور، الى اي مدى نجد بان هذا الامر فعلا يتلائم مع الوضع الحالي ويتلائم مع القدرات الموجودة عند طلابنا بشكل عام؟
1: طبعا شوف النظم التعليمية تختلف من نظرتها إلى تعليم اللغات. في بعض النظم تطلب اللغة الأم زائد لغة ثانية، في بعض النظم تطلب اللغة الأم زائد لغتين، ويعتمد نوع اللغات يعني. هنا في عمان طبعا يعني يمكن احنا يعني أو يعني طبقنا اللغة الألمانية والفرنسية، طبعا اللغة العربية الأساس، وبعد اللغة الإنجليزية بحكم أن أيضا الإنجليزية لغة العلم والعصر وغيره يعني. ثم الوزارة ارتأت في فترة من الفترات أن أيضا تدخل اللغة الألمانية واللغة الفرنسية في عدد محدود من المدارس، ويمكن ذلك الفترة كان لها اعتبارات معينة ما كنت موجود في الوزارة، يمكن قد يرتبط بالجانب الاقتصادي، الجانب الدبلوماسي والعلاقات وغيره، وكانت أيضا لبعض المدارس معينة، وهي تأخذ كإلكتف يعني كمادة اختيارية. ممكن الطالب أيضا يثقف نفسه فيها بحيث ممكن تفيده لو سافر لهذه الدول، ولكن ما كانت مربوطة ببعثات معينة مثل هذه الدول. طبعا اليوم الصين تعتبر أيضا يعني شريك اقتصادي كبير لعمان، الصين أيضا الدولة الثانية اقتصادية مستوى العالم، متوقع تكون هي الدولة الاقتصادية الأولى. فأعتقد أنه أيضا إدخالها لبعض الطلبة الراغبين معي ولا لا، وأيضا تكون اختيارية، أعتقد هذا أيضا توجه حميد، وبالتالي أنت تعطي للطلاب فرص. ممكن اليوم طلاب يريدوا يدرسوا اليوم في الصين بدل ما يروح يدرس البكالوريوس ولا الدراسات العليا في الغرب في اللغة الإنجليزية أو الألمانية والفرنسية، ممكن يتوجه للصين، وفي عندنا نماذج من الطلاب فعلا بديوا ذلك. فأعتقد وجودهم وجود مثل هذه اللغات يثري الحياة المدرسية، وخاصة احنا ما نقدمها من المراحل الأولى، نقدمها في المراحل المتأخرة، وبالتالي ما تأثر على موضوع اللغة الأم عندنا للطلاب يعني. بس لأي لغة حقيقة أنت تريد تدخلها في أي نظام تعليمي لازم تشجع عليها الطلاب لتعلمها. والتشجيع يأتي إما من خلال منح بعثات معينة معي ولا لا، أو من خلال أيضا معسكرات تقوم بالوزارة لهؤلاء الطلاب يتبادلوا ثقافات معينة، بحيث في النهاية الطالب يكون عنده شغف، لأنه هو بياخذ مادة صحيح نقول له مادة ممكن تفيدك في حياتك اليومية، لكن إذا لم يرى فيها ارتباط بما بعد الثانوية بعد الثاني عشر إلى الجامعة، فيتجد أنه أيضا البعض وخاصة يعني أولياء أمورهم الطلاب يقول لك ليش يأخذ مادة ما بتفيده في مثلا كذا، خليه يأخذ مادة تفيده في المعدل والنسبة يعني.
0: وبالتالي ممكن يحد أصلا بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة انخراطهم في هذا المجال لاحقا.
1: صحيح. وإحنا كنا حقيقة لما كنت في الوزارة كان موضوع مشروع اللغة الصينية، كنت أنا موجود في يعني يعني من الأطراف اللي اشتغلوا، وفعلا كنا دائما نقول للجانب الصيني إن مهم يعني إنكم تعطوا مناح وبعثات لطلابنا، وأعتقد كان عندهم توجه. هل استمر ما استمر حقا أنا ما أعرف، لأن أنا طلعت في الوزارة.
0: اليوم أيضا دكتور أحد التحديات اللي نسمعها اليوم الواجبات المنزلية، ربما ما كنا نسمع هذا الشيء سابقا يعني. هل بحكم أن الواجبات كانت أقل نوعا ما عبئا على الأسرة، أم أن اليوم صار الوضع أسهل أن احنا نسمع مثل هذه التحديات في الواقع؟
1: شوف الواجبات المنزلية لازم نفهم مو الهدف منها يعني، ترى إذا كنا فهمنا الهدف من الواجب المنزلي قدرنا نتعامل معه. الواجب المنزلي ما وضع ليكون عقاب للطالب ولا عقاب لولي الأمر، لكن للأسف يعني في بعض الممارسات أنا أتكلم حول العقاب لولي الأمر أول شيء وبعدين للطالب. صار عندنا حرص كأولياء أمور على طلابنا بدرجة أن أيضا احنا سلبنا منهم الاعتمادية على نفسهم، فصار الواجب من يسويه تقريبا شبل يسويه ولي الأمر، الأم جالسة مع الطالب مع ابنها وبنتها وكأنها هي تحل الواجب. الواجب المنزلي هو يتأكد المعلم أنه الطالب عمل مراجعة لمن للدرس اللي أخذه، أو أنه قدر يطبق ما تعلمه في سياق الحياة معي ولا لا. بس احنا حولناها بطريقة أو بأخرى إلى شيء آخر. أنا أعتقد الواجبات لابد أن تكون مقننة، ولابد أن يكون فيها تنظيم، ولابد أيضا يكون فيها نوع من التعاون بين المعلمين اللي يدرسوا نفس الطلاب، لأنه ما معقول اليوم أنا أعطي واجب معي ولا لا لغة عربية وتربية إسلامية وما أدري مو لنفس الطالب، هذا الطالب كم عنده من الوقت اللي يرجع ويجلس يسوي الواجب، والواجب تقليدي أحيانا. فأعتقد هذه الأمور تحتاج إلى نوع من التنظيم فيما يتعلق بالواجب، لأنك أنت لو لغيت الواجب ترى بيجي ولي لما يقول أنا ما قادر أتابع ولدي فيما يتعلم، ما قادر لأني ما شايف واجبات يعطي الطالب معي. لو أعطيت واجبات للطالب غير ولي الأمر أنت تعطي الطالب واجب أكثر من اللازم، فأنت حقيقة بين خيارين كنظام تعليمي تعطي واجب. أعتقد التقنين مهم، والتعاون بين المعلم يدرس الطالب مهم، ونوعية الواجبات جدا مهمة معي ولا لا. ما لازم الطالب يكتب 20 صفحة معي ولا لا، يعني ممكن تكون سؤال بسيط تتأكد أنت كمعلم في الحصة الثانية إنه الطالب خلاص وحاجة ممكن يكون ما لازم كتابته، ممكن حتى يكون شفهي. ففي استراتيجيات في الواجب المنزلي حقيقة موجودة، يعني يمكن المعلمين أيضا يطلعوا عليه في هذا الجانب.
0: إلى أي مدى نجد بأن العلاقة بين المعلم والطالب اليوم هي نفس العلاقة اللي كانت قبل 10 أو 15 سنة في السابق؟
1: شوف العلاقات الإنسانية طبعا يعني تتأثر بالظروف المحيطة، حتى أنت في ظروف في في في علاقاتنا الاجتماعية كأسر. هل إحنا اليوم علاقتنا مع أسرنا مع إخواننا مثل العلاقة اللي كانوا بين آبائنا وأجدادنا إخوانهم والقرية والأسر؟ تغيرت لأن معطيات الحياة تغيرت. لكن من المهم جدا تكون العلاقة بين المعلم والطالب بغض النظر عن أي زمن معي ولا لا، لازم يكون فيها علاقة مبنية على الاحترام. احترام والتقدير للطالب والاحترام والتقدير للمعلم. إذا هذه العلاقة ما موجودة، وإنما تكلم عن العلاقة الاحترام والتقدير يعني العلاقة في إطارها المعروف معي ولا لا، اللي فيه لا إفراط ولا تفريط معي ولا لا. إذا هذه العلاقة بنيت على التقدير والاحترام، سيكون الطالب شغف إنه يتعلم من ذلك المعلم، وسيكون المعلم عنده الشغف إنه يعلم هؤلاء الطلاب معي ولا لا. لكن عملية اللي نمارس أحيانا نجدها كممارسة في بعض ما نقول بعض المدارس، لكن بعض المعلمين وبعض الطلاب القائمة على الشدة معي ولا لا، والكلمات اللي هي غير مستساغة أحيانا في التعامل مع الطلاب. أنا دائما أقول عن المعلمين، ترى طلابكم في المراحل الثانوية خاصة ترى هلا ناس كبار وناس عادوا خلاص وصل لمرحلة، يعني لازم تعاملوا كرجل، لازم تعاملها كامرأة يعني خلاص عند يعني ناضجة في هذا الجانب. بالتالي علاقتك معها لابد تكون مبنية على هذا النوع من الاحترام والتقدير، بحيث تستطيع أن توجهه معي ولا لا، لأن ما يستمع منك الطالب إذا أنت لم يكن لديك يعني الثقة. إذا ما واثق فيك الطالب ما يستطيع أنه يأخذ يسمع منك. فأعتقد كل ما كان الود والاحترام والتقدير، وهذا اللي لمسناه في معلمين السابقين، يعني نذكر كما قلت يعني اليوم معلمين نذكرهم بال يعني حتى هم يعني يكون غادر الدنيا، وأيضا معلمين غير عمانيين، ولكن حقا نذكرهم بالخير لأنهم أسسوا هذه العلاقة الموجودة. ما أقول العلاقة إنها سيئة، وما أقول العلاقة إنها ممتازة، هي تعتمد على الظروف. لكن في تغير اجتماعي صاير على المستوى ما فقط المحلي بس على المستوى الدولي يعني معي ولا لا، وصارت الناس أيضا تنعزل كثيرا عن بعضها البعض لأسباب مختلفة طبعا، لأنه أيضا اليوم خلنا نقول زمان كان يقول لك كل حد ربي، الجاري ربي والمعلم في المدرسة ربي وغيره. اليوم ما صار ذاك المبدأ نفسه اللي كل حد جالس يربي الأولاد الآخرين، لأنه أيضا التحديات الأخرى اللي جاية اليوم من السوشيال ميديا، التحديات اللي جاية من وسائل التواصل ومن الإنترنت من العولمة، ما تفرض على ولي أمر يكون حريص جدا على أنه أيضا يعرف كل صغيرة وكبيرة عن ولده، ما يريد يختلط ما يريد. فهذا سبب أيضا نوع من شوية من الانعزال، بالإضافة إلى أنه كثير من الطلاب أيضا نتاج أيضا خلينا نقول خلافات أسرية، فتنعكس على أدائه في المدرسة، علاقته مع المعلم ممكن أيضا تتأثر، خاصة المعلم إذا ما فهم الطالب وما فهم سياقات الطالب والأسرة اللي جاي من الطالب، طبيعة خلينا نقول علاقة هذا الطفل في بيته وأسرته. أحيانا يكون أسرة مفككة، أحيانا أسرة فيها مشاكل، في كل ذلك ينعكس، صار التعامل مع الطالب ما تعامل سهل حقيقة، يعني يحتاج معلم فعلا كيس فطن قادر على أن يعني يحتضن هذا الطالب ويوجه التوجه الصحيح.
0: من هو الملهم لك دكتور؟ من يلهمك؟
1: في وين؟ في
0: بشكل عام في حياتك، في قراراتك، في مساراتك، في خططك القريبة والبعيدة.
1: والله شوف أنا ما عندي شخص واحد ملهم يعني أقول إنه هذا ألهمني يعني، لكن أقول كل محطة من حطيات اللي مرت فيها في عندي ناس معينة أذكرها كان لها يعني. كنت عندما كنت أدرس القرآن الكريم في المدارس كان عندي أحد المعلمين الله يرحمه توفى، كان دائما ما شاء الله عليه يعني شجعني لقراءة القرآن ولد يعني الكتب اللي نعرفها بعد قراءة القرآن يعني بعد ما تختم القرآن في المدرسة. أيضا المدارس والابتدائي والإعدادي والثانوي نفس الشيء، في أشخاص معينة أذكرهم بالخير دائما أذكرهم لازل الحمد لله أيضا يحمسوك، وفي الجامعة وغيره وغيره. لكن أقول لنا شوف أنا أعتقد أنه كل ما كان الإنسان لسيق بالقراءة وبالاطلاع، خاصة اللي يعمل في الجانب التعليمي، كل ما طورت نفسك وكنت لسيق بكتاب، لسيق بفكرة علمية، لسيق بشيء معين، كل ما ألهمك أنك أنت يعني تبدع وتأتي بأفكار. لكن كل ما كنت أسير إلى فقط ما يتداول أحيانا في السوشيال ميديا، الأشياء البسيطة هذه، أو أسير ما تعلمته في الجامعة وما ثقفت في نفسك، ما بيكون ذاك عندك الشغف ولا الإلهام أنك أنت تطور ولا أنك أنت تبدع في عملك. فأعتقد أنه اليوم الحمد لله يعني الإنسان عندما يعني أنا واحد من الناس أحب أني يعني أقرأ وأقتني الكتب حتى وأشتريها لازلت معي وأستفيد منها حقيقة في دولي أفكار معينة، مثلا بحثية لمشروع تطويري في مؤسسة معينة وهكذا.
0: هل كنت تزور المدارس دكتور أثناء فترة وجودك في الوزارة؟
1: أنا كنت لسيق بالمدارس حتى قبل الوزارة، ويمكن في السيرة الذاتية طلعت على كثير من المشاغل اللي كنت أعرفها في الوزارة. الحمد لله أيضا كانت لي زيارات كثيرة للمدارس، وزيارات أيضا متابعة، وزيارات أيضا لرعاية وتكريم المقيدين. ويمكن من المواقف اللي أتذكرها كنت أرعى تكريم طلاب تعليم ما قبل المدرسة. وتعرف الطلاب الصغار يسويوا كذا يعني رقصة بسيطة كذا. فأذكر واحدة من البنات خلع جوتيها وهي لك وزعلانة. فبعد ما خلصت الفقرة جيوني القائمين على الحفل قالوا لي سعادتك نستاذنا كنا نعيد الفقرة لأن البنت يعني تكبر بخاطر البنت. قلت لهم إن شاء الله
0: بعد الحفل خلص الحفل؟
1: لا يعني هي هذا بشكل خلاص الحفل عاد بيخلص وتكريم، فأنا مخلوه تعيد مرة ثانية ما في بأس يعني.
0: الله يكبر بخاطرك دكتور.
1: فنزور المدارس والحمد لله، وعلاقتنا مع المدارس لحد اليوم علاقة سودة كل احترام والتقدير يعني، لأنه هذا مجال عملنا وسنستمر في عطانا مع المدارس. صح غادرنا المنصب، لكن لم نغادر الحياة العلمية والتعليمية، لا صارت جزء من حياتنا يعني.
0: ما هي رسالتك للأجيال القادمة دكتور؟
1: رسالتي انه هذا الوطن، انا اتكلم عن ابناء الوطن، هذا الوطن نعم. ما بني هكذا بدون عرق وبدون جهد نعم. هذا بني حقيقة يعني بسواعد ناس على مدار العصور منذ كونت الدولة يعني من مئات السنين والاف السنين. كل جيل من هذاك الجيل اضاف الابناء الى عمان. اليوم ما نلاحظه من هذا التقدير لعمان خارجيا معي ولا هو ثمرة هذا يقول. نصيحتي حالهم أول شيء أن يحافظوا على هذا الوطن، ونصيحتي أيضا لمن يقع على عاتقه تعليم الأجيال أن يعلمهم بذمة وضمير وبكل جد واجتهاد، وأن يغرس فيهم حب المعرفة. أيضا القائمين على التعليم سواء كانوا في وزارة رسمية أو قائمين يعني بمعنى آخر لهم مساهمات، أن يعملوا مع بعضهم لتطوير هذه المنظومة والرقي بالتعليم إلى مستوى أعلى وأعلى، لنكون كما نقال عمان في مصاف الدول المتقدمة. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك صعوبة علينا معنا عندما تتوفر الإرادة وتوفر التخطيط السليم والدعم، أعتقد قادرين على ذلك بإذن الله.
0: عمان بخير وستبقى بخير دكتور بوجود أمثالكم حقيقة، ممن قدم ولا زال يقدم الكثير والكثير من المسارات سواء كانت الأكاديمية، التعليمية، التربوية، القيادية، كانت لكم حقيقة الكثير والكثير من البصمات. وأعتقد كنا نتكلم تحت الهواء قل أفضل ما يتم صناعته هو صناعة الأثر، وخصوصا في مسألة التعليم والتدريس. الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيدي، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، شكرا جزيلا لك حقيقة، استمتعنا بوجودك معنا في هذه الحلقة، حلقة مثرية وإنسان مثري وشخصية استثنائية.
1: جزاك الله خير، شكرا دكتور ماجد القائمين على هذا البرنامج على الاستضافة وعلى هذا الحديث، متمني لكم كل التوفيق ولهذه القناة أيضا كل التوفيق والبرنامج أيضا.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: ونسأل الله التوفيق لعمان ولشعب عمان ولكل من يعيش في هذا البلد.
0: الله يسعدك. ولنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. لكم أيها الأحبة كل التحية وكل التقدير، دائما وأبدا خليكم على السمع، لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة وشخصية استثنائية أخرى من برنامجكم المتجدد بين قوسين. تحياتي وتحيات نصر الحسني، حتى ذلك الوقت ألقاكم على خير وتصبحوا على ألف ألف خير.
2: بين قوسين.
0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
3: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
4: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
2: بين قوسين،
5: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء ابتداء من الساعة 7 مساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: في عالم تتسارع فيه الأخبار هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء
3: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
2: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
4: هل ما زلنا نعمل في وظائف ذات قيمة؟
5: لا يستطيع ذوي اللياقات البيضاء العمل بدون ذوي اللياقات الزرقاء. نظرة العامل لمكان الاجتماعية لوظيفته بتتفاوت حسب طبيعة تمتعه بحقوقه وهو شايف حاله في هاي الوظيفة عاملها.
4: لماذا اليوم ما زلنا نعمل ساعات طويلة؟
5: الانتاجية كمفهوم إداري حقيقة هي القدرة على إنتاج الخدمة والسلعة من المدخلات الإنتاج اللي بين إيدينا. يمكن القول أنه كان في مدرستين عامتين ولكن في مدارس تفصيلية أخرى للنظر إلى مفهوم العمل.
4: هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. في الأول من مايو أيار تحتفل غالبية دول العالم بعيد العمال الذي تعود وصوله إلى القرن 19. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تدرج هذا اليوم رسميا حتى الآن ضمن قائمتها للأيام العالمية، إلا أن أكثر من 100 دولة حول العالم تعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لإحياء ذكرى احتجاجات عمالية بدأت في شيكاغو عام 1886 للمطالبة بتحديد ساعات العمل بثمان ساعات يوميا. وبعد عقود من الإصلاحات التي اتخذتها الدول والحكومات في مجال حقوق العمال والتطور الذي حققته البشرية، ما زال العمال حول العالم يطالبون بظروف عمل أفضل في ظل تغيير شكل الوظائف ودخول الأتمتة والذكاء الاصطناعي سوق العمل وتغيير مفهوم الوظيفة الآمنة كما يرى البعض. ومع هذه المتغيرات نسأل، هل تغيرت الوظيفة وظروف العمل من حولنا؟ وهل ما زلنا نعمل في وظائف ذات قيمة؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي وأنا علي القماطي. أرحب بضيف البودكاست أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. أهلا بك سيد أحمد في يستحق الانتباه.
5: أهلا وسهلا فيك.
4: كل عام أنت بخير بمناسبة يوم العمال.
5: أنت بألف خير وكل عمال العالم والعرب والمنطقة العربية بألف خير سيد.
4: نبدأ من مفهوم الوظيفة أو العمل، إن أردنا نضع لها تعريفا كيف يمكن تعريفه؟
5: يعني ما في تعريف أكاديمي محدد يمكن الإشارة إليه واعتماده في موضوع العمل. العمل يعني يمكن قول بأنه ليس فقط مجرد وسيلة للحصول على الدخل، ولا يمكن اختزاله باعتباره علاقات عمل بين العمال وبين أصحاب الأعمال. يعني تطور الفكر الإنساني اشتغل على حقيقة نقل مفهوم العلاقة العمل باعتباره نشاط اقتصادي بينتج سلعة وبينتج خدمة ومقابلها بيأخذ أجر أو عائد من صاحب العمل، ومن ثم يتم بيع هذا العمل أو الخدمة أو المنتج، وصاحب العمل بحقق الربح من هذا الموضوع. انتقل مع الزمن إلى إضافة مفاهيم وأبعاد أخرى له، إضافة إلى أنه هو نشاط اقتصادي أصبح هو العمل يجب أن يحقق كرامة الإنسان وحقق مكانته الاجتماعية وقدرته على المشاركة في الحياة العامة والاقتصاد. وعبر التاريخ في مفهومين في تعاملهم مع العمل حقيقة أو الوظائف، أصبح في عامل، أصبح مفهوم العامل وفي صاحب عمل وفي خدمة اقتصادية وفي نشاط اقتصادي، تطور هذا المفهوم حقيقة من أن يكون فقط نشاط اقتصادي يقوم فيه عامل ينتج فيه سلعة أو خدمة ومن ثم يتم بيعها وعائدها يروح لصاحب العمل، إلى تغليفها ومنحها بعض الأبعاد ذات الطابع الإنساني باعتبار أنه هذا صحيح نشاط اقتصادي، ولكن يجب أن يتضمن أبعاد إنسانية تحافظ على كرامة العامل اللي هو بالنهاية إنسان، مكانته الاجتماعية، قدرته على المشاركة في الحياة العامة. وعبر المائتين سنة الماضيات حقيقة يمكن القول أنه كان في مدرستين عامتين، ولكن في مدارس تفصيلية أخرى للنظر إلى مفهوم العمل. المنظور الأول منظور ميكانيكي وتعامل مع العامل باعتباره جزء من آلة الإنتاج، جزء من يعني فقط وظيفته أنه ينتج، وبعيدا عن أي احترام لمعايير العمل أو إلى آخره، وفقط هو مورد بشري يمكن تشغيله والاستغناء عنه في أي لحظة. وحقيقة هذا لم يصمد كثيرا، يعني قبل ما يقارب 100 عام عندما بدأت في العالم الثورات الاجتماعية للعمال، جاءت منظمة العمل الدولية وقالت لا يا عم، العمل ليس فقط بهذا التصور، هناك أبعاد إنسانية، هناك أبعاد اجتماعية. ونشأت فكرة معايير العمل الدولية، ومعايير العمل الدولية حقيقة تطورت مع نضالات العمال، مع الحركات الاجتماعية، تطور الفكر الحقوقي ومنظومة حقوق الإنسان في العالم بكل تفاصيلها وأبعادها، ومن هنا جاءت العناصر الأساسية للعمل. العناصر الأساسية للعمل المتعارف عليها حاليا هي أجر عادل، ساعات عمل معقولة اللي هي في حد 8 ساعات هلا في حديث عن أقل، بيئة عمل آمنة، حماية اجتماعية، عدم تمييز إلى آخره.
4: سنفصل هذه النقاط يعني في وقت لاحق من من من هذه الحلقة، لكن أنا سأتوقف الآن عند نقطة ذكرتها. الإنسان الذي يعمل عادة يعرف نفسه بوظيفته، وأنت ذكرت تطور لمفهوم الوظيفة، يعني هل يعني ذلك أنه لا يمكن حصر الوظيفة في مفهوم اقتصادي أو اجتماعي؟
5: لا، هي حقيقة ذات مضمونين. الوظيفة هي لها بعد اقتصادي عبر النشاط الاقتصادي والآخره وعمليات الإنتاج، وإلها مفهوم اجتماعي إنساني باتجاه أنه أنا صحيح بقى بشتغل أنا مهماتي اليومية أو خلال وظيفتي بعمل 1-2-3، ولكن أنا في نفس الوقت أنا بحقق ذاتي، أنا مستمتع بوظيفتي، أنا ماخذ حقوقي، أنا عندي حماية اجتماعية، أنا إذا صار عندي إصابة عمل في منظومة حماية ضمان اجتماعي بتحميني، أنا آخر شهر بأخذ راتبي بموعده، أنا بأخذ أجر عادل بكفيني بشكل كويس. وبالتالي فكرة التوازن بين متطلبات العمل كأنشطة اقتصادية وبين متطلبات حياة الناس الشخصية، هذه ظهرت مع بداية التفكير في ما يسمى معايير العمل العادل. من هنا في العهد الدولي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت فكرة من كلمتين أساسيتين، أن يكون العمل عادلا ومنصفا، وهنا بدأت التفاصيل شو يعني عادل شو يعني منصف. وبالتالي صار في مثلا مفاهيم إلها علاقة بال الأجر العادل والربح العادل، الربح المنطقي. وبالتالي ولكن عشان نكون واضحين، هذه المفاهيم وهذه الفلسفة للتعامل مع العمل إلى أطراف متعددة، في عندك حكومات هدفها الرئيسي يفترض المحافظة على التوازن بين مصالح العاملين وبين مصالح أصحاب الأعمال، وعندك أصحاب أعمال بهمهم غالبية أصحاب الأعمال بهمهم أولا وأخيرا زيادة الربحية وزيادة الإنتاج، وعندك العمال بمنظماتهم النقابية اللي بهمهم هم أيضا كرامة العامل وحقوقه ومعاييره اللي تم التوافق عليها. الحوار بين هذه الأطراف الثلاثة والصراع بين هذه الأطراف الثلاثة هو اللي بيخلق حالة من توازن القوى اللي بتمكن مفهوم العمل يكون أقرب للإنسانية والبعد الاجتماعي نكبره على حساب البعد الميكانيكي والآلي.
4: هذا يقود لنقطة، يعني من وجهة نظر العامل كيف تطورت الوظيفة والعمل؟ يعني هل هي وسيلة فقط للعيش يعتبرها العامل الآن، أم هي انتماء للمجتمع أو مكانة اجتماعية يبحث عنها من خلال الوظيفة؟
5: تقييم العامل لدوره حقيقة بتفاوت. إذا كان العامل بيشتغل بوظيفة هو اختارها، عنده قدرة أنه يبدع ويبدي رأيه ويطور فيها، آخر الأسبوع أو آخر الشهر حسب هو اللي بيشتغل حسب الأنظمة المتعارية، هل الدخل اللي بحصله كافي إنه يعيش حياة كريمة ولبي حاجاته وحاجات أسره وأسرته حياة كريمة، يعلمهم كويس وهو يعيش كويس إلى آخره، وبين عامل بركض ركض وراء المهمات اللي بأديها ولا الراتب مكفي ولا عنده حماية اجتماعية، وإذا عطل إذا مرض ما بأخذش عائد. أنا تقديري كل من هؤلاء الأشخاص له نظرته للوظيفة. الحالة الأولى اللي تحدثنا عنها بالتأكيد هو يتعامل مع الوظيفة والعمل باعتباره جزء من شخصيته جزء من كيانه الاجتماعي وبيقدم نفسه عبرها. وفي وظائف حقيقة يعني لا يستطيع العامل إذا ما بأخذ حقوقه كاملة وإذا راتبه بكفيه وإذا بيئة العمل غير آمنة وما عنده منظومة حماية اجتماعية ولا دخل ولا وكل هاي المنظومة، هو بالتأكيد يتعامل مع أنه هاي مهمة بدي أديها وما غير معني بأي تفاصيل أخرى، لا بكرامة إنسانية ولا بعبر عن نفسه. وفي نوع من الوظائف ترانزيشنال يعني بالعربي يعني مؤقتة، وهي عادة الداخلين الجدد لسوق العمل بمروا فيها أو الذين يتم الاستغناء عنهم وبانتظار وظائف أخرى. هو بيقبل أي وظيفة يشتغلها سواء كانت تخصصه مش تخصصه في مهن، وهو تتفاوت في وظائف تتفاوت المهارات المطلوبة للعمل بها. في مهن وفي وظائف بدها يعني مهارات عالية لا يمكن العمل فيها إلا المختصين، وفي وظائف حقيقة أي شخص بتدريب بسيط ممكن يشتغل عليها. وبالتالي نظرة العامل للمكان الاجتماعي لوظيفته بتتفاوت حسب طبيعة تمتعه بحقوقه وهو شايف حاله في هاي الوظيفة عملها.
4: هذا يلخص الأمان الوظيفي والرضا الوظيفي، هل بالفعل موجودين أم هما مجرد بدعة بتدعت في مجال العمل؟
5: يعني لا نستطيع أن نقول أنها بدعة، ولكن نستطيع أن نقول في مستويات للتمتع بها، الرضا الوظيفي والأمان الوظيفي. أنا تقدير الأمان الوظيفي هو الأساس. إذا كان العامل يتمتع بحال من الأمان بوظيفته هو بالتأكيد مستوى رضاه راح يكون أفضل. ولكن أيضا الأمان في معايير نقدر نقيسها، يعني نقدر نقول عشان يكون في أمان وظيفي نعم الأجر لازم يكون عادل، ساعات العمل لازم تكون منطقية ومعقولة، بيئة الإجازات نستطيع أن نحصل عليها بكامل أريحية، في حالة المرض عندي إمكانية أنظم حالي أو أكون جزء من منظمة قبيلة دفع عن حقوقي، ما في تمييز ما في كل إصابات عمل، في عندي راتب شيخوخة منتظر بعد أكبر بعمري. هذا حقيقة يرفع منسوب الرضا. هلا الرضا بتفاوت ايضا، يعني في ناس بتمتعوا بالنسبه بمنسوب عالي من وجيد من الامان بمعاييره اللي تحدثنا عنها قبل قليل او جزء منها، يعني هاي المعايير جزء من الامان هاي المعايير، ولكن مستوى الرضا بتفاوت حسب طموح الشخص. ولكن في الحد الادنى من مستويات الامان وفي الأمان في العمل وفي الحد الأدنى من مستويات الرضا، لذلك في تفاوت بين الأشخاص اللي أنا راضي نسبيا عن اللي أنا فيه لأني عندي طموح أخذ وظيفة أعلى، وفي ناس بقول لك أنا خليني بوظيفتي. وهي في الثقافة الشعبية خاصة بالوظائف اللي يعني الناس بيشتغلوا فيها يومية وإلى آخره، وثقافتنا الشعبية في المنطقة العربية بتقول إنه ارضى باللي أنت موجود فيه عشان يجيك أحسن. وبالتالي هاي أيضا تستثمر وتستغل من قبل بعض أصحاب الرؤى القصيرة من أصحاب الأعمال في أنه بتعاملوا مع العامل بالرؤية الميكانيكية باعتباره آلي وهي أداة إنتاج كما تحدثنا في البداية. وما زال أكون واضح في هذا الموضوع، في منطقتنا العربية في ظل وجود معدلات بطالة عالية وفي ظل وجود عدم وجود توازن قوى، لانه علاقات العمل مش بس عندي قانون ضمان اجتماعي وعندي قانون عمل وعندي سياسات، انا عندي قدره على الانفاذ. يعني احكي لك اياها بصراحه، الانظمه وسياسات العمل في غالبيه المنطقه العربيه نسبيا جيده، ولكن على ارض الواقع لا تطبق بشكل كبير الا في الشركات الكبرى اللي ايضا هي مضطره تتعامل مع هذا الموضوع. ولكن لما يكون في اكثر من 85-90% من منشآت الأعمال في القطاع الخاص هي منشآت صغيرة ومتوسطة، هذا بيعني درجة احترامهم لمعايير العمل معايير الأمان الاجتماعي اللي تحدثنا عنها ضعيفة، وبالتالي وبالتالي درجة الإحساس بأنه هذه الوظيفة بتوفر لي حياة كريمة وبتشبع رغباتي الإنسانية بتتراجع بشكل كبير.
4: لكن خلال العقد الأخير بدأت تظهر وجهات نظر مختلفة تقيم الوظيفة وما يقوم به العامل. القصة بدأت بالتحديد من نبوءة الاقتصادي جون كينز عام 1930 حين قال أن العمل أو العامل سيكتفي بالعمل فقط لمدة 15 ساعة أسبوعيا، أي بمعدل 3 إلى 4 ساعات يوميا لمدة 5 أيام. عزى ذلك لتطور البشرية ودخول الأتمتة وغيرها. لماذا اليوم ما زلنا نعمل ساعات طويلة؟
5: سيدي هذا يعود لسببين. السبب أنه الذي يهيمن على الاقتصادات العالمية هم الشركات وليس الحكومات، وقدرة الحكومات في التأثير على الشركات عشان نكون واضحين هنا في منطقة العربية وفي العالم ضعيفة. لذلك يتم التعامل مع العامل للأسف الشديد باعتباره ماكينة، هو أداة إنتاج، أنا لازم أظل أشغله أكبر قدر ممكن من ساعات العمل على أساس تزيد إنتاجيته، وهذه الإنتاجية راح تزيد خدمات وسلع، وهذه الخدمات والسلع عند بيعها في السوق ستحصل لصاحب العمل عائد يتراكم تتراكم فيه الثروات. لذلك إذا بتلاحظ حتى في الثقافة السائدة حتى بالخطاب بالسرديات الإعلامية المقياس نجاح الدول صار بعدد المليونيري الموجودين فيه. وللأسف الشديد الدراسات اللي والتقارير اللي بتم إنجازها تيجي بتقول لك والله في 10 أشخاص في العالم بيسيطروا يمتلكون نصف ثروة البشرية. هذا هو التفاوت الاجتماعي، وهذا هو الذي يهيمن حقيقة على الاقتصاد وهيمن على سياسات العمل، وحقيقة هذا لعب دور في التأثير على حتى سياسات مؤسسات دولية تتبع جزء منها بتبع الأمم المتحدة في أنه اضغطوا على الأجور على أساس تحل مشكلة البطالة عندك كما أشرنا قبل قليل، وبالتالي موازين القوة اختلت في العالم وأراحت باتجاهات زيادة الإنتاجية وزيادة الربحية وتعميق التفاوت الاجتماعي وليس الحفاظ على كرامة العامل.
4: هذه نقطة يعني مهمة جدا، زيادة الإنتاجية والتركيز على الإنتاجية. يعني أتوقع هنا أن حتى مفهوم الإنتاجية أو تعريف كلمة الإنتاجية تغير. يعني اليوم العامل في مجالات يعني مثلا مثل الصناعة والزراعة أصبح دوره يقتصر فقط على تشغيل آلة تقوم بهذا العمل.
5: الإنتاجية كمفهوم إداري حقيقة هي القدرة على إنتاج الخدمة والسلعة من المدخلات الإنتاج اللي بين إيدينا. وطبعا في عندنا آلاف اللي ما يكون عشرات الآلاف الأدوات لهذا الموضوع، وتفاوت من قطاع لقطاع. ولكن قديش بتتطور هاي الأدوات والمدخلات من أجل تعظيم الإنتاجية. على سبيل المثال عشان أكون معك واضح بتجربتي، وأنا بشتغل في هذا المجال من سنوات طويلة، الشركات الأكثر احتراما لكرامة العامل فيها والأكثر منحا له أو إعطاء حقوقه وفق القوانين من حيث التدريب، الترقيات، ساعات العمل، مرونة العمل، منحهم مساحة للإبداع وتحقيق الذات، هي الأكثر تحقيقا للربحية. أنا بالتجربة هلا الشركات اللي تستخدم أساليب تقليدية في العمل حقيقة وبتركز على ساعات العمل، بتركز على قديش العامل طالما أنت بتطلع عليه لازم يظل هو يشتغل، هذه أساليب بائسة وأساليب تقليدية، هذه غالبا ما بتحقق ربحية عالية لأنها هي ما أعطت مساحة للإبداع والإنتاجية، والإنتاجية لا تقاس بعدد الساعات، الإنتاجية بالنهاية أنا بدي مخرج نهائي. لذلك إحنا بنقول دائما كلما منحنا كلما استطاع العامل أن أي بغض النظر عن طبيعة القطاع الاقتصادي الذي يعمل به سواء كان قاعد تحت كونديشن أو تحت الشمس، كلما تم إعطائه منافع إضافية تعزز من ولاءه للوظيفة والرضا عن الوظيفة وإحساسه بالأمان فيها، كلما زادت إنتاجيته وكلما صار لديه قدرة على الإنتاج أكثر، والشركة والمؤسسات التي يعمل بها تحقق عوائد أفضل. حقيقة هناك بالقدر نتحدث فيه عن المعايير الإنسانية هناك في للعمل هنا، وقديش بتحقق كرامة الإنسان، قديش في عنا اتجاهات في عالم البزنس تذهب باتجاه استغلال العمال وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وخاصة في الأنواع الأعمال اللي بتعتمد على العمل اليدوي، وهذا في صناعة الألبسة موجود وفي صناعة الأغذية موجود وإلى آخره.
4: فيما يخص استغلال العمال، ظهر مفهوم منذ 2018 يعني عن طريق الكاتب والمفكر ديفيد غريبر، يتحدث عن شيء اسمه وظائف بلا معنى لا تضيف قيمة لكنها بالفعل موجودة. يعني الآن في الهيكل الإداري لأي مؤسسة، هل توجد وظائف بلا معنى فعلا؟
5: بالمفهوم الإنساني وبالمفهوم الحقوقي لا يوجد وظيفة بلا معنى. عشان يستطيع مدير أي شركة أن يقوم بمهماته، وبده مساعدين وبده حراس وبده فنيين وبده واحد يعني وبده مدير مكتب وبده حدا ينظف المكتب وبده، لا يوجد من وجهة نظر الشخصية لا يوجد وظيفة بدون معنى. كل الوظائف بمعنى ولكن بسياق مختلف. في وظائف بنسميها ذات الياقات الزرقاء اللي هم بيشتغلوا المهن اليدوية والدنيا والأخير في هاي المنشآت، وفي وظائف ذات الياقات، وهذا مصطلح قديم من الأربعينات، يعني الياقات البيضاء اللي هم الوظائف الإدارية العليا وإلى آخره. لا يستطيع ذوي الياقات البيضاء العمل بدون ذوي الياقات الزرقاء، وبدون ذوي الياقات البيضاء ما في حدا ممكن يشغلهم في هاي في الوظائف الدنيا. وبالتالي أنا كل الوظائف مهمة وكل المهمات مهمة وكل المهارات مهمة، وكل يؤدي دوره حسب مهاراته حسب قدرته حسب إمكانياته. وبالتالي أنا يعني لا أعتقد أنه في وظائف غير مجدية، في وظيفة أكثر أهمية من غيرها، ولكن كل الوظائف مهمة، ولولا وجود هذه الوظائف مهما كانت الدنيا ما بكونش عندي وصف وظيفي لهذه الوظيفة أو job description كما يقال.
4: الأستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، سعداء جدا بوجودك معنا، شكرا لك.
5: أهلا بك.
4: وأنتم مستمعين، هل تعتقدون أننا ما زلنا نعمل في وظائف ذات قيمة؟ شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم على منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بنا، واستمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة، الإخراج التقني أوسط ترك، إدارة التحرير محمود الشيخ، وكنت معكم في الإعداد والتقديم علي القماطي. إلى اللقاء.
2: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من BBC عربي على هل FM، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع bbcarabi.com.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

لما نتكلم عن الخطة الخمسية العاشرة كان هناك 344 برنامج، حاولنا بقدر الإمكان في هذه الخطة أن تكون مركزة، أن تكون ذات مكتسبات سريعة، فأوجدنا أربع معايير رئيسية اختيار برامج استراتيجية. لا نتكلم عن برامج تنفيذية وإنما نتكلم على المستوى الكلي برامج استراتيجية. أول معيار أن يخلق فرص عمل للمواطنين. كل البرامج 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي. أيضا معيار آخر أن تكون هناك ترابطية. رؤية عمان 2040 لها 75 هدف استراتيجي، هذه الأهداف كلها مترابطة بعضها البعض. وآخر معيار هو أن تحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 الموضوعة ل 2030 وأيضا مستهدفات التنمية المستدامة. وضعنا أن هناك إطار تشغيل 60,000 سنويا خلق فرص جديدة، وهذا جاء توجيهات سامية في هذا الخصوص، 10,000 حكومي و 50,000 يعني قطاع خاص. لما عملت البرامج أخذ بالاعتبار أن هذه البرامج استراتيجية ستخلق لنا مشاريع تغذي موضوع فرص العمل هذا، على أساس أن نكون يعني نحن في مستهدفات التي وضعت في الإطار الاقتصادي في الخطة أن نحققها إن شاء الله، ونحن قادرين حقيقة. كانت هناك مشاريع نوعية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاستثمار، سنجد أنفسنا إن شاء الله قادرين أن نحقق المستهدف من خلال

0: تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانوني يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى. إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
3: المستشار.
4: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
3: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا FM مع حوراء البريكية.
4: المستشار.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: برامج تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: على FM على تويتر
3: على FM Radio.
4: على FM
2: مزاجك بالعرب.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفاية مخاصة ما حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك وغرى ورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: عصفورتك فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء قطاق بيليل بعدك

0: بليل بعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك، ليته عصاك وسار بك طيش وبعاد، ليته خذلني قبل جيلين حدك
1: ليته.

مسامر ظلمته على ردك يطرق مسامع غربتي دون ميعاد. تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعبت مني خاطري بس ما فاد.

0: قصة شفاية مخاصة مع حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما سعد نوقف فراق البارحة صار عهدك سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد لصمت وآخر ما بقى عاد بعيدك قصة شفاية مخاصة مع حكيها عاد.

يا دي المشاعر.

يا دي المشاعر يا دي

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: المواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.